0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هلا اف ام. هذه التحيات احنا يعني نقول نجددها لكم في صباح جديد من صباحات
1: صباحكم عماني.
0: يا هلا
1: صباحك خير
0: يا مرحبا
1: وصباحكم خير ايضا مستمعينا الأحبة. مشوار جديد اكيد يجمعنا فيكم, مشوار ثلاثاء منتصف الاسبوع, ثلاثاء بتفاصيله باخباره بالعلوم بالمواضيع اكيد وبمود الثلاثاء في منتصف الاسبوع. وايضا اليوم قلنا ان راح تكون ايش انتظر حماسش من بدايه الصباح, لان وفاء مره من بدايه الصباح اليوم تقول لي شد اليوم مباراه المنتخب.
0: لا اليوم صراحة يعني يا رب بإذن الله تعالى إن شاء الله لازم اليوم المنتخب يعني يفرحوني,
1: يكرم أو يهان
0: لازم يفرحوني. أنا ما أعرف بس يعني حقيقي
1: لا أحس إنه بتفرحي إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله. بعدين اليوم ترى عيد ميلاد بنتي,
1: شفتي كيف؟
0: فلازم اليوم مناسبة عيد ميلادها
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يفرحوها
0: يا رب
1: إن شاء الله العمر كله يعني الله يبارك فيها إن شاء الله
0: حبيبتي يا
1: ويجعلها سند ويجعلها من البارين بإذن الله تعالى الصالحين.
0: يعني اليوم هذا 29 سبتمبر
1: 29/9 لو سمحتي عشان يكون مميز.
0: أيوة صح, تعالوا ترى مميز عيد ميلاد بنتي الثانية. هذا عين الثانية 29/9 يعني رقم وتاريخ مميز
1: وهي مميز
0: وما حد خطط ترى اللي يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين فهي بالحظ كذا. فالله يا رب إن شاء الله يعني يحفظها هي وكل من يسمعني اليوم يعني ذكرى ميلادة. لكن اليوم يعني مع نقول ولادة آية فرحتي الثانية وعين الثانية أسميها هذه الحبيبة والله ما أدري إيش أقول فيها فما بقول شيء.
1: أحس وفاها تعيط يا جماعة الخير يعني مشاعر الأمومة الجياشة اليوم. أنا أريد أشوف فيديوهاتها
0: فعلاً
1: أشوف فيديوهات واحتفالات وكل شيء كالعادة طبعاً مثل ما تعودتكم قليل الحدث.
0: ضروري جداً تشوفين. فالله يحفظكم الله يرزقكم الله يحفظ عيالكم وذرياتكم يا رب العالمين ويبارك فيهم يا رب إن شاء الله ويطول بعمارهم يخليهم لكم ويرزقكم إن شاء الله بر عيالكم يا رب العالمين. افرحوا واستنسوا بالتفاصيل كلها اللي في حياتكم موجودة يعني أبسط التفاصيل افرحوا وعيشوها بلحظتها وبيومها والله يجعل أيامكم كلها سعادة وفرح. فعلشان كذا قلت اليوم تاريخ ترى مميز 29/9
1: إن شاء الله
0: ميلاد آية
1: مميز.
0: مباراة المنتخب يعني على
1: أي حد عيد ميلاد اليوم أي حد عنده مناسبة بالضبط. أي حد يعني اليوم
0: تاريخ
1: ممكن
0: مميز.
1: تتسجل له ذكرى
0: بالضبط.
1: نتمنى لكم حياة سعيدة يوم سعيد بإذن الله تعالى.
0: وهو اليوم منتصف الأسبوع يعني دائما نقول صباحات يعني الثلاثاء كذا الفاصل حلو راح الأول وباقي الثاني إن شاء الله والجاي خير بإذن الله تعالى. إذن صباحكم خير ومحبب.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: مشوار إذن الثلاثاء منتصف الأسبوع الثلاثاء الفيصل. يا حي وسهلا فيكم جميعا من وين ما كنتوا تسمعونا وتتابعونا أكيد في مشوار اليوم. احنا معاكم في هذا الوقت تحديدا وقت الذروة وقت الازدحام، وعلى حسب ما نشوف المخارج كلها ازدحام من الخط السريع من الشارع العام العامرات اغلب الاماكن
1: زحمه في كل مكان، يعني انفجار من المركبات. يعني انا بس لو تشوفي انت توقفي مثلا في جسر وتشوفي كيف السيارات تحت هذا الجسر وكيف مكتظه،
0: والله
1: بس عارفه كيف معاناه يعني الموظفين.
0: عشان كذا الواحد يعني كذا وهو طالع سبحان الله، يعني اول ما يبدا يشوف انه مثل ما قلتي سواء هو طلعته من فوق الجسر فيشوف من تحت اصلا شارع واقف فيتوقع انه خلاص يعني مستك الدنيا من هناك، فهذا الامر ممكن يعني يسبب لهم مشاكل وصداع بشكل كبير. على فكرة يعني على حسب كانت في رسالة جايتنا واحدة من المستمعات تقول شذا وفاء ما تتخيلون اش كثر احس ان عيوني تعورني، احس ان الصداع صاير في عيوني وانا عالقة في الزحمة. فقلنا ان في معلومات سبحان الله، اول شيء يا رب ان شاء الله ما عليك شر والله الحافظ وتوصلي يا رب ان شاء الله لمشوارك بالسلامة. يمكن احنا قبل بعد كنا نتكلم عن انواع الصداع وحده
1: حظش عدنا تكلمنا اصلا يعني بالضبط. سبق عن الصداع في يعني نوع معين وايش الاسباب وايش طرق العلاج، فممكن نعطيش بعد معلومات
0: ثانية. فاحنا قلنا انه الناس اللي تحس ان الالم عندها في العيون مثل ما يسمونه صداع العيون، يعني تحسين هذا الالم شعور الألم والضغط حول العينين أو خلفها، هذا غالبا يكون ناتج عن إجهاد العين أو أحيانا حتى أسباب أخرى. فأنت عارفة فكرة شذا أن الواحد أصلا مركز،
1: هذا يصير فعلا لما تركزي
0: يصير إجهاد
1: أنت توش قايمة وتعرف أنت توقع قايمة في إضاءة تدخل مثلا في عينش، تركزي على التليفون تركزي على الشاشة
0: اللي يكون طالع أصلا قبل الشروق، فشوية الدنيا ظلمة شوية تحسين يعني تنور الدنيا وتشرق
1: المراحل.
0: فهذه الأشياء كلها فعلا ممكن تسبب. فممكن أيضا من أسبابها مستمعينا إجهاد العين بسبب استخدام الشاشات لفترة طويلة، إذا كان شغلكم مكتبي وقدام الشاشات، قلة أو سوء الإضاءة أثناء القراءة أو أثناء العمل، عدم ارتداء النظارات المناسبة أو الحاجة ممكن لتغيير العدسات إذا كنت أصلا تلبس أنت نظارات، أحيانا بسبب جفاف العين وقلة ترطيبها، أحيانا ممكن سببها يكون حساسية العين أو التهابات الجيوب الأنفية تسبب صداع العيون على فكرة، وأحيانا القراءة بوضعية غير صحيحة، أحيانا ممكن بسبب الصداع النصفي، وأحيانا بسبب الإجهاد والتوتر وقلة النوم. هذه كلها أحسها أسباب أصلا سالفة قلة النوم والإجهاد والتوتر.
1: هذا الصداع بشكل عام وفاكهة، يعني لو نتكلم عن نوع الصداع بعد الثانية أحس كل نوع فيه نقص ماي نقص أكل نقص نوم، لأنها أشياء أساسية في النهاية
0: بالضبط.
1: أنت في يومك في روتينك من غير طبعا باقي الأشياء اللي الصداع اللي يجيك من التوتر، الصداع اللي يجيك من الصداع نفسه من الضغوطات
0: بالضبط. من الأصوات وحسنا هذه الأشياء كلها مرتبطة في بعضها بعد، تعرفين ليش هذا؟ يعني أنت دوام أحيانا، يعني إحنا بالنسبة لنا مثلا خلاص أصلا ما ننام بشكل زين، أو حتى لو نايمين بالليل يعني نكون كذا تحسين إحنا نايمين ومتوترين وقلقين لا تروح علينا نومة أو شيء على البرنامج، فهذا أمر. فيصير في إجهاد، يصير في توتر، يصير في لخبطة في النوم وقلة النوم زائد استخدام الشاشات والناس اللي في الزحمة مثل ما نقول لازم تكون منتبهة، ويعني في نفس الوقت يعني يصير في إجهاد بالعين، فهذه كلها ممكن تكون أسباب. الله يحفظكم ويسر أمركم، يعني ديروا بالكم على نفسكم ولا تهملون أكيد نفسكم. في قطرات تكون موجودة بالصيدليات لترطيب العين، يعني مسكن آلام بعد إيش نسوي اللي حاس مثلا بصداع على الأقل،
1: قللوا من الشاشات أيضا
0: قد ما تقدرون،
1: مهمة جدا. يكفي أنك أنت لما ترجع تروح لدوامك أصلا كله وأغلب الوقت أنت شغلك على الشاشات، فحاول على الأقل في الوقت اللي أنت ما تكون فيه في الدوام أن تقلل الشاشات بقدر المستطاع.
0: الله يحفظ ويسلم الجميع ودروب السلامة لكم جميعاً.

هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

إذن صباح اليوم السعيد، نقول صباح الثلاثاء مستمعين 29 من 9 29 من سبتمبر 2026. يا رب إن شاء الله صباح كله خير وبركة عليكم جميع. يا رب من وين ما كنتوا تسمعونا توكلتوا على الله وبديتوا نقول مشواركم الصباحي، وحتى لو

0: ملحقين بالزحمة نذكركم أذكاركم لا تنسونها، حصنوا نفسكم أحبابكم عيالكم وكل من يعز عليكم، ويا رب إن شاء الله كل واحد يوصل بالسلام وبأمان ويوم يكون موفق بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذن مكملين ومستمرين أكيد، ولازلنا في بداية مشوار صباحكم عماني، واليوم أكل مش عن الحمل الذهبي في البيت. فمن اللي في البيت يتذكر بدل الكل؟ تفاصيل صغيرة يمكن البعض تغيب عن باله، يعني تحسيه يلاحظ كل شيء، يلاحظ كمية الصابون اللي قربة تتخلص، يقارن الأنواع والأسعار ويشوف ليش العروض ويدور وش اللي رخيص وش اللي مسوي له عرض وش اللي لا، يقرر أصلا إيش ياخذ، يتابع الطلب ويتأكد إنه وصل ويتأكد طريقة التخزين وطريقة الاستخدام. هذا جزء من الحمل الذهبي في البيت، والمشوار والشراء شغل يعتبر، يعني انش انت تروحي تمشوري عشان تشتري وترجعي في هذيك الزحمة، هذه تعتبر ايضا شغلانة. فيقولش الموضوع ما بس مسألة صابون وراشن، الموضوع المدرسة، من اللي يتذكر ايش طالبين المدرسة البكرة، يتابع حتى لو الاولاد مثلا ناموا هو اللي ما يروح يفتح الشنطة يركز يتابع
0: يحل واجباتهم،
1: مواعيد ايوه مواعيد العيال، من يحجز يتابع، من اللي يرتب، من اللي يوديهم، يعني فهمتي تفاصيل صغيرة، الغسيل، الغداء، العشاء، التنظيف، الواجبات، الملابس اللي صغرت، الملابس اللي كبيرة، الملابس اللي يحتاج يتبرعوا بها، الدكتور، التطعيم، الفواتير، أعياد الميلاد، الهدايا، الزي والمستلزمات، الضيوف، الصحون، الأكواب. فهمتي تفاصيل كثيرة ترى في البيت، يعني يمكن أحيانا تحسي إن في شخص واحد شال لنا، أحيانا تحسي لا، في عوائل وفي بيوت متقاسمين هذه المسؤولية ومتقاسمين الأدوار، وفي يعني شراكة، لا هذا غلط ولا هذا غلط، يعني كل بيت وشخصيته وطبيعته بالضبط. فهي مش بس المسألة مسألة شغل، المسألة مسألة تفكير قبل الشغل ومتابعة بعد الشغل. فأنت يعني تفكري تشتغلي وتتابعي كل يوم من جديد. فيعني قل شو وين يروح الحمل؟ هالحمل يظل لها في الراس في الليل لما الكل يكون نايم، القائمة عاد في المخ تشتغل، والصبح تكون يعني منبه البيت بعد إنزين، وتعب ما حد يشوفه، وبعد ممكن يسألون انت ايش سويت اليوم،
0: ما سويت
1: يعني فاضي، ما انك سويت شيء طول اليوم.
0: هذا اللي قهرش، هذا السؤال.
1: فإذا شيء طاف بالغلط أصلا في البيت هو هذا اللي ينلام صاحب الحمل الذهبي، اللي ياخذ الحمل اصلا ويدور ويفكر ويشتري. فاول ما شيء ينقص في البيت، هذا ناقص، ليش ما قلتوا، ليش ما تكلمتوا، ليش ما اشتريتوا، وين كذا وين كذا. فليش ما احد ينتبه لاصلا هذا الشخص انه هو شايل هذا الحمل الكبير؟ يقولش لان التفكير ما ينشاف
0: حقيقه.
1: ايوه التفكير ما ينشاف،
0: يا ريت لو ينشاف التفكير
1: بالضبط، والنتيجه تبان دائما سهله.
0: صحيح،
1: عكس لما انتي تبذلي مجهود وتروحي وتسوي وتقربي، يعني
0: بالضبط، يقولش ترى اللي جاب غراب سوى، يعني
1: حتى اللي يقولش ما قلتي لي، هذا التذكير ترى بنفس شغله اني انا اجلس اذكر واقول. ففي دراسه وفاه في 2026 يعني جديده، اخذت راي الطرفين وبينت ان كل واحد ممكن يشوف تقسيم مسؤوليات البيت اصلا بشكل مختلف، اللي ما ينشاف ما معناته ما موجود. ف يعني المرأة مثلا تقول أنا بخير والقائمة شغالة، وتبطل تطلب لأنه صار الشغل شغل، يعني الشغلة شغلتين
0: بالضبط،
1: فموعدها هي ممكن يتأجل. أيوة المرأة الله. عشان مواعيد الكل ممكن تمشي. فيقولش أيضا هذا ما شرط أن الأب ما شايل المسؤولية، ممكن تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين. فأحيانا اللي ما يبين هو اللي يظل في بالكم، والقائمة هذه أصلا ما تخلص. فالقرارات يعني لما سووا هذه الدراسة اللي خبرتش عنها كانت متقاسمة تقريبا، لكن توقع الاحتياجات والمتابعة كانت أكثر عند
0: المرأة طبيعي
1: في البيت. وهذا في بحث منشور 2026، يعني شافوا أزواج في نفس البيت شافوا تقسيم المسؤوليات بشكل مختلف، يعني ممكن هو أيضا عنده مسؤوليات المرأة ما تشوفها، وهي تعتقد أنه هو مثلا ممكن ما جالس يسوي شيء وفاضي. فسؤال اليوم، إيش الشغل اللي تبين صغيرة في البيت وما لها مجهود، بس انت تبذل وراها مجهود بالضبط. كبير. واصلا من الحمل الذهبي عندكم في البيت، يعني احنا ما شرط نتكلم عن الاسر اللي فيها زوج وزوجة، ممكن يكون في ابناء كبار بنات كبار، فنبنشوف يعني
0: عاكر احيانا ممكن تحصل مثلا الاخت الكبيرة هي الحمل الذهبي، احيانا ممكن تحصل مثلا يعني انه الام مثل ما قلنا هي اللي شايلة كل شيء.
1: احيانا الاب صدقي وفاء هو ينتبه على هذه التفاصيل،
0: صحيح،
1: مع أنه بالعادة شوي الرجل معروف عندنا ما يركز في تفاصيل دقيقة، بس ممكن أحيانا نشوف في عوائل بالضبط على حسب الشخصيات وتقسيم المسؤوليات.
0: صحيح، فهي المسألة أبدا. وأتوقع يعني أكثر سؤال مؤذي نفسيا لما يعني يجي حد يقول لك إنزين أنت طول اليوم شنو سويتي؟ أه؟ يعني كيف شنو سويتي طول اليوم؟ يعني قمت مثلا رحت الدوام، علقت في الزحمة، خلصت 8 ساعات شغل، رجعت ساعتين طابقة في الزحمة عشان أرجع البيت، رجعت البيت بعدها شفت العيال، قعدت مع العيال، قضيت معهم وقت، هذا يصارخ من هني وهذاك يصارخ من هناك، وهذه تبي تطلع وهذه تبي تاكل مدري إيش وهذه ما تبي تلبس يعني ترى هذه الأشياء والتفاصيل حقيقة يعني خاصة مع أطفال أتوقع وأطفال رضع في البيت أو يعني صغار في السن، فعلا هذا يبيله جهد
1: ذهني وجسدي ونفسي
0: حقيقي نفسي.
1: تعرفي وفاء يمكن هذا السؤال يعني يعاني منه أيضا الحريم اللي ما يشتغل
0: بالضبط، ربات البيت.
1: أيوة، أن أنت وش تسوي ترى أنت في البيت
0: جالسة في البيت،
1: هي اللي في البيت بعد أحسلها تروح الدوام شوية ها راسها يبرد.
0: صحيح،
1: من كثر الأشياء، خصوصا يعني نحن نتكلم عن المرأة اللي ما تشتغل اللي عندها أطفال
0: بالضبط،
1: هذه هذا أصلاً
0: هذا بروحها
1: تحتاج عليه راتب
0: حقيقي يعني أبداً لحد يستهين في ربة المنزل ويقول ترى هي ما عندها شيء إلا في البيت، قاعدة في البيت حاطة ريل على ريل وكل اللي تبيه مثلاً تلفزيون عندها، أكل عندها، مدري إيش
1: عاملة عندها، مدري حتى لو
0: العيال، حتى لو عندك فعلاً حد يساعدك في البيت مساعدة، هذا يعني هذا هنا الشيء اللي بين قوسين اللي يقولش فعلا انه لا يرى، في جهد كبير وطاقة كبيرة مبذولة بس ما يشوفونه.
1: فعشان كذا التقدير مهم للطرفين، يعني
0: فلا تسأل
1: المرأة اللي تسأل الرجل انت انزل ايش سويت، وانت انت ما تعرفي هو ايش يصادف مثلا في الدوام
0: بالضبط.
1: من ناس، من اشكال، من انواع، من ظروف، من ضغوطات، من مسؤوليات لتوفير العيش الكريمة اكيد لشوى للأولاد يعني، فهذه كلها يعني لازم انه مسؤوليات الطرفين يعني ترى بعين التقدير
0: بالضبط. وأهم شيء قلنا لا تسأل سؤال أنت وش سويت أرجوك
1: لا بعد أرجوك. النبرة عطيني مع تسأل. النبرة
0: يعني وش مسوية
1: من الصباح
0: ترى شو اللي سويت اليوم زي يعني من الساعة مثلاً 4 لين الساعة مدري كم، ما وش كنت تسوي؟ أبد والله كنت أتمشى في بيتنا ما كنت أسوي شيء. خلونا نشوف من الحمل الذهبي عندكم في البيت واللي تحس إنه فعلاً قاعد يسوي أشياء كثيرة وكبيرة لكن للأسف ما قاعدين نشوفها أو ما قاعدين نحس بقيمتها بقدرها. نشوف مشاركاتكم.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا.

0: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: التحديث المروري برعاية شل.

0: التحديث المروري ونشوف حالة الطرقات وكيف الوضع اليوم. وفي صباحات اليوم وما شاء الله يعني الزحمة هي طبعا نفس الشيء في الطرقات، طريق مسقط السريع الزحمة حتى من قبل مخرج المعبيلة الثامنة إلى دوار برج الصحوة، حركة بطيئة، وقوف تام يعني، وهذا الوضع يستمر لغاية مرتفعات المطار، يعني بعد مخرج الرسيل بعدك بتصادف زحمة، بعدها خلاص بعد مرتفعات المطار أمورك تكون تمام. هذا بالنسبة لطريق مسقط السريع. شارع السلطان قابوس الازدحام من نفس الشيء المعبيلة وحتى قبل إلى دوار برج الصحوة، نفس الشيء مزدحم. لحظة وين راحت الخريطة؟ مع أننا حافظتنها حتى بدون ما أشوف الخريطة. إنزين، حتى الطرق الداخلية للموالح، الخوض بجانب الدوارات، وين ما يعني كل الطرق المؤدية إلى دوار برج الصحوة، سواء أنت جاي من السريع، جاي من العام، جاي من البحري، كله نفس الشيء مزدحم. عندنا أيضا الازدحام في العديبة. بالنسبة للعمرات نفس الوضع بجانب دوار المنتزه والطريق المؤدي أيضا إلى عقبة بوشر، وعقبة بوشر بالنفس أيضا مزدحمة. لوطي القرم ذاك الدرب أيضا زحمة. فزحمة بداية اليوم 7:31 دقيقة من استوديوهات هلا أف أم. الله يعينكم إن شاء الله يا رب، ويسهل أموركم ودربكم وتوصلوا للوجهة بألف سلامة، ونحن أكيد راجعين لمشاركاتكم ولرسائلكم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: هيك بتشوف شي فريش شبه عصير، كاسة عصير.

إذا نكمل مع مشاركاتكم رسائلكم سوالفنا أيضا معكم في الوقفة الماضية. نشوف المشاركات وإيش قلتوا. ما شاء الله مشاركات كثيرة فما عارفة من وين أبدأ. خلينا نبدأ من اللي راسلين قبل. في مشاركات صباحية طبعا ما مقصرين برسائلكم الصباحية. نروح لموضوعنا. إنزين موضوع ما شاء الله أعياد ميلاد شهر 9 سبتمبر. أنا أمس يوم ميلادي وعن كلها يعني كلهم يهنوا أيضا آية بمناسبة عيد ميلادها 29 سبتمبر. بنت وفاة كنا نتكلم أيضا عن هذا الموضوع وتقول أنه بالنسبة لها التاريخ اليوم مميز. إنزين عاد هي والله راحت تسوي قهوتها فنشوف كيف الوضع. إن شاء الله ما أنسى الرسائل أحاول أحطهن كذا وما تتوه الرسائل بين الرسائل. فهمتوا؟ توه رسائل عيد ميلاد بين الرسائل. عموما واصلة إن شاء الله مشاركاتكم ورسائلكم والتهاني أيضا. شكرا على كلامكم الطيب ونتمنى لها سنة سعيدة بإذن الله تعالى وربي يبارك فيها يا رب إن شاء الله. إنزين الزحمة عادت وتقاليد في العمرات من أبو رحيل. يا يعني الزحمة في كل مكان والله. زحمة وتقاليد الزحمة والزحمة في كل مكان خلاص رجعت. إنزين أم فطوم نصبح عليش بالخير تقول يعني متى يطلعوا حال الدوام؟ بنادول الأسود أحسن شيء للصداع والصداع النصفي. مصور أن بنتها أعتقد راسلة أنها طالعة من قبل 6:55 الصبح وبعدها زحمة. والله هذا هو الوضع. إنزين أيضا بمناسبة يوم ميلاد بنتي شريفة كان تاريخ 9/9 نفس الشيء تاريخ مميز. يعني حظهم اللي مولودين في تواريخ مميزة حلو كذا تحس يعني من 9/9 29/9 أحس إنه حتى في السمع تكون حلوة. إنزين صباح الخير أنا مسؤولة عن كل شيء الله وكيلك. أنا الأم ومربية ومعلمة ومنظمة ومنظفة وصح كلامكم والله سجلتكم صوتية لزوجي عشان لما يرجع ما يسألني إيش تسوي. طبعا هذا في موضوعنا اللي نحن نتكلم عنه اليوم الحمل الذهبي اللي تحسوه مركز في كل التفاصيل في البيت. تفاصيل صغيرة يمكن أنت ما تجي في بالك. ممكن تكون الأم ممكن تكون الأخت ممكن يعني تكون زوجة خلنا نقول الزوج الأب أيا كان الأخ الصغير الأخ المتوسط فيه كذا أشخاص في البيت تحسوهم يركزوا على التفاصيل. تفاصيل الأشياء اللي بتخلص قريب تفاصيل الأشياء اللي ما خلصت تفاصيل الأشياء اللي سويتوها اللي ما سويتوها البيت الأطفال الأخوان الأولاد كل شيء ما شاء الله عليهم مركزين على تفاصيل البيت. فعاد رحنا نحن مع السؤال فأنا وفاء ووصلنا للسؤال اللي ممكن ينرفز. انتي إيش سويتي مثلا من الصباح وخصوصا يمكن هذا اتصادفة يعني الأم المربية يمكن اللي في البيت أكثر كون إن انتي ما تداومي. طيب إيش تسوي انتي من الصباح؟ لا في مسؤوليات أيضا أكيد عندها وتسويها ويمكن يعني جلستها في تتمنى أنها تطلع شوية ها تروح الدوام الداوم على أساس أنه بس شوية ضغط البيت يخف عليها. إنزين صباح الخير أمي هي يلي شايلة كل شيء وأختي عايدة في بيت أبوي. موضوع جميل جدا. زين نحصل فرصة أن أفتخر بولدي المدثر هو ثاني ولد وهو سندي وهو اللي بعدي يهتم بكل التفاصيل الصغيرة الكبيرة بدون أحس أني أنهد. الله يحفظه من بعدي هو شايل كل التعب. على كثر ما قلت ما أقدر أوفي وأعبر عن يعني جد هو أساس للبيت. ربي يحفظه ويحفظ كل عيالي. أم حواء أول شيء الله يطول في عمرك إن شاء الله يا رب ويخليه لش سند وذخر بإذن الله تعالى. فاطمة المخيني تقول أنا الحمل الذهبي للبيت وأحس نص جهدي في أهم الأمور البسيطة لدرجة مرات أغراض بسيطة أروح للسوبر ماركت بعيد عن البيت بس علشان أروح أجيب هذاك الغرض المهم في البيت مسافة ساعة يعني من البيت. تقول يعطيش العافية يا فاطمة. إنزين أنا ماجد يصدمني هالسؤال وأنت هيش جالسة تسوي من الصبح وأنا دائما يجي يعني ودائما يجي في الوقت اللي خلاص طاقتي تكون مستنزفة على الآخر. أعترف أن الغلط مني لأني ما أثق بغيري وما يرضيني شغل غيري وتو ما يفيد شيء وأنا عودت يعني إذا عودت لا تقطع وإذا قطعت جاتك العداوات. هذا أيضا مشاركة من ما أعرف من اللي راسل الرسالة يعطيش العافية. في واحدة هنا أيضا راسلة بدون اسم تقول بالنسبة للبنات والزوجات بالتحديد اللي صادفوا سؤال من زوجهم أنت إيش تسوي
من الصبح حاولي تأجلي الشغل إليه ما هو يجي علشان يشوف أنت إيش تسوي من الصبح. هذه جاتكم فكرة. إنزين أميرة صبح عليش بالخير، تقول وفاء وشهد من رأيي الشخصي اللي ناوي يتزوج هالفترة يختار لوحدة ليوميا طابقة في هالزحمة، والله إن هذا الزواج بيكون ناجح، والسبب إن البنت جدا تكون صبورة وراح توقف معه في كل الظروف دام إنها صبرت على هذه الزحمة، راح تصبر معه مدى الحياة. بعد اللي يصبر على هذه الزحمة المفروض يعني خلاص أنت عندك أقصى مراحل الصبر، يعني مرأة رجل لازم تكون خلاص أنت بالك طويل، بالك طويل صابر على هذه الزحمة معناته أنك أنت شخص بالك طويل، غير كذا يعني مستحيل ما تتعلم الصبر على كثر هذا يعني هذه الزحمة اللي تصادفها يوميا. عموما راجعين ما شاء الله مشاركات ورسائل كثيرة، أو من الحمل الذهبي عندكم في البيت اللي يركز على كل تفاصيل البيت، كل يعني من الصغير للكبير يركز عليكم أنتم كأشخاص، مواعيدكم، دواماتكم، مدارسكم، أغراض البيت، إيش ناقص إيش ما ناقص، من راح من جاء، إيش صار، يعني كل شيء، كل التفاصيل هذه الكبيرة والصغيرة هو مركز عليها.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صح ولغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحب وجهام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

نكمل مع رسائلكم في الوقت الباقي من هذه الساعة. صباح الخير والبركة لكل اللي يتواصل معنا في هذه اللحظات. هذا السؤال ينرفزني، إذا سأل المدير لما يقول من الصبح مو تسوي، كنت ألعب مخلي كل شيء اللي سويته والشغل اللي خلصته. انزين رياض الوهيبي ايضا اصبح عليكم بالخير. ام فطوم تقول اني كل شيء اسوي في البيت وبرع البيت من الصبح، غسيل وكوي وطبخ وتنظيف. يجيك واحد يقول انت هيش مسويه؟ مره قلت لابو فطوم خذ اجازه، زين شغل البيت عليك واني بطلع مع صديقاتي. قلت له اغسل ملابس ونظف البيت وسوي الغداء، ومن تخلص من الغداء جيب ملابس من فوق الحبل بخرهم وكويهم، وفي اشياء ناقصه في البيت امشي هاتهم، من تخلص برجع البيت خبرني. قول لي انت اصلا هيش تسوي من الصبح جالسه في البيت، وبتعرف كيف الرد. من المشاركات اختي الكبيره الله يحفظها، هي اللي تركز في ادق التفاصيل على الرغم من وجود امي وابوي وهم ما مقصرين، لكن احيانا في امور هي اللي تذكرنا كلنا نحن في البيت، فمن بعد امي وابوي احسها هي الحمل الذهبي عندنا في البيت. هنا ايضا مشاركه من ايمان، صباح الخير يا ايمان، تقول نحن المسؤوليات عندنا متقسمه بيني وبين ابو العيال في البيت، يعني كل واحد شايل الحمل الذهبي بطريقته وبمسؤولياته، ما حد ياخذ مسؤوليات حد إلا في الظروف الصعبة. ممكن نتشارك هذه المسؤوليات ونتقاسمها أكثر إذا كان مثلا واحد فينا مريض أو ما قادر أنه يسوي مسؤوليات. وصدقوني الشراكة في المسؤولية راح تخلي البيت ينشال بطريقة متوازنة، وما في شخص ممكن الحمل عليه أكثر. يعني جميل، أنا حبيت صراحة، حبيت يعني مسألة التوازن في المسؤوليات والشراكة، وإن البيت ينشال بطريقة تكون ما واحد يعني مثقل عليه، خلونا نقول المسؤوليات كثر ما يكون في شراكة، وكل واحد ودوره أكيد في هذه الحياة، وكل واحد ومسؤولياته. هنا من المشاركات أيضا، أتوقع أمي هي الحمل الذهبي على الرغم أن أبوي ما مقصر وعنده أيضا مسؤولياته، لكن لو نتكلم في حدود البيت فأتوقع الأم هي اللي دائما تركز على تفاصيل صغيرة يمكن حتى نحن أحيانا نستغرب منها.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هو هالمرة بنروح معاكم من جديد لتحديث المروري على مشوار الساعة 8 و15 دقيقة باستديو هلا اف ام، ونشوف اوضاع الطرقات في هذا التوقيت تحديدا. والله على حسب ما هو واضح مستمعين الأحبة، لحد الآن الازدحام والاختناق المروري بصراحة من المعبيلة المخرج الأول باتجاه مخرج الخوض، وانتوا رايحين على الرسيل فيها الازدحام أكثر طبعا إلى نهاية الخط السريع، أيضا مازال في كثافة مرورية وازدحام بالعامرات عند منتزه العامرات بالاتجاه لوادي عدي، أيضا قبل وادي عدي نشوف شوية الشارع فيها يعني زحمة. أيضا اللي نازلين نقول اليوم من دارسيت على مرتفعات القرم، فازدحام إلى ما ننزل يعني من دارسيت وانتوا نازلين مرتفعات القرم إلى ما توصلوا مدينة السلطان قابوس، هذا الشارع كامل، لأنه من نزلة مرتفعات القرم اللي جايين من دارسيت ومرتفعات القرم واللي طالعين من الوطية أيضا الازدحام إلى أن يلتقوا طبعا بشارع القرم، وهم ماشيين عند جسر مدينة السلطان قابوس، هذه المنطقة كلها فيها زحمة. أيضا بالجهة الثانية نقول من الخوض بالاتجاه للحيل الشمالية، وانتوا رايحين على بعد مسقط سنتر بعد برج الصحوة، هذه المنطقة كلها زحمة. أيضا الشارع المؤدي طبعا من وانتوا جايين إلى دوار برج الصحوة نازلين سواء جايين من الداخلية أو من شارع السريع فازدحام. أيضا في شارع سلطان قابوس اللي جايين من المطار بالاتجاه إلى نقول العذيبة، فمقابل العذيبة الشارع ازدحام، عن جسر العذيبة ازدحام. فرب يحفظ الجميع إن شاء الله، ونتمنى لكم دروب السلامة وين ما كانت يعني المشاوير في هذا الصباح.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل

0: 102.7
1: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن مكملين معاكم في المشوار، ومثل ما يعني كانت وقفتنا قبل شوي في التحديث المروري، ما شاء الله الدنيا بعدها زحمة رغم أن اليوم الثلاثاء الفيصل يعني نص الأسبوع. يمكن البعض توقع أن الزحمة ممكن تكون شوية أخف عن الأحد والأثنين، ولكن واضح أن إن شاء الله شكلنا ماشيين على نفس النهج، وأنه فعلا يعني أعداد السيارات في ازدياد، اللي طلعوا لياسن زادوا، واللي قام يسوق بروحه ويروح مشاويره بروحه، والكليات والجامعات والمدارس والدنيا كلها يعني رجعت الحمد لله،
1: بالسلامة رب العالمين. فالزحمة هي لكن أهم شيء طمنونا، يعني هل خلاص كل الكليات رجعوا ولا بعدنا بننصدم بزحمة مثلا الأسبوع الجاي أكثر؟ أتوقع أن المفروض خلاص
0: المفروض
1: كل الكليات يكونوا رجعوا
0: خلاص نهاية سبتمبر، فأتوقع يعني أوكي هم يمكن مو أول أسبوع ثاني أسبوع على حسب بعض الـ يعني الجهات. عموما أم بلسم السلطية تقول صباحكم خير، أصعب شيء لما يكون رب الأسرة يعمل في منطقة خارج المنطقة اللي تعيش فيها أسرته، فتضطر الأم إلى تحمل كامل المسؤولية. فعلا هذه واحدة من التحديات ممكن عند بعض الأسر، أنه مثلا ممكن الأهل ممكن يكونوا في البلد ورب الأسرة يعمل في مسقط، أو أنه العكس أيضا، فأكيد أنه في أيام كثيرة يحتاجوا حق الأب أنه يكون موجود في مشاوير، في مواعيد مستشفيات، في أمور كثيرة، لكن بحكم ظروف العمل أكيد يصعب علينا يكون متواجد معهم، فالحمل كله يكون الذهبي
1: للأم.
0: للأم.
1: إنزين هنا أيضا من المشاركات، صباح الخير، الحمل الذهبي مع أختي الصغيرة. يمكن تكونوا مستغربين ولكن خلاص الكل تزوج وراح، وأمي وأبوي يعني كبروا في السن، فالله يعطيها العافية ما مقصرة، مركزة على كل التفاصيل في البيت، حتى تصدقوا مواعيد أولادي اللي نحن أصلا ما ساكنين معها في نفس البيت. ما شاء الله عليها يعني دققة على التفاصيل، تفاصيل التفاصيل في البيت وبرا
0: صغيرة
1: البيت.
0: بعد عرفتي يعني كذا بحتمل سبحان الله، لأن أصلا يعني شخصياتنا إحنا في البيت يعني تختلف، تحصلي مثلا واحدة من الخوات مثلا تكون اجتماعية فتحسين كل الأمور هي مثلا ماسكتها، واحدة ثانية لا شوية شخصيتها انطوائية، أصلا حتى تجمعاتكم أنتم كأخوان في البيت ما تفضلينها في الغرفة بروحها وكذا. لكن يعني فعلا واحدة من الأشياء اللي أحيانا ممكن تكون يعني الحمل بزيادة ممكن مثلا على الأم أو على ربة المنزل، إذا نتكلم على مثلا ربة منزل أنه هي بالبيت مثلا مش أم موظفة، هذه حتى لو تكون عندها أحيانا مساعدة تلقين أنه هي أصلا ما تثق، لا حتى لو في مساعدة بتشيل وتساعد معها
1: كل شيء هي
0: لازم
1: تشرف عليه
0: هي بروحها.
1: وأنا أشوف هذا حلو تصدقي وفاء، أن الواحدة تكون يعني ملمة في بيتها، عارفة إيش فيه إيش ما فيه، التنظيف، لأن شوفي مهما كانت في مساعدة وعاملة
0: غير
1: فعلا بتركز على التفاصيل مثلا صح. اللي انت تركزي عليها، ويعني حلو ان انت تكوني عارفة وملمة بايش موجود ايش ما موجود، بدل ان العاملة هي اللي ماسكة زمام الامور 100%. يعني
0: واحد من الازواج يقول انه مثلا زوجته يعني ربة منزل، ويعني هم عندهم طفلين ولا وما عندهم يعني عاملة، فعساس انه يعني لما صار عندهم الطفل الثاني فحب انه شوي يخفف على زوجته، لانه يعني طفل واحد ممكن الوضع يكون سهل. لكن اصلا هي الزوجة بنفسها ما تبي عاملة وما تبي حد انه يعني يساعدها، يعني الا احيانا يكون هو يعني زوج انه يعني حالف عليها انا جايب عاملة ابغى اشوف تشلي
1: من هذه اريدها في كلمة راس
0: تحياتنا لها. يعني انت متخيلة يعني تقول لدرجة ان احيانا فيها وسواس حتى لما تروح فندق مثلا مع العائلة، هي لا الغرفة اللي بتسكن فيها عادي تطلب ترى انهم يجيبوا لها الماكينة
1: وحدها تقص نظف
0: هوس ممكن يكون نظافة، فهمتي انه انت ما تقدر تعتمد على احد، لان المساعدة في النهاية البعض ما يقبل ان هي تطبخ مثلا، فانزع على الاقل بتقطع بتجهز مثلا الاشياء على اساس انك انت يعني تطبخ ومثلا بتنظف الامور وكذا البيت، فتلقين اللي فيها وسواس اصلا تنظيف
1: مستحيل.
0: حتى على يعني فعلا هي ليش جايبينها تدفعون لها راتب؟
1: حلو هي تكون متابعه، فهمتي اتابع وراها مثلا ممكن هذا تساعد، انا عندي احب التنظيف انظف معاها ننظف مع بعض، بس انك تشيلي كل شيء من الالف للياء يعني هذا صراحه يباله يعني
0: قلب قوي
1: وطاقة وقلب قوي.
0: الله يحفظكم إن شاء الله ويسر يعني أموركم. ترى الصدق حتى لو وسعوا الشوارع بتستوي زحمة. ها أوكي رجعنا مرة ثانية على موضوع الزحمة. الحين كل حد عنده سيارة مثل ما نحن عددنا في البيت 5 وكل حد بسيارته. صح. عاد تشوف إذا في ناس مثلا 9 سيارات بنفس البيت ونفس الوقت مثلا يطلعون من البيت. صح هم ممكن بروحهم بيسوون زفة في الشارع.
1: يعني نحن كنا نتكلم على فكرة أنا ووفاء يمكن الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع تحت الهواء أن ترى سبب الزحمة كل سنة نزيد لأن أنت أحسب أن كل بيت كل سنة في مثلا على الأقل سيارة جديدة لواحد رايح كلية فهذا كله يسبب زحمة.
0: بالطبع هم ممكن يشوفها من باب أنه أكيد يعني في النهاية بعد يعني كل واحد بالتزاماته مثلا سواء الأب مثلا عمله جهة عمله مكانه يختلف الأم نفس الشيء ومثلا مثلا يعني ما أنه يعني يضطروا أن الابن أو البنت مثلا يكون عندها سيارتها الخاصة اللي هي تعتمد على نفسها هي تروح لمثلا كليتها جامعتها أو حتى دوامها وترجع. ما الكل يقدر بعد يوصل سالفة التوصيلة بعد والالتزام.
1: يعني تخيل انتي واحدة عندك دوام وطابقة في الزحمة بعد شقومي وصلي ورجعي وروحي.
0: فيعني حقيقة الأمهات اللي وصلوا يعني عيالهم المدرسة خاصة أول الصبح يعني أعرف الكثير منهم أن التوصيلة مثلا هي بتنزل الطالب المدرسة في الرجعة ممكن يرجع بالباص لكن إن هي وقت الصباح فأصلا وقت الذروة والزحمة تحسين صباح يعني ففعلا يعني المسألة صعبة لكن يلا الحمد لله على كل حال والله يسهل كل الأمور إن شاء الله. وإحنا شكلها لازم نطلع لفاصل إعلانات من بعدها رح نرجع نكمل معاكم.
2: المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه نستبق المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
7: ليش يعني هلا بلس؟
6: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد وبعد فيها وايد مزايا وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
8: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالمك.

0: إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة، مشاركات، رسائل، مواضيع أكيد نتشاركها معكم في مشوار منتصف الأسبوع الثلاثاء. تحياتنا للجميع. أم فطوم، يا هلا ومرحبا يا أم فطوم. أم فطوم معانا من صباح من 6:30 لغاية ما نختم البرنامج،
1: هي معها
0: تمام شابكة مع كل مواضيعنا مع كل سوالفنا. تحياتنا لش،
1: يعطيك ألف عافية يا رب العالمين. قلت يعني من الأمور المفروض يعني تحس نفسك في يوم ما راح تتعلمها من الحياة مسألة عدم التعلق الزائد، لأن التعلق المفروض يسبب لنا الألم ويقلل من حريتنا وسعادتنا. عدم التسرع في ردود الفعل، فالهدوء يمنحك رؤية أوضح وقرارات تكون أفضل. ترك مساحة في العلاقات، لأن إعطاء مساحة للآخرين يجعل علاقاتك أكثر توازن واحترام. الاقتراب من يقدم لك حلول، يعني ليس فقط من الناس اللي يعني يكتفي نقول أنه يظهر لك نقصك أو التركيز على أخطائك. يعني واحد تلقاه كذا في حياتك موجود ما عنده شغلة غير يقول لك بس طول 24 ساعة أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، أو يركز على كل الأشياء الأغلاط اللي ممكن أنت تقع فيها كبني آدم في النهاية. فحاول أنك أنت تقترب من الناس اللي يساعدونك يدعمونك يعطونك حلول، حتى لو أنت عارف أن عندك بعض نقاط مثلا الضعف. الصدق يبدو صعب أحيانا يقول لكم، لأنه يعني على كثر ما يكون ممكن الصدق صعب، لكن على المدى الطويل فهو مريح، هو اللي يبني الثقة ويخفف الكثير من الضغوط. خذ نفس ثم قسم الأشياء اللي تواجهك إلى خطوات صغيرة، لأن الأمور الكبيرة راح تصير أسهل لما نتعامل معها خطوة بخطوة. كن لطيفا مع نفسك عزيز المستمع، لا تطلب منها أكثر مما تستطيع، لأن التعاطف مع الذات راح يساعدك على الاستمرار والنمو. أيضا قليل من التوقعات وكثير من الرضا، لا تنتظر الكثير من الناس وستشعر براحة أكبر إذا قدموا القليل. ابتعد عن علاقات المصالح، فأصحاب المصالح غالبا لا يكونون مناسبين لسلامتك النفسية ولا لاستقرارك على المدى الطويل. كل ما يحدث فهو فرصة للنمو، حتى التجارب الصعبة راح تكون فيها دروس تخليك أقوى وأقرب لنسختك الأفضل. فهذه بعض النقاط، يعني 10 نقاط هم رح يعني تتعلمها في وقت معين من حياتك. فما أعرف أنتوا إيش رأيكم بهذه النقاط، وتحس إنه هل في واحدة كذا لامستك وصلت لهذه النقاط؟ خبرونا كيف الأوضاع معاكم. الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام، حالة الطقس. حالة الطقس،
1: الطقس صح ولا غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إذن مشاركات المستمعين مع يعني تعليقكم على النقاط اللي ذكرناها واللي تعلمك إياها الحياة في وقت من الأوقات، وقلنا هل أنت استمريت بهذه النقاط، وصلت لها ولا بعدك، ولا إيش أكثر نقطة تحس أنها لامستك. معي مشاركة تقول من أم نواف: صح كلامك، حط مسافة بينك وبين أي شخص ولا تتعلق بأي شخص في حياتك غير نفسك. أصعب حب هو حب النفس، لأن شعور ما تحس فيه إلا بعد خذلان وانكسار. فنصيحتي لنفسي أولا ثم لكل من يسمعنا: حب نفسك لأنها مستحيل تكسرك. تحياتنا لك يا أم نواف، ورب يعطيك الصحة والعافية، الله يبعد عنكم كسرة القلب إن شاء الله، ويجبر بخواطركم يا رب العالمين. عندي بعد مشاركة أم فطوم تقول: ترى والله شعور حلو لما تقوم الفجر تصلي وتفتح القرآن في البيت وتبخر البيت بالبان، عادي تشتغل في التنظيف من الساعة 6:30، أنت مخلصة شغلك ونفسيتك آخر راحة طول الأسبوع. يعني أنا أكون بروحي بالبيت بس هو نفس النظام، أما يوم الجمعة نفس الشيء لأن العيال وأبو العيال يكونوا موجودين بالبيت، فأنظف والساعة 7 أنا مخلصة حتى من غسيل ملابسهم، ونروح السوق نشتري سمك، ومن أقومهم الساعة 9 عاد أبدأ أسوي لهم الريوق. يوم الجمعة أعتقد كل البيوت فيها، يعني أتوقع أغلبها ما ظنيت إنها كلها زين. فطوم تقول، أو يمكن هناك صوب الشرقية يعني أكثر أو صوب صور، تقول أتوقع أغلب البيوت فيها لولا ودنجو، والغدا يكون سمك فحد نفسنا. أنا ما أدري ليش سبحان الله يعني أكلة السمك مميزة يوم الجمعة، غدا الجمعة إنه يكون سمك تحس كذا مميز، ما أدري أنتوا إيش رأيكم. طيب نحن صوب الخوض 7 بعد توسيع دوار منزون إلى 3 مسارات، ما صار نصادف زحمة في هذا الدوار، لأن هذا الدوار هو سبب الزحمة، والحمد لله الحين الأمور طيبة. يلا الحمد لله على الأقل حد منا يعني حصلوا نقول حلول في منطقة مثلا معينة وتسهلت عليهم، الحمد لله نفرح لكم. أنا بعد أبو محمد يقول: إيش الحل؟ لا دوام مرن ولا شيء نفع مع الزحمة. أرسل لنا صورة الزحمة، أنا ما أدري هذا وين بالضبط، لكن يعني إحنا في التحديث المروري تقريبا قبل 40-45 دقيقة قلنا أن الدنيا ما زالت كانت يعني زحمة، الحين كيف الأمور صارت لحد الآن ما نعرف، لكن أكيد رح نشوف، رح تكون لنا وقفة جاية أكيد معاكم مع التحديث المروري. ربي يسلم الجميع إن شاء الله ويسهل درب الجميع، والكل يوصل بالسلام إن شاء الله لي مقصده ولي دوامه حقيقي. يعني خلاص يعني سلفة الزحمة هذا يعني حوارنا وموضوعنا نقول كل يوم. لدرجة أن في ناس قامت تضايق أصلا لما يعني تفتح الإذاعة وتسمع الموضوع، لأن هي خلاص في المشكلة، فهم مو حابين يسمعون في المشكلة، هم يبغون يشوفون حلول أو يسمعون على الأقل حلول. صباح الخير والنور يا وفاء، اليوم في زيارة لمسقط، استرجعت ذكريات الصباحية الجميلة مع هلا اف ام برفقة زميلي وصديقي معاذ السعدي، اشتقت كثيرا لتلك الصباحات اللي كنت أقضيها معكم أنا ومعاذ، ونستمع فيها بكل فقراتكم أو نستمتع فيها بكل فقراتكم الصباحية كل يوم أيام الدوام، فذكريات جميلة وما زالت حاضرة، صباحكم جميل كجمال تلك الأيام. يسعد لنا صباحك يا أيمن، وتحية لزميلك معاذ السعدي، وإن شاء الله يا ربي يعني كذا ما تقطع علينا، يعني أتوقع حتى لو كنت أنت خارج مسقط وإمكانك أنك تسمع، بس أكيد كل واحد على حسب ظروف عمله على حسب يعني جدوله وهذه الأمور كلها، فربي يسهل عليكم إن شاء الله، وإحنا سعيدين أكيد برسالتك، وإن شاء الله دائما صباحاتكم تكون جميلة.
يوم الجمعة سمك. نعم احنا نفسهم من ابو محمد، يسعد لنا صباحك يا ابو محمد. ويقول بالنسبة للزحمة اللي راسلنا صورتها في الوطية، تحية اكيد لكم جميع، ان شاء الله الكل يوصل بالسلامة لمشواره في صباح اليوم.

0: الاكسسوارات. زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: معك.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

الايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة واطول عمر بطارية في اي ايفون وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمه.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة.

0: في بداية الساعة الأخيرة وقفة مستمعين الكرام مع التحديث المروري في هذا الوقت تحديدا الساعة 9:11 باستديو هلا اف ام. سالكي طريق مسقط السريع للازدحام راح تصادفوا في منطقة الرسيل إلى يعني قبل مرتفعات المطار. أما بالنسبة لي سالكي شارع سلطان قابوس فراح تصادفوا الازدحام من الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة. أيضا من بعدها راح نصادف ازدحام في منطقة العذيبة إلى بعد من عدي جسر العذيبة. هذه المنطقة فيها ازدحام. أيضا من الجهة المقابلة في الوطية بالاتجاه إلى القرم وأيضا من مرتفعات القرم وحنا نازلين إلى القرم إلى جسر مدينة السلطان قابوس. هذه المنطقة كلها فيها ازدحام وكثافة مرورية. نتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله. في مشاويركم أكيد بصباح اليوم من صباحكم عماني. هذه أجمل تحية.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: اذا مستمعينا الاحبه مكملين ومستمرين معكم ونفس ما تعودنا كل ثلاثاء من هلا من السلطاني معنا ضيوف مختلفين ومواضيع مختلفه. واليوم مع رئيس قسم الصحه والسلامه والبيئه بالمستشفى السلطاني مازن بن محمد الهشامي. نصبح عليك بالخير يا هلا ومرحبا فيك.
1: اهلا وسهلا اختي شذا وشكرا على الاستضافه الجميله.
0: واجب يعطيك العافية. إذن لو تكلمنا عن الدور الأساسي لقسم الصحة والسلامة البيئية في المستشفى السلطاني.
1: حقيقة دور يعني ما ممكن إن احنا نختصر الدور في شيء معين، لكن ممكن أختصر لك إياها بشكل كذا ممكن توصل المعلومة بشكل أفضل. إن احنا نسعى إلى خلق بيئة آمنة خالية من المخاطر المحتملة في المستشفى، فبالتالي سلامة الجميع، المرضى في المقام الأول وأيضا مقدمين الرعاية الصحية أو الخدمة الصحية، إن كانوا إداريين أو كانوا في القطاع الصحي، وأيضا مرتادين المستشفى إن كانوا زوار أو إن كانوا أيضا هناك شركات خاصة قد تكون متعاقدة في المستشفى تقوم بخدمات داخل المستشفى. فإحنا بدورنا في قسم الصحة والسلامة بالمستشفى السلطاني هو ضمان سلامة الجميع داخل المستشفى، إن هذا المريض لما يجي ويتلقى الخدمة أو العلاج داخل المستشفى يجب أن يحس بنوع من الاطمئنينة إن هذا المكان آمن خالي من المخاطر. أنا ما ممكن أنظر في مكان المفترض أني أتعالج فيه أو المفترض أني أنا أحصل على رعاية صحية. فبالتالي ممكن نختصرها بشكل يعني واضح أن إحنا نضمن سلامة الجميع داخل المستشفى وأيضا المرافق العامة، ليست فقط للأشخاص أو للموظفين أو للمرضى، وإنما أيضا للمرافق العامة، لأن هذه مرافق حكومية أنت يجب أن تحافظ عليها، لأن ممكن بعض الأخطاء قد تسبب تأثيرات قد تضر بهذا المرافق، وقد أيضا تتأخر الخدمة اللي يقدمها المستشفى على سبيل المثال. فضمان أيضا سلامة المرافق في المستشفى مهم جدا، لأن هذه المؤسسة هي الحاضنة لهذا المريض وبالتالي راح تقدم الخدمة، فسلامتها أيضا مهمة. على غير ذلك أيضا البيئة المحيطة، أنت أيضا لا تنسى أيضا البيئة، احنا نسميها surrounding environment اللي هي البيئة المحيطة بالمستشفى، أيضا لازم تكون آمنة سهلة الوصول، ما فيها أي معوقات قد تعيق المرضى. فهذه كلها احنا نسعى في قسم الصحة والسلامة بالمستشفى السلطاني ان نضمن تواجدها في في في المستشفى.
0: متى بدأ تطبيق تخصص الصحة والسلامة البيئية في المؤسسات الصحية في السلطنة تقريبا؟
1: حقيقة هو جاء قرار من مجلس الصحة الخليجي الجي سي سي في إذا ما خابتني الذاكرة تقريبا في 12 ديسمبر 2012 خرجت اللجنة الصحة والسلامة المهنية في مجلس الصحة الخليجي أن ببعض يعني الاشتراطات في في في في الجانب الصحي، ومن ضمنها يجب وجود موظفين لموظفين الصحة والسلامة بالمستشفيات أو موظفين السلامة في المستشفيات. وبالمناسبة عمان أولى الدول الخليجية، سلطنة عمان أولى الدول الخليجية التي طبقت هذا النظام في عام 2013، كانت أول دفعة توظيف للمستشفيات المرجعية في كافة سلطنة عمان.
0: فباعتقادك إيش كانت التحديات لما يعني خلاص تم توظيف يعني موظفين في يعني الصحة والسلامة؟
1: أيوة قسم الصحة.
0: قسم الصحة والسلامة إيش كانت التحديات بين قبل يعني وبين بعد، لأنها في نقلة تصير؟
1: طبعاً طبعاً يعني هي تحديات مستحيل إن ما تكون فيها تحديات. أنت تتكلمي حقيقة التخصص دائماً ذاع صيته ومشهور في القطاعات الإنشائية، القطاعات ذات المخاطر الكبيرة، النفط والغاز، القطاع الصناعي، هذه دائما اشتهرت بهذا التخصص. حقيقة لما جينا على القطاع الصحي كان أكبر تحدي بالنسبة لنا هي موائمة التخصص، لأن المخاطر مختلفة، قد تكون نفس المخاطر لكن إلى مخاطر إضافية، فكانت موائمة التخصص ليكون في بيئة مستشفى أنت تتعامل مع مخاطر قد تكون غير مرئية، قد تكون بكتيريا، قد تكون فيروسات، فبالتالي هذه ما ممكن مثلا توجدها أو توجد في مثلا القطاع الصناعي، أو ما ممكن تحصلها هذه المخاطر في القطاع النفط والغاز أيضا. فبالتالي هناك زادت أنواع مخاطر، فموائمة هذا التخصص في المستشفى كان تحدي كبير. أيضا من الأشياء اللي كانت تغيير ثقافة الناس، يعني لا تنسي على 2011-2010 كانت الثقافة ضحلة نوعا ما في مجال الصحة والسلامة، خاصة في المستشفيات، ممكن في الشركات وممكن في القطاع الخاص
0: كانت فيه
1: موجودة وكانت في بداياتها وفي أوجها، لكن في مستشفيات كانت الثقافة غير موجودة. فليس من السهل أن تغير ثقافة، ممكن أن تغير مرفق، ممكن أن تغير جهاز أو أداة، لكن أنك أنت تغير فكر، تغير ثقافة شخص، هذا الشيء صعب جدا.
0: يعني مثل إيش كانت الثقافة؟ يعني أعطيني بعض الأمثلة.
1: يعني مثلا يعني في مثلا تصرفات، مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ على موضوع الفرز مثلا مثلا الفرز الصحيح أو السليم للنفايات الطبية. ما أقول إن هذا ما كان موجود سابقا، لكن ما كان منظم بالطريقة السليمة، أو ما كان هناك في سياسات شاملة وواضحة. ممكن قد تكون في سياسات لكن ما بهذاك الكلاسيفيكيشن اللي موجود حاليا.
0: وغير لما يكون في رقابة، قسم يراقب
1: ويعمل بزيارات دورية أو كانت نصف سنوية أو سنوية، لتضمن أيضا لتضمن سلامة أن هذه التعليمات وهذه السياسات تطبق على أكمل وجه من هذه الناحية. ف شيء طبيعي الناس ما بتتقبل التغيير، خلينا نكون واقعيين. انت تقول فيجيك مثلا يقول لك والله انا صار لي 30 سنه او 20 سنه انا على هذا النظام، فتجيبنا انت هذا النظام، انا ممكن بدفع زياده، بحتاج اسوي اشياء، فاهم علي؟ انت يعني بتغير نظام كامل في المستشفى، فاحنا 20 سنه مشينا صح يعني ما من دون شيء، انت جاي تقول الحين تغير. فتغيير هذه الثقافة ممكن أيضا أنت طوال 20 سنة يمكن ما صار لك شيء، لكن الخطر دائما أو الحادثة لا تستأذن، دائما عندما تقع من دون استئذان تأتي فجائية. فأنت أيضا لازم تكون عندك نظرة استباقية في هذا المجال. لازم تكون عندك نظرة استباقية.
0: يعني أنت قول تقريبا أكثر من 10 سنوات هذا المجال موجود في المستشفى
1: الآن.
0: يعني من
1: 2013 بدينا في 2013، يعني تتكلمي تقريبا عن ما يقارب 17 سنة.
0: أيوة يعني أكثر من 10 سنوات.
1: أكثر 15 سنة.
0: أيوة فعمر يعني.
1: أيوة.
0: زين يعني إيش التصرفات اللي بعدها لا زالت موجودة وأنتوا تشوفوها في المستشفى موجودة؟
1: والله التصرفات ما قد تكون من المستشفى، حتى تكون من خارج المستشفى، من مرتادين المستشفى
0: مثل.
1: الزوار مثلا على سبيل المثال، احنا واحدة من الأشياء اللي نعانيها في المستشفى الوقوف الخاطئ لمرتادين المستشفى. بطبيعة الحال احنا نتكلم عن مستشفى يعني جغرافيا كبير نسبيا، وأيضا ذات تخصصات متعددة في المستشفى، فبالتالي أنت يعني مؤهل أنك أنت يعني بيجيك ناس كثيرة. فالحمد لله احنا على طول هذه الفترة كانت هناك في توسعة حسب الإمكان أو حسب المساحة الموجودة، أن تكون هناك في مواقف تسهل لهذا الزوار أو كانوا المرضى أو الموظفين أيضا. يعني احنا قرابة 4000 موظف في المستشفى السلطاني. يعني ليس بالعدد الهين، هذا عدد كبير يدام في مكان واحد، فبالتالي الزحمة تكون موجودة. لكن للأسف الشديد الوقوف الخاطئ، الوقوف الخاطئ انك انت توقف بجنب الطريق وتضيق على السيارات. ممكن في سيارات مثلا شاحنات قد تدخل ما تقدر تمر من الشارع، فبالتالي تنحجز هذه السيارة. وأيضا هناك إسعاف من خلفها يريد أن يدخل حالة طارئة، فأنت ممكن وقوف خاطئ قد يسبب معضلة وقد يسبب أيضا حالة وفاة. لأن دائما الممرات إلى حالات الطوارئ يعني تكون حالات مستعجلة، حوادث، حالات، احنا تعرفي عندنا أقسام خطيرة يعني توصلها حالات مستعصية، فبالتالي تأخر هذا الناس عن الوصول قد يؤدي إلى إلى إلى خطر الوفاة أيضا، أو أن تأخر تلقي العلاج لهذا الناس من غير الزحمة اللي أنت راح تسويها. فأنت ليش توقف خطأ؟ يعني مصيرة حد إلا بيطلع مصيرة بتتحصل موقف، لكن أنك أنت توقف بمحاذاة الطريق وتعمل كما تقول ممر ضيق جدا، يعني السيارات الصغيرة يا الله بتدخل من من من في الطريق، فأنت راح يعني راح تسبب إشكالية. أنت جاي مستعجل وإحنا ما نعرف بحالتك وش هي، كان أنت جاي تعالج أو جاي تزور مريض ولا جاي بحالة طارئة أنت بنفسك. ولكن أيضا أني أنا في معضلة لا أسبب معضلة أخرى أو مشكلة أخرى. فبالتالي هذا واحد من الأشياء، من الأشياء الثقافة أيضا، ثقافة الناس لما تدخل الزوار أيضا هذه ممكن أنت تسيطر عليها. لازم يكون فيها عمل ومجهودات كبيرة من يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام، موضوع التقسيمات في موضوع النفايات الطبية. يعني أنت تدخل تزور مريض، بتدخل زور مريض، بالتالي أنت ممكن تستخدم يعني أشياء في المستشفى، فأنت بترمي أي أقرب سلة. أنت لازم تعرف عزيز المرتاد في المستشفى السلطاني أن المستشفى السلطاني يعتمد تقسيمات لفرز النفايات الطبية، يعني ما ممكن أنك أنت ترمي أي شيء في حي الله زبالة وأنت بكرامة. هناك في يعني في هناك تقسيمات معتمدة محلية ودولية في المستشفى، فأنت تجي وترمي أكرمك الله الزبالة في المكان الخاطئ، لا، كل شيء موجود، التعليمات موجودة، التقسيمات موجودة، أيضا الكلر كودينج أو ما يسمى بالتمييز الألوان للنفايات موجود. بس اللهم يبغى لها ثقافة أنك أنت تعرف هذا الأصفر لويش، هذا الأحمر لويش، الأسود لويش،
0: واهتمام ويعني وعي
1: وعي
0: بفكرة
1: النفاية. أيوة، في ناس، أنا أقول إيش حقيقة، في ناس واعية بهذا الشيء يعني، ودائما تسأل أنا وين أرمي كذا كذا. لكن في ناس قد تكون عندها نوع من الإهمال، لأن إحنا لازم إن إحنا لازم يكون عندنا فرز سليم في المستشفى، لأن إحنا عندنا أيضا نفايات طبية خطيرة، فأنت ما ممكن تتعرض للنفاية الخطيرة أصلا كونك أنت زائر. وإحنا عادة في الأماكن اللي يتواجدوا فيها الزوار عادة ما تكون في هناك نفايات طبية متواجدة. أيوة، لكن مرات في أماكن دخولهم في مناطق التنويم للمرضى تكون طبعا بطبيعة الحال تكون موجودة في بعض الأماكن، فبالتالي هناك يصير عندهم الفرز الخاطئ، مع أنه موجود التعليمات موجودة بشكل مبسط وسهلة، لكن يظل التكرار هذا موجود.
0: مثل ما انتقلت يعني أنه في النهاية أنت تتعامل مع شريحة كبيرة من الناس جداً، من مختلف الأعمار، من مختلف المناطق،
1: هذا تحدي أيضا،
0: فهذا تحدي كبير أنك أيوة تسيطر على هذا الكم الهائل.
1: يعني احنا خلينا نكون واقعيين أن السيطرة 100% ما ممكن مع هذه الفئات، ممكن على مستوى بعيد ممكن، لكن يحتاج له وقت، يحتاج له نوع من الوعي المستمر.
0: صحيح.
1: البرمجة لهذا اللي احنا نسميها دائما الإعلامية، اللي ممكن ان هي تغير فكر المرتادين، لأن مثل ما قلتي هناك ثقافات مختلفة، حد يعرف وحد ما يعرف، حد مستوى التعليمي مختلف،
0: وأعمار أيضا،
1: وأعمار ممكن يكون يعني كبار سن، فيعني هذا شيء تحدي يعني.
0: إنزين، إيش أبرز المخاطر اللي يتم تقييمها ومتابعتها بشكل دوري في المستشفى؟
1: طبعا احنا مستشفى متعدد التخصصات، مستشفى في تخصصات متعددة، بيئة معقدة جدا خلينا نسميها بهذا أو بيئة خصبة للكثير من المخاطر اللي لابد منها تكون متواجدة في المستشفى. يعني احنا ما بودنا أن تكون في مخاطر موجودة،
0: ولكن مستشفى في النهاية،
1: لكن في النهاية مستشفى يستخدم التقنيات، إن كان مخاطر بيولوجية، مخاطر إشعاعية، مخاطر كهربائية، مخاطر فيزيائية، مخاطر الحرائق، في مخاطر الكيميائية. لا ننسى أن المستشفى يتعامل مع مواد كيميائية خطيرة وسامة أيضا. أيضا بعض الأدوية أيضا يعني المخاطر الدوائية، في بعض الأدوية ممكن اللي هي تعطي لفئات مخصصة من المرضى موجودة أيضا، إدارتها وأيضا التعامل معها جدا يعني معقد. فهناك الكثير منها، مثل ما قلت لك عندنا مخاطر بيولوجية، مخاطر إشعاعية، مخاطر فيزيائية، طبعا فيزيائية مختلفة، الكهربائية والسقوط وكذا. أيضا المخاطر البيئية مثلا الإضاءة، الانزلاق، المناولة اليدوية، هذه كلها مخاطرة موجودة في المستشفى. لكن إذا تسأليني عن أهم ويعني أخطر المخاطر الموجودة في المستشفى، أنا أقول لك أن ممكن تحصريها في 3 إلى 4، هي المخاطر البيولوجية اللي هي نتكلم عن العدوى، اللي هي هذه مخاطر قد تكون غير مرئية، ترصد بطريقة معينة. أيضا المخاطر الكيميائية، المستشفى في أقسام تستخدم هذه المواد المخبرية اللي الغرض منها مثلا الفحوصات والتشخيص، فبالتالي يجب التعامل معها، يجب التعامل بطريقة آمنة. أيوة. أيضا لا ننسى أيضا الإشعاعية، يعني احنا عندنا راديو أكتيف اللي هو في أقسام مثل الطب النووي يستخدم المواد المشعة في العلاج وفي التشخيص أيضا، فبالتالي هذه أشياء خطيرة يعني ما ممكن أن احنا نتغاضى عنها، أو ممكن أن احنا نقول أن هذا المخاطر مثل المخاطر الثانية مثل الانفايرمنتال، مثل الأشياء الثانية الفيزيكال. يعني
0: أكيد صارت يعني خلنا نقول حوادث من هذه المخاطر، يعني
1: أكيد بطبيعة الحال.
0: فإيش آلية التعامل معها؟
1: طبعا هو عادة احنا في قسم الصحة والسلامة التعامل قد يكون مسبق سابقا. احنا عندنا في حاجة يسمى تقييم المخاطر، عندنا نقيم المخاطر المحتملة والمتواجدة في المكان، فبالتالي كل مكان في المستشفى يوجد فيه تقييم مخاطر. هذا التقييم مخاطر يحدد أنواع المخاطر الموجودة والأشياء اللي قد تسببها هذا المخاطر، أو اللي احنا نسميها الخطر، الريسك، الخطر والخطورة. إنزين، وش هذا المخاطر؟ أيضا كيفية التعامل مع المخاطر، أنت كيف، هل راح تمنع مثلا وصول هذا الخطر لملقي الخدمة، أم أنك أنت راح تقلل منها؟ فبالتالي هناك في إجراءات راح تعملها أنت عشان أنت تحمي المريض وتحمي الموظف من هذه، مثل أدوات الحماية الشخصية مثلا على سبيل المثال. إذا كان الخطر إشعاعي فأنت بالتالي محتاج أدوات شخصية مختلفة، غير لما أنت تروح إلى مكان ثاني مثلا كيميائي أو مخاطر كيميائية، أنت تستخدم أدوات حماية شخصية مختلفة. فأنت هذه الأشياء لازم تعرفها. وأيضا إحنا هذا النظام تقييم المخاطر راح يكون متواجد موجود، ويتم إعادة تقييمه على كل نصف سنوي لنشوف كيف الآليات اللي هي ممكن في زيادة أشياء، ممكن في زيادة احتياطات ممكن نعملها في المكان.
0: وإذا شفتوا حد ما ملتزم سواء من الزوار أو من الموظفين؟
1: طبعا بالنسبة للزوار قد يكون يعني ما عندنا هذيك الصلاحية أن احنا ممكن أن احنا بقدر ما أن نوجهه، يعني في النهاية هو الزائر قد يجهل المعلومة، فبالتالي راح يكون يعني التعامل معه بشكل يعني ودي بطبيعة الحال. الموظف يكون احنا هناك عنده يعني مثل تقول زيارات دورية، إذا وجد الخطأ مثلا يتم التحقيق فيه، يتم التحقيق فيه ويتم التحقيق مع يعني عشان نوجد وش المشكلة، يعني صار هذا الخطأ
0: غير مقصود، إهمال،
1: هل هو كان غير مقصود، إهمال من الموظف، كان في ضغط مثلا، كان في زحمة مثلا في الطوارئ بشكل مهول فبالتالي صارت الأخطاء بوجود الزحمة، هذا كل شيء وارد.
0: لأن في النهاية رواح ناس.
1: أيوة في النهاية أيضا أنت هذا الموظف أنت لازم تعرفي أنه هو جالس يعني يخدم مثلا على شفتات مختلفة، يستقبل أعداد مهولة مثلا في في في في مكان عمله، عنده ضغوطات عمل، أيضا قد يحدث الخطأ يعني ليس بقصد، ولكن سبحان الله قل من لا يسهو.
0: طيب يعني إيش أصعب موقف تتذكر أنك أنت تعاملت معه؟
1: أصعب موقف
0: بالنسبة لك من المواقف الصعبة يعني، أو موقف أنت ما تنساه خلال مسيرتك؟
1: والله خلال مسيرتي ممكن أقول إنه في حادث، صار حادث عندنا يخص المواد الكيميائية، كان جدا صعب والتعامل معها جدا صعب، وتم إشعار الدفاع المدني وفريق هازمات اللي هو مختص بالمواد الكيميائية جاء وتعامل مع الحالة بشكل احترافي، فكان تقريبا يعني على مستوى أيام يعني يوم أو يومين اضطرينا، لأن كان بسبب التسريب الكيميائي اللي صار في المخزن صار عندنا نوع من انهيار لبعض الحاويات اللي موجودة هناك، فصار عندنا انتشار الغازات السامة، فبالتالي ما حد ممكن انه يقدر يدخل، لازم هناك تدخل سريع من الجهات المختصة. فكان هذا كان اعتقد من اعقد الاشياء اللي صارت. وطبعا احنا يقدرنا طبعا قبل واثناء الحادثة وايضا بعد الحادثة انك انت تتفادى وقوع، هو ما غلط انك انت يصير عندك خطأ،
0: هذا وارد في كل مكان،
1: في كل مكان، أو إنه يصير إنه هو حادثة، ما نقول خطأ، إحنا نقول حادثة. ولكن أيضا أنت بعد الحادثة أنت وش راح تسوي
0: عشان ما تتكرر،
1: عشان ما تتكرر لازم يكون هناك في توجيهات، لازم يكون في تغييرات معينة، لازم في هناك انفستيجيشن أو تحقيق دقيق جدا من قسم الصحة والسلامة يوضح الأسباب اللي أدت إلى هذا الشيء، فبالتالي تأتي عاد هناك الإصلاحات إن كانت هندسية أو إصلاحات إدارية بقرارات إدارية أو كانت إصلاحات فنية أيضا من الفنيين.
0: هل في تدريبات مستمرة عشان ترفع وعي الموظف، وعي مثلا أنت قلت الزوار شوية صعب التحكم فيهم غير أنه توعية بس تكون، بينما الموظف هل في تدريبات بشكل طبعاً مستمر
1: طبعاً
0: عشان المخاطر؟
1: احنا عندنا خطة تدريب شاملة لكل سنة تكون للناطقين باللغة العربية والناطقين باللغة الإنجليزية في المستشفى، تكون على شهرية، وفي بعض السنوات عملناها تقريبا يعني على كل شهرين مرة أو كل 3 أشهر مرة وبشكل دوري،
0: وهذا
1: ثابت.
0: إجباري للموظف؟
1: هو ما إجباري للموظف الجديد، الموظف الجديد لازم يأخذ هذه الدورة قبل ما يدخل المستشفى، ولكن أيضا اختيارية أيضا للموظفين اللي موجودين لازال موجودين، لأن أحس أنه يحتاجوا بشكل دوري عمل مثل هذه المحاضرات، لأن التدريب والتوعية وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة من الأشياء المهمة في قسم الصحة والسلامة. لأن مثل ما قلت لك وأسلفت سابقا إنك أنت تغير مادة سهل، لكن أن تغير فكر هنا تكمن الصعوبة، أن تغير أخلاقيات مهنية هنا الصعوبة. فيجب وجود هذه الدورات، وأيضا نعمل دورات استثنائية وتكون مرات تكون مشاركات خارج حدود المستشفى إلى المدارس، إلى احنا عملنا يعني مشاركات مجتمعية في بعض المناسبات، توعية بمختلف الأشياء، عندنا عملنا موضوع التسمم بالرصاص، كان عندنا تقريبا مرتين عملناها خارج المستشفى وأيضا داخل المستشفى عملنا من غير الاحتفال الدوري أو السنوي بيوم السلامة في المستشفى، هذا تحت منظمة الصحة والسلامة العالمية يتم الاحتفال، وأيضا نستغل هذا اليوم للتوعية. أيضا
0: التوعية، أنا أتوقع أنه يمكن واحدة من الأشياء أو الثقافات اللي شوية بعدنا يحتاج لها وعي عند البعض اللي هي ثقافة الإبلاغ، أني أنا أشوف شيء وروح أبلغ أن ترى هذا، لأنه ممكن بيضرني وبيضر الزوار الثانيين وبيضر الموظفين وكل المستشفى ممكن ينظر من خطأ بسيط. فخبرني عن وجود ثقافة الإبلاغ، يعني هل تحسها موجودة؟ إذا في حد شاف خطر معين ممكن يجي، ولا بعدنا محتاجين؟
1: إحنا على موضوع الإبلاغ، خلينا إحنا ما نتكلم عن المرضى أو الزوار، بنتكلم عن الموظفين. طبعا الموظفين يجب أن يكون عندهم نظام، والحمد لله احنا موجود عندنا نظام إلكتروني اسمه أمان، نظام أمان. هذا النظام يتيح للموظف أنه هو يعني يبلغ عن حالة إصابة عمل داخل المستشفى، عن مثلا وجود إصابات من هذا الحادث، أو حتى حادث من دون وجود إصابات، احنا نسميه نير مسس، يعني خطر على وشك الوقوع. هذا ممكن انك انت اعتداءات ايضا، ان كانت لفظية او كانت جسدية ايضا. يعني انا ما اخفيك ان الطاقم الطبي يتعرض الكثير من هذه الاعتداءات، يعني تصلنا بشكل مستمر اعتداءات من المرضى من الزوار، يعني خلينا نقولها كذا على بساطة أحمدي، إنهم هم يتلقوا يعني اعتداءات، لأنك أنت تتعامل مع مختلف المرضى. بعض الأمراض قد يعني المريض يفقد نوع من السيطرة على نفسه بسبب، وأيضا الأهالي مرات يعني يجيهم خبر مفاجئ فيفقد السيطرة. يعني يجب أن يعرفه هو قانونيا هذا يعاقب عليه القانون، يعني لازم أن المريض هذا الإنسان جالس يقدم لك خدمة أنت ما ممكن أنك أنت تعتدي عليه.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذا شيء مهم. بالنسبة لموضوع الإبلاغ، إحنا موجود عندنا نظام يتم الإبلاغ عنه، وطبعا هذا النظام يكون إلكتروني كامل. ومجرد أن الموظف مثلا انصاب على طول يدخل على النظام، يقدم البلاغ، يوصل إلى مثلا قسم معين، بعدين يوصل لعدة أقسام، للجهة اللي عالجت، للشخص اللي هو مثلا قسم الصحة والسلامة اللي عمل تحقيق في الحادثة، فهم علي؟ بعدين تجمع هذا. وأيضا إذا كان هناك فيه تغيب عن العمل، يضطر المستشفى أن يرسل هذا الملف، أو ما يضطر يعني يرسل المستشفى هذا الملف إلى صندوق الحماية الاجتماعية للتعويض أيضا، لأن في النهاية هذا حقوق لازم أن تعرف. في ناس كان سابقا ما يعرفوها، إحنا في قسم الصحة والسلامة عملنا محاضرات نوضح للطاقم الطبي ان انت كون انك انت عندك واجبات ايضا لك حقوق في حاله الاصابات في المستشفيات، حتى وانت طالع من بيتك في هذا المده الزمنيه انت مكفول
0: اصابه عمل.
1: يعني انت اذا خرجت من بيتك الى مقر عملك في الوقت مثلا، في هناك ظروف معينه من الوقت والتوقيت، يعني والله ما تقول لي أنا طالع الساعة 10 صار لي حادث، لا، يعني الفترة ما بين 6:30 أو 7
0: إلى وقت دوامك المفروض أصلا،
1: وقت دوامك إذا أصبت هنا أنت أيضا مكفول من قبل، وأيضا أثناء رجوعك يكون هناك أنت مكفول أيضا من قبل جهات عملك. فبالتالي التعويض يكون عن طريق صندوق الحماية المجتمعية. احنا من نخلص التحقيق ونشوف ان هذه إصابة عمل وصار تغيب، يتم ارسال الملف الى صندوق الحماية المجتمعية، وبالتالي عاد هناك الاخوان يقوموا بدورهم بالتواصل مع هذا المريض.
0: يعني احيانا ممكن الواحد يجهل حقوقه.
1: طبعا
0: بالضبط، فعشان كذا التوعية نفس ما انت ذكرت
1: احنا لما عرفناهم زادت الابلاغات. سابقا ما كان في ابلاغات او كان في تجاهل، والله صار لا صار له حاجه، ما يعرف حقوقه.
0: صحيح.
1: فبالتالي الآن هذا الموظف يعرف حقه، فزادت ما شاء الله يعني زاد الشغل عندنا بزيادة.
0: يعطيكم العافية والله ما مقصرين. طيب نروح لأبرز الأولويات في سؤالنا الأخير والختامي اللي يعمل عليها القسم خلال المرحلة المقبلة.
1: حقيقة احنا في خلينا نتكلم أول شيء عن الأشياء اللي صارت يعني احنا في ضوء هذه الفترة احنا قدمنا يعني ووصلنا عالميا في مجالات. احنا عملنا مشروع يخص إدارة النفايات الخطرة في عام 2015 بدأنا هذا المشروع ولحد الآن مستمرين فيه. كان هو إدارة هذه المنظومة بشكل يكون خلينا نقول بروفيشنال، يكون ممنهج تحت سياسات، سنينا السياسات، عملنا دورات تدريبية، دربنا الموظفين، عملنا نقاط ارتكاز في كل أقسام المستشفى، عملنا تقسيمات واضحة، عملنا تعليمات واضحة. كل هذه الأشياء احنا عملناها وجهزناها واللي هي ساهمت أيضا، لأن لازم تعرفي أن النفايات الطبية هي يتم معالجتها بمقابل مادي الوزارة. فأنا لا أخفيك أن قبل في 2015 كان المستشفى السلطاني تقريبا يعالج النفايات الطبية شهريا بمبلغ يفوق عن 60,000 ريال عماني شهريا. بهذا المنظومة أو بهذا النظام اللي احنا عملناه وبنيناه في 2015 أن احنا الآن نتعامل أو يعني نتخلص من النفايات الطبية تقريبا 27,000 28,000 نزول هائل جدا يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في التعامل مع النفايات. ليش؟ لأن كانت هناك نوعا ما عشوائية، ما في تقسيمات واضحة. فعملنا هذا المشروع وإحنا مستمرين فيه. طبعا جاءت جائحة كوفيد 19 وشوية زادت الأرقام بطبيعة الحال، لأن هناك كنا في جائحة وبعدين رجعت مرة ثانية إلى مستواها الطبيعي. نحن مستمرين على هذا الشيء وقدمنا هذا المشروع ليس فقط هنا، فقدمنا في الكونغرس الدولي للمستشفيات اللي هو الـIHF وحصلنا احنا قسم الصحة والسلامة تحت المستشفى السلطاني وزارة الصحة على الجائزة الفخرية. على الجائزة الفخرية في هذا المجال. إنجازات كثيرة أيضا في تخدم توجهات المستشفيات الخضراء. احنا هناك جدا هناك موجودات مشاريع عملناها وشراكات مع مع مع قطاعات اخرى تخدم المستشفيات الخضراء في المستشفى. اولويتنا طبعا المريض
0: دائما،
1: واولويتنا دائما السلامه للجميع، وان السلامه هي للجميع ليست لمقدم الخدمه. لا، كل شخص مسؤول عن سلامته. انت ليست السلامه فقط في في في المستشفى، حتى في بيتك. صحيح. لازم تكون معايير السلامه موجوده في بيتك. انت عندك مخاطر في البيت، صح ولا ما صح؟
0: اكيد.
1: عندك منظفات،
0: غاز، كهرباء،
1: عندك غاز، عندك كهرباء، عندك ادوات حاده، عندك مخاطر انزلاق. ما سمعنا عن ناس تكسروا بسبب انزلاق في بيوتهم. ما سمعنا عن حالات طعن للأطفال بسبب استخدام مواد حادة،
0: وحرائق وتسريب غازات،
1: وحرائق وتسريب غازات ومشاكل كهربائية. أنت حتى في بيتك يجب أن تستخدم الصحة والسلامة. إذا أنت ما استخدمتها فأنت بالتالي راح تعرض ممكن نفسك وأفراد أسرتك للمخاطر. في أشياء أيضا موجودة، عندك ألعاب أنت تشتريها لأولادك. خلينا نستغل هذا المنبر نتكلم عن موضوع التسمم بالرصاص. تروح تشتري حال أولادك ألعاب مصبوغة بمواد رديئة جدا، تشتريها تشوفها رخيصة، بشتريها حال ولد، هذه فيها أصباغ تحتوي على رصاص، فبالتالي أنت ما تشوفه لكن ولدك بيشيل اللعبة بيلعبها بيعضها، فبالتالي راح يتسمم على فترات من هذا من هذه الأدوات، من هذا المنظفات، من هذه الأشياء اللي موجودة في بيتك أنت. فيجب أنت يكون عندك وعي. إحنا الآن الحمد لله رب العالمين أصبحنا كأن قرية واحدة بسبب التطور في في في في الشبكة في الشبكة العنكبوتية، فبالتالي المعلومة توصل جدا سهلة
0: بسرعة.
1: يعني أنت يوميا تتصفح، فأنت يجب يكون عندك نوع من الاطلاع في هذا الجانب. فالسلامة أولا، تعزيز الثقافة بين الطاقمين الصحيين، هذه من أهم أولوياتنا، نشر هذا الثقافة، ضمان أن هذا المستشفى يكون مستشفى آمن للجميع، مستشفى يكون المريض سهل التحرك فيه من دون أي مشاكل، من دون أي معوقات، من دون أي مخاطر
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك إذن مازن على هذه التفاصيل وعلى التوعية أكيد بقسم الصحة والسلامة البيئية. إذن مازن بن محمد الهشامي رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة بالمستشفى السلطاني، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا.
0: إذن مستمعين نحن أيضا نختم معكم مشوار صباحكم عماني، ولقائنا راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة في حلقة الأربعاء. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

أسعار خاصة عبر شبكة وجهات الطيران العماني على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية. لا تفوت الفرصة، العرض متاح حتى الأول من أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. صورة شنطتك قبل السفر. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة. معلومة على الطير، اسمعوها على هاي.

تغنون مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيتو

0: شكرا. الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطيت 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إني كلمته وصار، لكن ما بتقدر صار شيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك النزول الطيارة.
3: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل 2-8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
6: الطقس. الطقس مستمعينا صحب بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا في أمس سمعنا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يلاقي نظيره الكويت اليوم في تمام 9:30 مساء ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27. مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يؤكد في المؤتمر الصحفي أن استعدادات المنتخب لمباراة الغد أو عفوا اليوم المهمة تمضي بصورة احترافية، مشير إلى أن العمل يتركز على استعادة الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية. هيئة الدفاع المدني والإسعاف تبدأ التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بالإدارة العامة للإسعاف في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحسين المستمر والتميز المؤسسي. قيادة شرطة محافظة البريمي تلقي القبض على شخصين من جنسية آسيوية وبحوزتهما كمية من مخدر الكريستال في ولاية محضة بقصد الإتجار بها وتعاطيها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما. مستمعين من 18 إلى 65 عام لديك فرصة لتجعل التبرع بالدم جزء من حياتك، وبعد السن 65 قد تنتهي أهلية التبرع، لكن دورك في العطاء يمكن أن يستمر بتشجيع أبنائك أصدقائك ومن حولك على التبرع. تبرع ما دمت قادرا وانقل ثقافة العطاء لمن بعدك.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
0: يا حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: شكرا
4: لك. الحمد لله.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
4: مستوطنون إسرائيليون اقتحموا باحات المسجد الأقصى، والجيش الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ساكن يحكي:
5: أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، انغلقت البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثاني تلاقينا على البوابات، اضطر نخط تحويل على الداخل نتغلب على الحواجز، هلكي تصل 40 دقيقة 50 دقيقة.
4: هولندا تأسف للقرار الإسرائيلي الذي تصفه غير الضروري، وأعلن إلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية قرار هولندي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
1: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
4: وسائل إعلام يمنية تفيد بمقتل سيدة في قصف لجماعة أنصار الله الحوثية في تعز غربي اليمن، والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تشن غارات على مواقع للحوثيين شرقي تعز، ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل. معاناة يحكيها مريض كلى في تعز:
6: تعب كثير لما تجي من داخل الرباعي إلى داخل المدينة، وإيش نسوي أفضل عننا، والحرب زادت أكثر وأكثر، في الخوف شديد علينا.
4: قوى الأمن السورية تعلن القبض على 4 عناصر ضمن خلية تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في الرقة شمالي البلاد، بعد تورطها في عمليات خطف واغتيالات في الرقة ومحافظة سورية بحسب بيان أمني. كنت معكم مهل جمل.
1: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: عبر على المهدي كاي
1: ده مش ده دي مش
2: أسم وما بيبي أبدا.
3: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا موظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: هل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: هل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض المرض.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: في إطار التزام مجموعة أوكيو المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة،
1: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني.
0: تأتي مبادرة الدعم الإعلامي لتسليط الضوء على الموردين الحاصلين على شهادة ريادة، وتهدف المبادرة إلى إبراز نجاحهم ومنتجاتهم وخدماتهم وأنشطتهم التجارية، إلى جانب استعراض خططهم المستقبلية تأكيداً على دورهم المحوري ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع. تابعونا في حلقات خاصة مع رواد الأعمال، نبرز من خلالها قصص نجاحاتهم وإبداعهم وطموحهم الذي ليس له حدود.
1: مبادرة أوكي لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني
0: بالتعاون مع أوكيو على هل اف ام. كانت هذه نماذج ملهمة من قصص التفاني والابتكار التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. نعبر عن بالغ تقديرنا لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل ومبادراتها الرائدة في تعزيز دور شركات ريادة.
1: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات

0: مستمعين الأحبة عبر هلا أف أم، هذه حلقة جديدة نطل فيها معاكم من ضمن مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة، وفي إطار التزام مجموعة أوكيو بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة. تطلق المجموعة مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة بالتعاون مع هلا أف أم لتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات الوطنية المسجلة لدى ريادة والتعريف بخدماتها وإنجازاتها وخططها المستقبلية. تهدف المبادرة إلى إبراز دور هذه المؤسسات في دعم التنويع الاقتصادي وبناء قطاع خاص قوي ومبتكر يسهم في نهضة عمان المستدامة. اليوم معنا أكيد مؤسسة جديدة وقصة أيضا رح نتعرف عليها بإذن الله تعالى مع ضيفنا بالاستوديو المهندس محمد السليمي رئيس التنفيذي لشركة الذكاء الهندسي للخدمات والتجارة. أهلا وسهلا فيك مهندس معنا. أهلا
1: وسهلا أستاذ،
0: حياك الله. وأكيد في البداية حابين أنك تعرفنا على شركة الذكاء الهندسي للخدمات والتجارة. الشركة متى تأسست ويعني إيش الخدمات أيضا اللي تقدموها؟
1: في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا شكرا لإدارة أوكيو على ثقتهم وعلى إتاحة الفرصة. الذكاء الهندسي أو سمارت إنجينيرينج أسسناها في عام 2013، كانت بداية بسيطة. كنا نورد قطع الغيار لشركات النفط والغاز، البتروكيميكال والمصانع الأخرى. تطورنا شوي شوي إلى أن نقوم بأعمال الصيانة الميدانية في مواقع هذه الشركات، أيضا في نفس المجال، مجال النفط والغاز والبتروكيميكال وغيرها من المصانع. في 2022 الله تعالى أكرمنا وبنينا مصنع أو ورشة متخصصة في صيانة مولدات ومحركات طاقة الكهربائية. اليوم الحمد لله معنا عقود في كبرى الشركات العاملة في البلد وعلى رأسها أوكيو، وشكرا لهم.
0: يعني احنا اذا بشكل ايضا نقول مبسط للمستمع اللي يسمعنا، اذا نشرح لهم بالضبط ايش اللي يعني تقدموه من خلال الخدمات اللي تقدموها من خلال الذكاء الهندسي للخدمات والتجارة، ايش ممكن يعني تخبرهم وتشرح لهم عشان يفهموا؟
1: طيب طب المقابلة لو يسمعها مهندس بيفهم انا واش اتكلم، بس نبسط البزنس او نبسط فكرة المشروع. نحن نشتغل على صيانة المضخات. لو نتكلم ببساطة مضخات الماء اللي في البيوت، نحن نتكلم اليوم عن نشتغل على حجم أكبر اللي هو على مستوى النفط والغاز. فمكاين ومعدات النفط والغاز تتكلم على ماشينز على حجم هاي الغرفة. فأعمالنا يعني تخصصية في مجال الصيانة الكهروميكانيكية، يعني كهرب زائد ميكانيك، يعني أبسط عن كذا شوية بس تكون يعني
0: إذن يعني أكيد في قصة وراء هذا التأسيس وفي رحلة كبيرة، فلو تخبرنا يعني ليش بالذات يمكن البعض يسأل هذا المجال اخترت أنك أنت تكون فيه وتبدأ فيه؟
1: نعم، شكرا على سؤالك. والله في الحقيقة أنا بديت حياتي المهنية كمهندس صيانة في إحدى شركات البتروكيميكال اللي هي اليوم تابعة لأوكيو جروب. فكان من مهام عملي الصيانة الدورية لهذه النوع من الروتيتنج كومنت اللي هي المعدات الدوارة. فكنت أقوم بالصيانة الدورية زائد توفير قطع غيارها. فذيك الأيام نتكلم عن 15 سنة كانت كنا نواجه ولا الآن نواجه تحديات وصعوبات في أن القطع الغيار كلها تيجي من برا، أيضا الأعمال التخصصية كانت أيضا تيجي من برا. فكانت تتكلم عن أسعار عالية أو وقت طويل لحد ما نخلص الصيانة. فبدت معي هذه الفكرة، ليش أنا ما أوطن هاي الخدمة مني بنفسي أشتغل على موضوع التوريد. شوي شوي بنينا علاقات مع المصانع، بدينا نشوف الأعمال كيف نقدر بنفسنا نقوم بهاي الأعمال. فمثل ما خبرتك بعد القطع الغيار رحنا على نقوم بهاي الأعمال في مواقع الشركات، استوطنا معنا خبرة. على 22 بدينا المصنع والحمد لله والمستوطننا الخدمة الحمد لله.
0: جميل جدا. يعني يمكن مثل ما ذكرت أنه في بعض التحديات أكيد اللي واجهتكم بالبداية, بداية خلينا نقول يعني المشروع, فبالنسبة لك تشوف إيش أكثر التحديات اللي ممكن يعني واجهتكم في تأسيس الشركة؟
1: نعم والله هذه التحديات أنا أشوفها أنها يعني تنطبق على كل السميس, كل المستوى الصغيرة, اللي هي جانبين, اللي هي جانب ثقة العميل وثقة الكفاءات. لو نتكلم عن ثقة العميل, كونك شركة صغيرة, شركة جديدة, فصعب تحصل أعمال كبيرة بالمستوى اللي تطمح له في البداية. فهذه واحدة من التحديات, فاللي يبالها صبر, يبالها متابعة, يبالها شغل. وفي الجانب الآخر أيضا الكفاءات, فكونك شركة صغيرة صعب تحصل موظفين خبرة يدخلوا معك لأنه أيضا يخافوا, وأيضا إذا أوكي غامروا يبوا راتب, فأنت صعب يعني توفر المراتب اللي يطلبوا. وأيضا الجانب المالي, لكن مع أن كثير مهم مثل كثر أهمية ثقة العميل وثقة الموظفين, الكفاءة أنا أقصد الموظفين. بس الحمد لله بمر الوقت عديناها, ومثل ما خبرتك أنا نحن نشتغل على بزنس أو على مشروع يعتبر نيش يعني مطلوب وفيه طلب عالي عليه, وطبعا توفيق الله تعالى والحمد لله وصلنا اللي وصلنا عليه
0: لله الحمد. برايك مهندس يعني انه هل قطاع النفط والغاز مفتوح فعلا امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: الله بلا شك بلا شك. اليوم لو نضرب مثال على اوكيو, اليوم في اوكيو اليوم الان لو تروحي على توريد نظام اوكيو اكثر من 150 RFQs. RFQs اللي هي request for quotation, اللي طلب كوتيشن في كل مجالات, ما المجالات الهندسية فقط, المجالات الهندسية, المجالات مجال الضيافة, مجال الطبية, مجالات السلامة, حتى الجيم, وما أتكلم عن عمل مروحة اللي هو ونس أوف يسموه, لا لونج تيرم كونتراكت 5 سنوات 7 سنوات. فأعمال موجودة, بس تبحرك الشباب بتحركوا ويشتغلوا وشغل موجود والتوفيق بيد رب العالمين بلا شك.
0: أكيد ونعم بالله. يمكن واحدة من الأشياء أو التحديات اللي يعني مثلا تكون بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة هي مسألة يعني الحصول على العقود, عرفت يعني يحسوها أنه هذا أكبر تحدي بالنسبة لهم. يمكن مثل ما ذكرت أنت يعني قبل شوي مسألة يعني الثقة, فهذا تحدي خلينا نقول ممكن تواجهه في البداية, أو يعني كم الفترة اللي ممكن فعلا تواجه فيها هذا التحدي أنك تحصل على عقود؟
1: طبعا الشركات الكلاينتس الكستمر يعني ما تلومهم ليش ما يعطونا من البداية بدون اكسبيرينس, بدون خبرة, بدون تاريخ, فشوية هذه بقى لها وقت. بس ليش نحن نروح مباشرة على الكونتراكت؟ ليش ما نبدأ بالأعمال البسيطة؟ يعني كونتراكت مال سنة سنتين هذا بيكون شوي صعب, بس نبدأ على أعمال يعني اللي يسموها ونس أوف مال مرة واحدة, لحد ما أنت تفهم البزنس, تفهم الشغل, تفهم أيضا العميل وش يبغى. أيضا في بروسس قبل ما تدخل لازم تكون أيضا فاهمها, فتدخل على عقد كبير يأثر عليك, هذا أيضا أنا بالحقيقة أبتعد عنه, خاصة كان فيه عقد كبير, هذا العقد بدل ما يشلك بينزلك, فأفضل نبدأ شوي نبدأ صغار شوي يعني نعرف الكستمر, الكستمر يعرفنا, وبعدها الأعمال بتي طبعا من حصل فقط العميل بي العقد مباشرة.
0: يعني يمكن تذكرت أن واحدة من الأشياء أو الدعم مثل ما قلت مثلا اللي هي دعم أوكيو وعقود ممكن يعني تكون طويلة أنها تمتد لي 5 سنوات, فأنت اليوم دعم أوكيو إيش يعني لك مهندس؟ دي شركة الذكاء الهندسي للخدمات والتجارة تحديدا.
1: نعم نعم, أنا في الحقيقة بفضل الله تعالى وفضل أوكيو أنا اليوم هنا في هذا الاستديو. أنا بديت أشتغل مع أوكيو كسبلاير أو كمندر من 2016. فأوكيو ما بس صار يعني دعمتنا بالأعمال فقط, لا أوكيو دعمها فني, عملياتي, تشغيلي, حتى مالي في بعض الحالات. وأكبر دليل هذه المبادرة اللي دخلون فيها جزاهم الله خير, اللي أوكيو ريادة ديفلوبمنت بروجرام 6 شهور تدريب على محاور مهم لأي بزنس مثل ما خبرتك إداري مالي حتى قانوني, لمدة 6 شهور. فهذه أكثر من كذا دعم وش الواحد يريد.
0: يعني برأيك مهندس إيش اللي ينقص الشركات العمانية حتى أنها يعني تنافس الشركات الكبرى؟ أنا أتكلم عن الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تنافس الشركات الكبرى برأيك.
1: أنا والله وجهة نظري أن الشباب يركزوا كل في مجاله كل في شغلته. المهندس يركز على الأمور الهندسية ويأخذ جانب من الجوانب اللي يفهمها وينافس فيها. أيضا في في في في متطلبات أو يسموها requirements بسيطة أو أولية قبل ما تدخل أو تسجل في أي شركة، اللي هي تتكلم عن الأمور الإدارية، تتكلم عن الأمور التشغيلية، تتكلم عن الأمور المالية، لازم تكون جاهز، يعني مستنداتك جاهزة لتدخل أو تنافس هذه الشركات، من اللي هو السيفتي، السلامة والجودة وغيرها من من, من الأشياء اللي هي يعني متطلبات أساسية تأهلك إنك تدخل للمنافسة.
0: وتشوف انه ممكن يعني قادر اليوم مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة انها يعني تطلع من الاطار المحلي ويكون لها تواجد خارجي؟
1: نعم لا شك، في عندنا امثلة كثيرة شباب ما شاء الله بادئين من الصفر اليوم تحصلهم في الخليج وبعد من الخليج، وهذا ان شاء الله نحن ايضا كذا طموحنا، لكن احنا الحين ما غطي المحلي ونوحي على الخارج ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. اكيد احنا يعني نتمنى لكم كل التوفيق. يمكن البعض يسال ايضا يعني على موضوع مثلا المنتجات، خلينا نقول في المجال اللي انت تعمل فيه مهندس، ويعني كيف انت تقدر انك يعني توصل خلينا نقول المنتجات هذه، او انه انت قلت ان انتم بالنسبه لكم خلاص فتحتوا اللي هي ورشتكم الخاصه.
1: نعم.
0: فمنتجاتكم هي نفسها انتم بنفسكم تشتغلوا عليها وموجوده، يعني نتكلم عن طريقه عمل الورشه.
1: طيب الورشه هي عباره عن خدمه صيانه، خدمه صيانه لمحركات طاقه الكهربائيه، كما عن موتورز، عن بمب، عن كومبريسر، محركات دواره في شركات لوكو مثال اوكيو. فاوكيو معهم جدول للصيانه، صيانه دوريه، فمن يقوم بهذه الصيانة نحن نقوم بها، نحن نأخذ هذه المعدة نجيبها معنا في الورشة، معنا فريق متخصص يقوم بتفكيك هذه الإكويبمنت أو المعدة، نقدم تقرير فني مفصل بالأشياء والأعطاء اللي فيها، نقدمه للشركة للموافقة، وبعدها نبدأ العمل. وطبعا أعمالنا جودة، سرعة في الاستجابة، هذه واحدة من الأشياء اللي اشتغلنا عليها من اليوم الأول، لأن أنا كوني جاي من نفس البزنس، من نفس البين مثل ما يقولوا، فأنا عارف وين المشاكل، فغطينا مشكلة سرعة الاستجابة.
0: لأن تأخيركم ممكن يأثر على
1: أكيد، وهذه واحد من العوامل المهمة في هذه الشركات، لأنك أنت اليوم يصير معهم شدام يبنى المصنع، يتكلم عن عملائين خسائر، وكل هي ماكينة صغيرة، فبالتالي سرعة الاستجابة هذه جدا جدا مهمة، ونحن الحمد لله ركزنا عليها، والحمد لله اليوم معنا شهادات من هذه الشركات على خدماتنا وعلى الجودة وعلى سرعة الاستجابة.
0: جميل جدا. يعني لو نتحدث أيضا على موضوع نقول الدعم اليوم الإعلامي أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيف تشوف اليوم يعني مثل ما قلنا من ضمن أيضا مبادرة أوكيو أنكم تكونوا موجودين اليوم معنا في الاستديوهات، وأيضا يعني نسلط الضوء عليكم وعلى مؤسساتكم وعلى الخدمات اللي أنتوا تقدموها، فتتوقع برأيك أن هل هذا الأمر يعني يساعدكم أنكم يعني توصلوا فعلا لجمهور أكبر؟
1: لا أكيد بلا شك، هذا واحدة من المبادرات المهمة اللي تشكروا عليها، وشكرا لإدارة طوكيو. واحدة من المبادرات اللي أتمنى من هالمنبر وأرسل رسالة للشركات أنها تحذو حذو أوكيو في هذا المجال، لأن بلا الدعم الإعلامي ما حد بيعرفنا، ما بنطلع. فاليوم بعد هالمقابلة أو خلال هذه المقابلة أكيد في مهندس يسمعني، فيمكن بعدهم يرسلوا مكانهم برا، فأوكي خلاص هذه الشركة موجودة، فأكيد في استفادة كبيرة من هذا في هذا الجانب لا شك.
0: يعني إحنا لو عطينا فرصة لكل مؤسسة يعني عمانية صغيرة أو متوسطة فرصة الظهور أمام الجمهور، فأنت برأيك إنه إيش الرسالة المفروض إنها يعني توصل وتحبوا توصلوها أيضا لكل المتابعين؟
1: إذا نتكلم المتابعين اللي هم يبغوا يسووا بزنس يبدأ الآن، لأن السوق فيه فرص كثيرة، فيه شغل كثير ويبادر والشغل موجود، وأكثر عن كذا دعم من أكبر شركة في عمان تعتبر اليوم، وين بتحصل لو نقارن دول برا مثل هذه المبادرات وهذا الدعم ما توقع أنه نحصله. فهذه فرصة اليوم معنا، اليوم أنا في واحدة من أرقى الإذاعات أتكلم عن الشركة هذه ولا بالأحلام يحصله، اللهم لك الحمد. فهذه واحدة من النقاط اللي المفروض نحن نستفيد منها أو الشباب يعني يستغلوها.
0: يعني احنا فعلا نتمنى انه الفرصة تكون يعني موجودة عند الجميع، ولكن يمكن البعض يعني يكون عنده تخوف لأن الاسم بحد ذاته اسم القطاع يعني تحس انه يعني كبير، لما نجي نتكلم انه قطاع نفط وغاز فيحس نفسه انه لا هذا الامر وايد صعب وايد بعيد علي، انا ما اقدر اني اشتغل في هذا المجال.
1: نعم هذه نقطة مهمة، لكن الواحد من يبدأ ويدخل ويشوف متطلبات حاجة هذا القطاع هذا التخوف يروح، خاصة انت تركز على جانب معين وتشوف انه فعلا بتبدع فيه وبتطور منه، فما في شيء يمنع هذه الشركات انها توقف معك وتساعد وتعطيك.
0: احنا يعني اتوقع بكذا وصلنا يعني ختام هذا اللقاء اللي من خلاله اكيد تعرفنا بتفاصيل اكثر معك مهندس محمد. قبل ما نختم معك هذا اللقاء ايش حاب تقول ايضا وتضيف؟
1: أشكركم على الاستضافة وشكرا مرة ثانية لأوكيو، وإذا في رسالة أوجهها للشباب أنهم يبدوا ويتحركوا، الشغل موجود اليوم، أوكيو فاتع أبوابها كل أوكيو كل شركات أوكيو. وأيضا الجانب الآخر نتمنى من الشركات الأخرى أنها تحدو حد أوكيو، ونتمنى التوفيق للجميع، جزاكم الله خير.
0: كل التوفيق أكيد نتمنى لكم إياه. المهندس محمد السليمي رئيس التنفيذي لشركة الذكاء الهندسي للخدمات والتجارة، مستمعينا وإحنا يعني قصتنا اليوم كانت مع الشركة، وقصة اليوم تجسد أيضا روح الطموح والإصرار والابتكار اللي تميز مؤسسات ريادة وتثري الاقتصاد الوطني. فجزيل الشكر للمهندس على مشاركته اليوم معنا وكل من يسهم أيضا في بناء مستقبل أكثر ازدهار لعمان عمان، والشكر موصول لمجموعة أوكيو على دعمها أكيد المتواصل، نقول لريادة وتمكين الأعمال الوطنية من خلال هذه المبادرة
2: ملهمة من قصص التفاني والابتكار التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. نعبر عن بالغ تقديرنا لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل ومبادراتها الرائدة في تعزيز دور شركات ريادة.
3: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي، استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد، احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

لكم كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حيوان الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
5: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. منتخبنا الوطني الاول لكره القدم يلاقي نظيره الكويت اليوم في تمام 9:30 مساء ضمن الجوله الثالثه من منافسات بطوله كاس الخليج العربي 27. ومدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يؤكد في المؤتمر الصحفي أن استعدادات المنتخب لمباراة اليوم المهمة مضت بصورة احترافية، مشيرا إلى أن العمل يتركز على استعادة الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية. هيئة الدفاع المدني والإسعاف تبدأ التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بالإدارة العامة للإسعاف في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحسين المستمر وتميز المؤسسي. إلى قيادة شرطة محافظة البريمي وتلقي القبض على شخصين من جنسية آسيوية وبحوزتهما كمية من مخدر الكريستال في ولاية محضة بقصد الإتجار بها وتعاطيها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما. في الختام عزيز المستمع، من 18 إلى 65 عام لديك فرصة لتجعل التبرع بالدم جزءا من حياتك، وبعد سن 65 قد تنتهي أهمية التبرع، لكن دورك في العطاء يمكن أن يستمر بتشجيع أبنائك وأصدقائك ومن حولك على التبرع. فتبرع ما دمت قادرا، وانقل ثقافة العطاء لمن بعدك. دمت في حب لله ورعايته.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نيامي، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
3: ولد، حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: حيا شكرا الله، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.

0: 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: مستوطنون إسرائيليون اقتحموا باحات المسجد الأقصى، والجيش الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ساكن يحكي:
11: أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، من غلقات البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثاني تلاقينا على البوابات، طرنا خط تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز، هلكي تصل 40 دقيقة 50 دقيقة.
10: هولندا تأسف للقرار الإسرائيلي الذي تصفه غير الضروري، وأعلن إلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية قرار هولندي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: وسائل إعلام يمنية تفيد بمقتل سيدة في قصف لجماعة أنصار الله الحوثية في تعز غربي اليمن، والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تشن غارات على مواقع للحوثيين شرقي تعز، ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل. معاناة يحكيها مريض كلى في تعز:
12: صعب كثير لما تجي من داخل الرباعي إلى داخل المدينة، وإيش نسوي؟ نفضل عننا، والحرب زادت أكثر وأكثر، في الخوف شديد علينا.
10: قوى الأمن السورية تعلن القبض على 4 عناصر ضمن خلية تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في الرقة شمالي البلاد بعد تورطها في عمليات خطف واغتيالات في الرقة ومحافظة سورية بحسب بيان أمني. كنت معكم مهل جمل.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
13: هذه إذاعة هلا أف أم.
7: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
13: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: بالحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نصاع عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

0: تبدا مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوه بناء بيتك الاول واستقرارك او انتقالك لمنزل اكبر او اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنه ودعم مستمر في كل خطوه. قدم طلبك في احد فروع بنك مسقط او عن طريق زياره احد مراكز بيتنا ال15 او ارسلهم الى 900 90. كل بيت له حكايه، وحكايتك تبدا مع بيتنا. تطبق الشروط والاحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا. كلم

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: اف ام مزاجك بالعربي. كل الأسئلة. كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل اف ام.
0: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعين إذاعة هلا إف إم. هذا برنامج كل الأسئلة اليوم أحييكم من خلاله، لكن من وقت شوي قبل موعدنا المعتاد الساعة 2، يمكن لأن الأمر استلزم نطرح أسئلة أخرى إضافية غير عن الأسئلة اللي يمكن دائما نطرحها، وهو طبعا الأسئلة الإضافية اللي بنطرحها في حلقة اليوم في الوقت الزايد هو عن موضوع مهم، وهو منظومة الترقيات الجديدة اللي أعلنت عنها وزارة العمل يوم أمس. طبعا غير المؤتمر الصحفي حاولنا يكون عندنا أيضا مجموعة من الضيوف من الوزارة أو على الأقل من اللي يمثلهم عشان نسأل بعض أسئلة الناس، لكن للأسف اعتذروا وقالوا عندهم شخص واحد بس ما يروم يطلع في كل مكان. عموما احنا بدورنا أيضا كمؤسسة إعلامية لازم نسمع آراء الناس. الناس كتبت وقالت آراءها عبر منصات التواصل المجتمعي المختلفة، اليوم نبغى نسمع صوتهم أيضا في الإذاعة. فأنا أرحب بضيوفي في الاستوديو في هذا الوقت، الأستاذ مازن بوسعيدي وهو معلم. مساك الله بالخير أستاذ مازن.
1: بالنور والسرور أستاذ خلود، الله يحفظك.
0: حياك الله. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد السلطي وهو أيضا موظف حكومي. حياك الله أستاذ محمد.
2: مساك الله بالنور أستاذ خلود.
0: يا هلا فيكم. أول شيء أشكركم لأنكم تعنيتوا وشاركتونا في اليوم، إن شاء الله تعالى أكيد بنسمع وجهات نظركم. أعتقد ببتدي معك أنت أستاذ مازن، أنت كتبت أصلا وجهة نظرك على منصة إكس صح؟ شاركت
1: نعم.
0: الموضوع
1: نعم.
0: أولا خليني قبل ما أتكلم عن وجهة نظرك، لما أعلنوا أنه في نظام ترقيات بصراحة جاوبني بصدق، كنت متفائل ولا متشائم؟
1: الأولى عذرا، الثانية
0: حدد موقفك.
1: لا طبعا هي نحن تلقينا الخبر عبارة في مكان العمل في المدرسة يعني، ورأي الأغلبية من البداية طبعا متوقعين وأنه بيكون في شيء مالي صالحهم هم من الناحية المالية بالذات يعني. فكان في ناس طبعا بالذات دفعة 2010، الحمد لله نجينا شوية يعني من هذه الدفعة، الله يسهل عليهم يا رب. فيعني هي من أكثر فئات تضررا يعني في موضوع الترقيات، وهم حقهم بشكل يعني مؤسف حقيقة يعني، وحقهم حتى يطالبوا أو عندهم أي شيء هذا حق مفروض لهم يعني.
0: طيب فأنت قلت لي أنه ما كنتوا متفائلين خاصة في الأمور المالية
1: أبدا
0: على مستوى زملائك في المدرسة؟
1: طبيعي، لأن أغلب القرارات هي تصب يعني أنه يعني لازم يكون في اقتصاد في يعني جوانب معينة في الأمور المالية، في تقليل للصرف، فالناس يعني الموظفين متوقعين هذا الشيء يعني مسبقا يعني
0: زين.
1: لكن على الأقل كان من الأجدى أن على الأقل يعطوا يعني ترقية بالنسبة لي يعني، لو يكون شيء يعني يشفع لهم يعني. يعني موظف من 2010 يعني، احنا عندنا موظفين يعني 2010 ينتظر الترقية من كم سنة وهو حصل بس ترقية واحدة، هذا وش من يعني نفسية، وش من يعني كيف بيكون وضعه هو حتى عقليته في التعاطي مع العمل كيف بتكون.
0: طيب السلطة شو رأيك؟
2: والله أستاذ خلود أول شيء نشكر هلا إف إم ومتابعينها. مثل ما تفضل الأستاذ، وإحنا في هذه يعني الحلقة ما نعرف بشكل قاطع تفاصيل هذه يعني المؤتمر الصحفي عن الترقيات. كان الموضوع يعني وإلى الآن لو تسألي أي شخص، وممكن أبالغ لو قلت أن حتى بما فيهم الناس اللي أعلنوا عن هذا المؤتمر ما يعرفوا بالضبط تفاصيل هذا
0: المنظومة قصدك.
2: المنظومة يعني غير واضحة، غير يعني مبهمة. يعني احنا دائما استاذ خلود في اي قوانين لما تسن نراعي مبدا الشمولية، لما انا كجهة مسؤولة عن قطاع كبير، قطاع عام يعني، قطاع تعداد حسب الارقام والاحصائيات الرسمية فوق 200,000، وانا اسن تشريع ينال او يستهدف شريحة معينة من هذا القطاع الكبير. حسب ما احنا فهمنا واطلعنا على بعض ما جاء في المنظومة، فإذا حسبناها بلغة الأرقام احنا نستهدف 15,000 موظف يمكن يكون هم لهم نصيب الترقية، ونستثني من هذه المنظومة 185,000. هذا قطاع ضخم، قطاع كبير، يمس أسر كثيرة في عمان. احنا نتساءل دائما المشرع او اللجنة هذه، واحنا في نفس الوقت ما يعني ما نلوم بشكل كامل وزارة العمل، لانهم هم ورثوا تركة كبيرة. القطاع العام احنا ما نتكلم عن شركة تعدادها 500 شخص، قطاع ضخم، قطاع يعني هي تركة كبيرة وتحتاج الى حلول. لكن مثل ما قلت، احنا في اي موضوع يعني مثلا احنا دائما، انا درست في العلوم السياسية، انا نعمل دائما مقارنة. النظام القديم، نظام الخدمة المدنية، كان نظام واضح، كان نظام يعطي الموظف يعني الحد الاعلى من السنوات اللي هو ممكن
1: ينطبقها. وفي سلاسة بعد نفس الشيء يعني.
2: وفي سلاسة، كان في وضوح.
1: وضوح.
0: بس هل كان ناظم عادل؟ عفوا،
2: نظام، اي نظام؟
0: القديم.
2: القديم كان بما فيه من بعض الثغرات، بس كان
1: افضل،
2: كان افضل،
1: افضل من هذا النظام.
2: كان افضل ليش؟ لان مثل ما خبرتك استاذ خلود، هو يعطيك الحد الاعلى للموظف انه ممكن تتاخر ترقيته. مثلا انا اعرف ان بعد 4 سنوات الماكسيمم انا بترقي،
1: سنه هذا يعطيني مترقي.
2: انا مترقي
1: كحد اقصى،
2: كحد اقصى. هذا بالنظام، في بنود النظام السابق، نظام الخدمه المدنيه. النظام الحالي، على حسب ما وضحوا الاخوان في اطار الترقيات، محور الترقيات، النظام يعني غير واضح، مبهم. الموظف الان، الشريحه الاكبر اللي تكلمت عنها، 185,000 موظف ما يعرف متى يترقى،
1: ويعتمد على الظروف الاقتصاديه.
2: ايوه،
1: فانت ما تعرف.
2: بالنسبة لموضوع الظروف الاقتصادية، مثل ما أعلنت اللجنة هذه اللي كانت في المؤتمر الصحفي، تكلموا عن مبلغ، أنهم مقيدين بإطار مبلغ، المبلغ 10 مليون، وإحنا مقيدين في إطار هذا المبلغ. هذا كلام طبيعي وواقعي، لكن أنا كجهة وكسلطة، أنا ممكن أأخر هذه الترقية إذا كانت بتنال أو بتطال شريحة معينة. أنا ممكن أخلي 10 مليون السنة القادمة، يكون عندي 20 مليون، أو السنة اللي بعدها 3 سنوات، لكن أنا بستهدف شريحة أكبر.
0: أكبر، نعم. طيب برجع لك أستاذ محمد السلطي، أبا أرد لكلامك أستاذ مازن. أنت من ضمن الأشياء اللي كتبتها قلت إن أصبحنا نطبق نظام القطاع الخاص في الترقيات.
1: أيوة، الحين أغلب التعاطي في القطاع المدني تعاطي في الغالب نفس القطاع الخاص، ولكن بمكافآت أقل، وحتى الترقيات او انه يعني معدل الترقيه اللي انت تنتقل فيه، انتقالك من درجه ماليه الى اخرى يكون بسيط. قد يكون درجه من الدرجه التاسعه الى الثامنه هي يكون فيها اكثر مبلغ مجزي كترقية. أما أن مكافآت أو حتى علاوة الدورية، يعني نشوف العلاوة الدورية، العلاوة الدورية تبدأ من 10 ريالات بشكل عام إلى 15 أو 20 ريال. في القطاع الخاص يحصل واحد يعني اللي راتبه 500 يحصل علاوة دورية 30 ريال، أو أي مسمى آخر يحصل يعني يكون موجود فيه، يعني على كل شركة ولها وضعها ومسماها. ولكن يعني في الوضع المالي أنت تقدر تنتقل فيه. نحن نتكلم الحين عن الوضع المالي، الترقيات بالدرجة الأولى تركيزها على الوضع المالي. هذا هو يعني في الوضع المالي القطاع الخاص أفضل، لو كان يعني في درجات معينة من شركة إلى شركة، ولكن بعد تقدر يعني تحصل حتى تنتقل من منصب إلى منصب.
0: نعم.
1: أنا عندي صديق بدأ براتب خلينا نقول يعني 140 و160، الحين ما شاء الله 600 ريال. شوفي النقلة بشكل عام،
0: في مسار يعني واضح،
1: في مسار وفي تنقل، عندك أريحية. القطاع الحكومي طبعا، ما كل القطاع الحكومي، في يعني بعض المؤسسات فيها يعني أريحية، لكن الحين صار التطبيق على الشريحة الأكبر اللي خلينا نقول يعني ما في مشكلة كبيرة. أنت لو ضحيت بيها، خلينا نقول لو ضحيت أنت بهذه الشريحة ما في مشكلة، بس في جهات أخرى ما ينطبق عليها، أوضاعها المالية مستمرة، مرتاحين هم
0: يعني ما تغير عليهم.
1: وعندنا أصدقاء وضعهم المالي ما شاء الله يعني فارق جدا عننا، نحن
0: ما تغير عليهم شيء،
1: ما تغير وزاد. نحن الحين مثلا 17-18 سنة حصلنا ترقيتين فقط.
0: ترقيتين كم بإجمالي المبالغ؟
1: كيف يعني؟
0: بحدود كم يعني هذه الترقيتين إجمالي المبالغ كم؟
1: إجمالي المبالغ يعني
0: مال الترقية. أيوة مال الترقيتين
1: يعني إجمالي قد يكون يعني أعلى ترقية حصلناها اللي هي 200 وحاجة تقريبا يوصل فيها أو 180 لما تأخر الترقية
0: خلال
1: اللي
0: كم؟
1: هي دفعة 2009. فنحن مثل ما يقولوا الحمد لله يعني نجينا يعني شوي
0: يعني بعدكم حالكم أحسن من حال غيركم.
1: الحمد لله رب العالمين. لكن هذه آخر ترقية، الترقيات السابقة واللي بتجي إذا وجدت طبعا بيكون مبلغها يعني
2: بسيط جدا،
1: بسيط جدا يعني 70 ريال 50 ريال تقريبا يعني
2: على حد أقصى.
0: يعني أنت تبغى تقول لي إنه النظام القديم كان شوية خلني أقول ما كان معقد بهذه الطريقة، كان واضح،
1: ما في تعقيد، وأنت مرتاح مهما كان، أنت مرتاح عارف وضعك. الحين في منافسة، ترى هذه المنافسة يعني الجميع الحين خلنا نقول الأغلب عنده يعني حاجة، ما رغبة، حاجة، تضخم موجود، الأسر تكبر،
2: مصاريف تزيد،
1: المصاريف تزيد، يعني متطلبات العصرية، أنت طبيعي تدخل يعني كأنك في معركة حقيقة. هذا الوضع مع هذه الشريحة ما طيب يعني. حتى لما صدر عذرا اللي هو مثلا موضوع التقاعد، يعني أنت ترفع التقاعد إلى خلينا نقول 30 سنة، ما كان أجدى على الأقل؟ أنت آخر شيء هذول موظفينك، يعني موظفينك كقطاع مدني، ما يعني ما نفكر شوي أن هذول يعني كمورد بشري آخر شيء أنا أنتظر منه إنتاجية ويخدم بعد القطاع الاقتصادي مهما كان؟ ما تفكر أنه يعني شوية ترفع كفاءته مثلا الصحية أو البدنية؟ ما موجود. ليش أنت ترفع؟ حليت مشكلة اقتصادية بالنسبة الإكمالية خلينا نقول، ولكن خلقت مشكلة أخرى يعني اللي يصيب الضغط، اللي يصيب السكر، واللي يعني دخلي على القطاع المدني انت
2: صحيح
1: الخدمي بشكل
0: شو بحصل؟
1: بتحصلي ان اغلبهم شريحة كبيرة في السن، ويعني عندنا في العمل يعني في اصدقاء زملاء عمل يعني اعمارهم تحت 45 وفيهم الضغط. يعني انت كمسؤول خلينا نكون محترفين في العمل.
0: شو تبغى تقول يعني؟
1: يعني أنت لما تسن حاجة ما صعب أن يعني أنت تراعي الجانب البدني، خلينا نقول في موضوع مثلا تقاعد، أنه مثلا على الأقل عندك مثلا قطاع رياضي أو خلينا نقول رعاية بدنية على أساس هذا، ومع تغذية على أساس ده يكون يقدر يعطي، لأن هذا الاحترافية.
0: يعني قصدك إذا أنا برفع سن التقاعد
1: لازم يكون أنا يكون هذا الموظف جاهز.
2: يعني
1: أنت ما تأخذ عذرا تخليه شايب، وش تستفيد منه؟ أنت تدفع عليه فوق 1000 ريال 1000 ريال، وش مستفيد منه أنا؟ هذا تعبان، ما تعبان، خلناك واقعين. من سببه هذا؟ ما في احترافية في العمل. يعني هم يريدوا أداءك مثالي، يعني خلينا نقول يعني
2: يريد يعني شبيه بالقطاع الخاص، لكن مع
0: ما يبي يعطي حوافز،
1: ما يعني يريدك احترافي وتعاطي ما احترافي في العمل.
2: صحيح.
1: ما محترف انت تريدني انا اكون محترف في العمل؟ ترى هي الاحترافية يعني مراعاة الأمور والبيئة على أساس تكون إنه طيب. أنا أوصل لي نتيجة.
0: برجع طيب. لك كلب وسعيدي، بس بروح للسلطي. تعرف لما صدر أيضا نظام إجادة الناس بعد ضجت وما عجبها وزعلت، وقال لك إن الناس ما يعيبها شيء أصلا، زعلانة من كل شيء. الآن أنا سؤالي لك، هل أنت بشكل صريح تثق إنه إجادة تعكس أدائك الحقيقي عشان يروحوا يربطوه مرة ثانية بنظام الترقيات؟
2: والله بكل شفافية وبكل صراحة، نظام إجادة، وأنتوا عارفين يعني من ناحية التقنية نتكلم، نظام إجادة أصلا وهذا مصرح في وسائل الإعلام، يعني وزارة العمل أصلا ما تشرف بشكل مباشر على المنصات هذه، ديرها شركات، وهم يعني صرحوا بهذا الكلام. طيب هذه جزئية. الجزئية الأكبر أستاذ مازن، يعرف نظام إجادة نظام مبهم. نظام إجادة أستاذ خلود ما في، يعني أنت المهام اللي تحصلها اليومية هل تدخل في نظام إجادة؟ لا. هل تستلم مهامك اليومية والشهرية عبر نظام إجادة؟ لا. إذن إيش المقياس الحقيقي للنظام هذا؟ ما في. ما في مقياس، هي مجرد أرقام.
1: مسؤولك المباشر،
2: مسؤول مباشر أيوه. أو المسؤول الأعلى أحيانا حتى المسؤولك المباشر يعطيك أنت مثلا تقييم، يتدخل المسؤول الأعلى يقول لا أنا ما أريد هذا التقييم لفلان، حاول تنزله إلى الدرجة اللي أنا أريدها. إذن أين المصداقية لهذا النظام؟ نظام إجادة هو نظام ترى خالي، ما في أي وثائق، يعني هو مجرد أرقام أنت تدخلها كموظف، أنت تعتمد النسب، يعتمدها بعد المسؤول المباشر، وترسل آخر شيء كمحطة أخيرة لوزارة العمل اللي هي أصلا الشركة أيضا تدير هذه الأرقام. إذن أنا كموظف كيف أثق بهذا النظام ويوصلني أيضا لموضوع الترقيات؟ ما أثق فيه لأن في تدخل موجود، في شخصنة موجودة،
0: رئيس الوحدة ممكن يتدخل في الموضوع أكيد. وحتى بيكون إلى دور في موضوع الترقيات على النظام
2: 100%. وحتى الأخوان الأمس كانوا في المؤتمر الصحفي قالوا إحنا رصدنا بعض هذه الملاحظات يعني وأعتقد جهاز الرقابة أيضا وصلت هذه الملاحظات أن في تدخل شخصي، فأنا كيف أضمن أن هذا النظام راح يحقق العدالة للموظفين؟ لذلك أنا أقول أستاذ خلود يفترض إذا هم ماشيين في هذا النظام، نظام إجادة ممتاز ما مشكلة يمشوا فيه، يمكن بيطور يمكن بيحدث، نعطي يعني
0: نعطيه فرصة
2: أن يتطور لأنه نظام فعلا جديد يعني وهم يريدوا يحدثوا القطاع العام وكذا ما مشكلة، لكن بجانبه لازم ما يغفلوا أن مثل ما قلت النظام القديم نظام الخدمة المدنية كان يعطي الحد الأعلى لانتظار الموظف للدرجة، لا يستثنوا هذا الشيء من هذا النظام، ما تغيب عنهم هذه الصورة.
0: طيب أنا برجع لك لكن أبا هذه النقطة تحديدا أخذها لمازن. مازن البعض يقول أنه ليش يعني ليش يتم ربط سنوات الخدمة بموضوع الترقية؟ إنزين يعني كم عدد السنوات الأقدمية والاستحقاق، بينما هنا يقول لك من العدالة، إحنا نشوف من العدالة إنه يكون في منافسة بين الموظفين، ما أنت تتكلم عن الإنتاجية أوكي. فبالتالي من باب أولى إنه هذه المسألة تحقق العدالة
2: أوكي.
0: أرجع مرة ثانية أسألك ذا السؤال، أنت من ناحية عملية واقعية وبما أنك موظف في القطاع المدني صار لك الحين كم سنة شايف التجربة هذه، كيف ترد على اللي يقول هذا الكلام؟
1: على أساس أنه أنت تقصدي أنه سنوات الخدمة ما لها علاقة بمستوى الإنتاجية؟
0: بالضبط.
1: هو شوف يعني ما يصير أنه يعني موظف يعني 5 سنوات فعليا ما ينتج، صح ولا لا؟ يعني هنا بذا الجانب أنه يعني موضوع الإنتاجية والمنافسة ما فيها مشكلة، ولكن ما معقولة أن موظف يعني في وضوح إذا موظف عنده قصور أو حاجة 4 سنوات 5 سنوات الأمور تتضح، هذا يحرم يعني في إجراءات أخرى لهذا الموضوع، وكل سنة وسنة يعني شوفوا إذا قلتم فعدلوا نظام جادة يعني في يعني خلينا نقول هو يخليك تصير أهدافك من البداية، هذه لأن أهداف للوزارة ذاتها يعني مطالبة، بعد مثلا قد يكون الوزارة بأداء أهداف أخرى أنت تكون في مؤسستك أنت تعمل عليها، لكن يعني أوقات تكون الأهداف كثيرة وصعب تنفيذها، موضوع أن الإنتاجية وأن منافسة يعني ما مشكلة نافس، لكن ما منافسة شحيحة عدد بسيط، يعني كيف أنا شخصيا أنا أكلمش ما أريد أنافس بذي الطريقة، متعبة جدا، أنا حتى إجادة ما أفكر فيها، 200 ريال 300 ريال أشتغل سنة أنا لو سامحيني يعني لو بيع مشكاك، أنا ما أستحي من هذا الكلام فرضا، يعني لو أبيع مشكاك
2: أحصل أكثر
1: أنا أي حسبة مالية أنا ما مجنون سامحيني يعني 300 ريال حتى لو 400 سنة عبارة مثلا أو
0: تحصلهن، يعني قصدك لو بعمل جانبي
1: بسيط يعني تقدر أنت يعني تحصل هذا يعني. المبلغ أنا ما مستعد أن أنا أتعب علشانه،
0: غير التعب المشاكل ترى تستوي أيضا
1: مشاكل ومنافسة ما مشكلة، يعني كل إنسان له توجهاته ونحن ما نعيب، بالعكس يعني هذا لناس كفاءة اللي حصلوا، يعني في ناس كفاءة ونحن ما نتكلم أبدا عنهم،
0: بس في ناس لا
1: ما عليه، هذا أمر آخر، موضوع يحل في ذا الجانب، لكن نحن يعني موضوع المكافآت والأمور المالية
0: مش مجدية،
1: ما مجدية موضوع، ما مجدية، قد يكون في بداياته هو يعني. لكن مثل ما يعني قلت لك السادة خلود يعني يطالبوك بأشياء كثيرة، الحصيلة اللي أنا حصلها
2: بسيطة جدا،
1: يعني ليش أنا أتعب نفسي؟
2: صحيح.
1: آخر شيء أنا أدي عملي وأنا أعرف إيش يعني أعمل في العمل، لكن أني أنا يعني بهذا الطريقة والمنافسة قد يكون فيه محسوبية وهذا، ورئيس المسؤول المباشر يعني ما دائما كل المسؤولين يكون عليهم متابعة ليش أعطيت هذا يعني.
0: طيب مازن، أنا قبل ما أنتقل عند السلطة بسألك كذا السؤال، إذا أنت ومعاك مجموعة تشتغلوا نفس الشغل، هم يشتغلوا أقل عنك نفس الوظيفة بالضبط، هل تحس أنت من العدالة أنه أنت وياهم تترقوا بنفس الطريقة على النظام السابق، تحصلوا نفس المبالغ يعني على حسب الأقدمية، وأنه شيء أوتوماتيك ليصير
1: الأقدمية؟ لكن لازم يكون أنت عندك أداء، يعني هو عنده أداء، أنا عندي أداء، قد يكون أدائي أنا أعلى، لكن هو آخر شيء مستوفي الشروط.
2: صحيح.
1: يؤدي العمل
2: الحد الأدنى،
1: في ناس يعني تؤدي بشكل يعني
2: أفضل،
1: أفضل وأكثر. أي
2: تعالى.
1: إنسان عنده قصور خلاص يحاسب، رئيس المسؤول المباشر عنده صلاحية وشيء يبان.
2: صحيح يعني.
1: ما كان موضوع في هذه هذا التعقيد.
0: يعني قصدك سلطة نرجع للحسبة القديمة أو النظام القديم أحسن وأضمن وأكثر عدالة من التعقيد الحالي.
1: كترقيات.
0: كترقيات.
1: فكرة الترقيات.
0: فكرة الترقيات.
1: فكرة الترقيات قد يكون يأخذوا منها، لكن طبعا ما أعتقد هذا الكلام بيصير، لأن يعني هم متوجهين.
2: متوجهين. هو النظام القديم مثل ما قلت واضح، في بنود تحس إن نظام فعلا نظام يعني خدمة مدنية، نظام يعني
1: بسيط
2: يضمن
1: سهل.
2: الحد الأدنى أيوة. للموظف.
1: نعم.
2: الآن النظام مثل ما قلنا يعني بأمانة، يعني حتى كل اللي تابع واللي راح المؤتمر ما فاهم كامل الصورة يعني.
1: أنا أشيل البي دي اف أرسله على تشات جي بي تي بس علشان أفهم.
0: أبوي حتى يمكن تشات جي بي تي ما بيفهم.
1: ترجع تسأل مرة ثانية.
2: يعني بأمانة حتى اللي تكلمنا
1: يعني ما في وضوح وايد تفاصيل.
0: خلينا نسمع السلطي.
2: أن النظام مش واضح أبدا. وهذا أننا أقول وزارة العمل يعني عليهم أن ينتبهوا لهذه الأشياء، أنه مثلا نظام إذا كان نظام التقاعد غير واضح، نظام التوظيف غير واضح، نظام الترقية غير واضح، هاي يسبب مشكلة ولبس لشريحة كبيرة في البلد. إحنا لازم يعني مثل ما قلت أي قانون أو أي قرار يصار يراعى مبدأ الشمولية، ما يكون مصمم القانون لفئة معينة، لازم أنا أوصل لأكبر شريحة، أنا خلاص أنا قطاع كبير. يعني مثلا أحدد، نرجع للعشرة المليون اللي يحددها اللجنة، يعني أنا إيش المانع أن أنا أنتظر سنتين ثلاث أجمع لي مبلغ وفرة مالية أعلى وأطال شريحة كبيرة، أنا بحصل رضا يعني من الموظفين أعلى.
0: طيب.
2: الآن لو تتابعي من أمس إلى اليوم حجم يعني الكوميديا اللي سارت على هذا الموضوع يبين ان الناس ما راضي عن هذا،
0: مستاء
2: ويعني والسخرية هي اعلى درجات ان الشخص مستاء جدا من الموضوع.
0: هم الاجمالي 15,000 اللي بس بيحصوا على ترقيات
2: حسب الحسبة اللي هم اعلنوها. انا اقولك تطال 15,000، انا عندي 200,000 موظف. ايضا العملية سادة خلود الموظفين كشرائح مختلفة، اللي هم اللي سموها مسار سريع ومسار
0: برجع لك بسألك عن المسارات.
2: هذه المسارات وهي موجودة أستاذ مازن، يعرف أن في ناس عندهم إمكانيات كبيرة ويبرزوا وهم يحصلوا حتى ترقيات ومنصب أعلى ويبرزوا حتى ما يحتاج أنت تعملهم تشريع خاص، لكن في ناس بإمكانيات متوسطة أو عادية، هذه أيضا لازم النظام ما ينساهم. أنت لما تصمم نظام ما يشوف هذه الشريحة الكبيرة، هذا عندك إشكالية بعد.
0: مفهوم. إيش رأيك بالمسارات مازن عشان الوقت بس؟
1: والله المسارات أنا شخصيا طلعت عليها فقط، كان في مسار المرن والخاص.
2: هي ثلاث مسارات.
1: السريع.
0: وشو بعد هاي المسارات؟
1: كيف؟
0: شو هالمسارات يعني؟
1: هذا مسميات طبعا، واحد كان اللي هو الجميع يقدر يتنافس فيه اللي هو المرن تقريبا، والخاص اللي هو المتميزين
2: وكذا. والمسار العادي اللي هم الجيد، لكن إذا فضل ميزانية من المسارين الثانيين يعني يحصلوا، إذا طبعا بقى شيء يعني.
0: رجعنا للحسبات والجذر التربيعي. أيوة. والتكعيبي.
1: أنا ما أطلع يعني، أنا لما من البداية لما شفت يعني متوقعين أشياء حقيقة، ما نكون يعني ما نجحف يعني.
0: صحيح.
1: صارت حقيقة بأمانة. شوفي يعني من مميزات إجادة حقيقة يعني صار في شوي احترافية في العمل.
0: حلو.
1: كفرد
0: ممتاز
1: في يعني في النظام اللي هو القطاع العام. حتى أوقات تقدر يعني تقول أن الموظف الحكومي صار ينافس بكفاءته كفرد. ما نتكلم عن هذه الإيجابية، لكن أنك تضغط آخر شيء ما يحصل يعني
0: ما يحصل شيء يعني.
1: أنت تقتله هذا الإنسان ما حد يريد بعدين هذا، وما يصير آخر شيء يصير عبء.

0: بالاعتبار.
1: طيب بسألك سلطي سؤال أخير، لو كان لك فرصة أنك تضيف شيء في هذا المنظومة أو يتعدل شيء على الأقل، إحنا يعني خلينا نكون أيضا عمليين ومنطقيين في الطرح بما أنك أنت تابعت هذه الأشياء، شو النقطة اللي ممكن يعني لو تعدلت يمشي الأمور أو تمشي الأمور، مثل شو يعني أو تضاف شيء؟
2: أنا اللي أتمنى أن يعني يوصل لقانا هذا للمسؤولين أنه نظام إجازة تعزل عن موضوع الترقيات،
1: تكون منفصلة عنها،
2: تكون نظام إجازة لرفع المستوى الإنتاجي لموظفين القطاع العام، لكن ما تربط الترقيات فيه أبدا. ليش؟ لأن هم بنفسهم الوزارة العمل الإخوان يقولوا إحنا النظام بعده يعني مبتدأ ويحتاج تطوير وتحديث، ونعرف أنه في شخصنا وفي كذا، طالما أنه هو في هذه الأمور يعني ما اعتمد علينا في موضوع الترقيات، موضوع إنسان كيف بيتطور كيف بيترقى كيف بيحصل على حقوقه، فبالتالي أنا أفصله. أنا كمنظومة أخلي منظومة السابقة الخدمة المدنية تمشي، منظومة كانت عادلة وتطال للجميع وبيحصلوا رضا للجميع. نحن نتكلم عن قطاع عام، وإحنا ما إحنا في نسبة عدم رضا بأمانة يعني عامة.
1: طيب أنت شو تقول أيضا مازن، لو قلت لك أنه كمنظومة تضيف شيء أو تحذف شيء، أو يعني رأيك ما تقدر تغير المسألة كلها، ولكن من وجهة نظرك على الأقل لو هذه المسألة تعدلت ممكن تمشي؟
3: هو شوف أنا يعني منظومة إجادة يعني أشوف أنه يعني أبيلها شغل
1: هي.
3: بس شغل حقيقي، ما أنه شغل شوي شوي يعني وفترة طويلة ناخذ فيه، يعني ما شاء الله فيه يعني كوادر وتقدر تشكل لجان وبسرعة تقدر أنت يعني تصيغ لوائح، ما شاء الله فيه سهولة في التعاطي، يعني ما في ذيك المشكلة يعني تطويرها يعني وتكون شوية يعني كريم شوية مثل ما تريده يعطي وينتج، لازم أنت بعد تعطي، ما يصير أنت يعني تذبحها يعني تخليه يعني تعطي راتب عامل، خلينا نقول يعني موظف يعني مكافأتك شحيحة له، مع أنه يعني وجود يعني وجود خلاص ظهور اللي هو موضوع الترقيات، يعني كنا نحن نعرف متى بتظهر، هي ظهرت، لكن استمرارها بهذا الوضع يعني حتى على المدى القصير أو يعني شوي لا تبعات يعني، مع أن الحمد لله يعني نشوف أنه في يعني تعافي وعمل حقيقي في يعني لإنعاش الاقتصاد، طبعا على أساس أنه يكون في سخاء إن شاء الله عسى، لكن نتمنى يكون يعني في القريب إن شاء الله
1: تزيد يعني هذه 10 مليون شوية
3: كذا بذا الوضع، ما يصير موضوع الترقيات هذا لازم يحل، استمراريته بذا الوضع أنت يعني تخسر موظفين حتى جدد.
1: شكرا لك، شكرا لك أستاذ مازن بارك الله فيك، وشكرا على وجودك معنا اليوم، شكرا أيضا أستاذ محمد السلطي بارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية، الله يحفظكم.
4: كل الأسئلة،
5: كل الأسئلة،
4: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
5: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
6: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف، الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير، غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان، اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: مهما كان نمط حياتك لدينا البطاقة التي تناسبك، ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم، لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
9: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 2200-4004 وخليك مع هلا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.
6: متواصلين معاكم في كل الأسئلة متابعين الكرام. دقائق إن شاء الله تعالى رح يكون عندنا في الاستوديو ضيف من النيابة العامة، ورح نطرح مجموعة من الأسئلة حول قضايا دائرة الأسرة والطفل. يمكن هذا الموضوع المهم جدا للأسرة، للمجتمع وللمدرسة، ويمكن كل الجهات المعنية في الموضوع. بعد دقائق متابعين الكرام أعود لكم وأعود للبرنامج، ابقوا معنا.
4: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هل أفهم. هل
5: أفهم. كل الأسئلة.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، 8 مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
9: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
10: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
11: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
10: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
11: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
10: فلنعرفها للعالم.
11: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
12: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
13: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط. مستوطنون إسرائيليون اقتحموا باحات المسجد الأقصى، والجيش الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ساكن يحكي:
14: أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، انغلقت البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثاني تلاقينا على البوابات، اضطر نخذ تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز، الكي تصل 40 دقيقة 50 دقيقة.
13: هولندا تأسف للقرار الإسرائيلي الذي تصفه غير الضروري، وأعلن إلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية قرار هولندي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
13: وسائل إعلام يمنية تفيد بمقتل سيدة في قصف لجماعة أنصار الله الحوثية في تعز غربي اليمن، والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تشن غارات على مواقع للحوثيين شرقي تعز، ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل. معاناة يحكيها مريض كلى في تعز:
16: تعب كثير لما تجي من داخل الربيع إلى داخل المدينة، وإيش نسوي أفضل عننا، والحرب زادت أكثر وأكثر، في الخوف شديد علينا.
13: قوى الأمن السورية تعلن القبض على 4 عناصر ضمن خلية تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في الرقة شمالي البلاد، بعد تورطها في عمليات خطف واغتيالات في الرقة ومحافظة سورية بحسب بيان أمني. كنت معكم مهل جمل.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
17: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
12: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
4: كل الأسئلة على هلا أف أم.
6: إذن في برنامج كل الأسئلة متابعينا الكرام، أرحب مباشرة بالأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وهي وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. مساك الله بالخير أستاذ زينب، نورتنا في استوديو هالأفهم.
18: بالنور والسرور يا أهل وسهل أستاذ خلود،
6: حياك الله. بس شوية تقربي على المايك لو سمحتي عشان صوتك يكون أوضح. طبعا مثل ما قلت أنا في البداية، وطبعا في التمهيد للسادة المستمعين، حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم رح يدور على مجموعة من المواضيع، ولعلها وأبرزها طبعا دائرة قضايا الأسرة والطفل. يمكن هذا مش المرة الأولى اللي نتكلم عن الموضوع، سبق وتكلمنا عنه، ولكن يبدو أنه المسألة أيضا هي بحاجة إلى زيادة جرعات الوعي. لذا نحن اليوم سعيدين بوجود النيابة العامة معنا في هذه الحلقة. سادة زينب، لو بغينا يعني نختصر بشكل جدا بسيط اختصاصات دائرة قضايا الأسرة والطفل فيما يتعلق بالقضايا اللي تتعامل معها الدائرة على وجه الخصوص، إيش هي؟
18: شوفي، هي دائرة تخصصية يعني مختصة بنوع معين من القضايا، تختص بنوعين وممكن نختصرها على جانبين، اللي هي أولا القضايا الخاصة بالأسرة، وهي يعني مثل القراءة اللي تباشرها باقي دوائر الإدعاء العام، ولكن ما يميزها فقط اللي هي العلاقة التي تربط بين الشاكي والمشكو في حقه. في الغالب يعني لازم تكون تربط بينهم علاقة أسرية أو يكونوا من ذات المحيط الأسري. الشق الثاني من القضايا اللي تم أو اللي هي متابعتها من قبل الدائرة اللي هي قضايا المختصة بالطفل، ونفس الشيء نحن عندنا حالتين هنا. في حالة ما إذا كان الطفل هو المجني عليه، تم ارتكاب الفعل الجرمي على الطفل، أو في حال ما إذا كان مرتكب الفعل هو أساسا طفل، أو من ما نسميه في القانون بالحدث الجانح.
6: نعم، وهذه النقطتين إن شاء الله تعالى رح نتعرض لهم أكيد خلال وقت البرنامج اليوم. أستاذة زينب، البعض يقول لك دائما قضايا الأطفال أو المشاكل اللي توصل على الأقل للنيابة العامة أو حتى للمحاكم هي ناتجة عن أصلا أسرة غير مستقرة، هل هذا الكلام دائما صحيح ودقيق من خلال التجارب اللي شفتيهن؟
18: لا أبدا. شوفي، هي أساسا يعني العوامل اللي تسبب أنه سواء الطفل تعرض هو بنفسه للإساءة أو العنف أو هو كان مصدرها متعددة وتختلف من واقع على أخرى، نسبتها لسبب معين وعدم استقرار الأسرة غير صحيح، يعني يختلف على كل حالة على حدة، ويمكن يعني قد تجمع مثل الأسباب، بعض الأسباب متشابهة، ويعتبر أساسا عدم استقرار الأسرة أحد أسبابها، ولكن ما بالضرورة يكون دائما هو السبب الأساسي في هذا الشيء.
6: يعني ممكن تكون أسر مستقرة، أمورها تمام، وضعها المالي زين، بس الطفل ممكن يرتكب بعد ذلك جريمة. يعني
18: طب صحيح،
6: بنتكلم عن هذه النقطة بعدين. أعتقد أيضا أن النيابة العامة لا تعمل بمعزل عن كثير من الجهات، لو نوضح هذه النقطة فيما يتعلق بالأسرة والطفل. يعني القضايا لما تجيكم عادة هناك كثير من الجهات المرتبطة فيكم حتى أثناء التحقيق، صحيح؟
18: شوفي، هي مسؤولية حماية الطفل مسؤولية مشتركة أساسا، وما يمكن أنها تكون يعني تنصب على جهة واحدة فقط. ليش؟ لأن تعدد الاختصاصات، مثلا إذا في حال ورود بلاغ، نفترض مثلا في تعرض طفل للإساءة، الاستغلال أو الاعتداء أيا كان نوعه، يتم طبعا التواصل مع جهات إنفاذ القانون أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية. وزارة التنمية الاجتماعية يعني بدورها تقوم باللي هو مندوب حماية، الممثلة في مندوب حماية الطفل، بدراسة حالة الطفل من كل الجوانب، دراسة حالته الاجتماعية، دراسة حالته الدراسية، وكيف وضعه في الأسرة. بعدها يتم إذا كانت هذه الحالة، حالة الطفل تشكل أساسا انتهاك لأي حق من حقوقه أو تشكل جريمة وقعت عليه، يتم التواصل فتح بلاغ، ومن ثم يعني نباشر نحن فيها الإجراءات، إجراءات التحقيق في الدعوة، مع ضمان اللي هي حماية الطفل من الجانب آخر. حتى أساسا حتى في أثناء إجراءات التحقيق نحن ما نعمل بمعزل عن الجهات الثانية. ممكن نطلب اللي هي ندب وزارة التنمية الاجتماعية في بعض الإجراءات، ممكن نتعاون مع بعض المستشفيات في السلطنة لإجراء فحص للطفل، سواء كان فحص طبي مختصين في الطب الشرعي أو حتى اللي هو الطب النفسي لتقييم الحالة النفسية للطفل.
6: نعم، لأنه ما تحققوا معاه بشكل مباشر. يعني أقصد أنه أكيد التحقيق مع الطفل غير عن البالغ. في عندكم أساليب؟ أعتقد كان عند النيابة العامة أيضا مع بعض العيادات النفسية اتفاقات، وبعضهم يحضروا أيضا هذه.
18: بالضبط. شوف، هي عادة نحن يعني حتى لو كان الطفل يعني متجاوب معنا في التحقيق وكذا، ما بيكون أسئلة مباشرة نوجهها له. غالبا نستعين بالباحث الاجتماعي، يتم تحاور مع الطفل بأسلوب معين للحصول على إجابات دون تعريضه لأي شيء يذكره بالواقعة، أو حتى أنه يعني يكون تجاوب الطفل معها بشكل أفضل. في حال أحيانا تم الاستعانة نفس الشيء اللي هو بالتحقيق الجنائي في الطب النفسي، هم في المستشفى المسرة، يتم الاستعانة فيهم في بعض الحالات ليعني ليكون على الأقل الجانب النفسي للطفل مضمون، والحصول على هي يعني متخصصين والحصول على إجابات تخدم القضية.
6: نعم. طب أستاذة زينب، لو بغيتك تعطيني نظرة عامة وشمولية عن أبرز القضايا اليوم اللي تصل إلى دائرة قضايا الأسرة والطفل، يعني أنواعها بالضبط، يعني أكثر حضورا في الدائرة إيش هي؟
18: شوفي، هي أكثر شيء الإساءة بشكل عام للطفل، والإساءة نحن تختلف معانا، ترى تختلف، ما ممكن حصرها في قالب معين واحد. الإساءة للطفل ممكن تكون إنها جسدية، وهي ممارسة العنف على الطفل، أي شيء يؤذي جسم الطفل. ممكن أساسا نفس الشيء تكون جسدية، عفوا نفسية. النفسية، الإساءة النفسية، سواء تخويف الطفل، تهديده، وضعه يعني في جو نفسي صعب، أو نفس الشيء الاعتداء أو الإساءة الجنسية اللي هي ممارسة أي فعل جنسي في طفل أو على طفل، أو استغلاله جنسيا. هذه بشكل عام هي أغلب أشكال القضايا اللي توردنا، يعني الإساءة بمختلف أشكالها.
6: نعم. ماذا عن لما يكون الطفل هو الجاني وليس المجني عليه؟ أيضا نوعية القضايا اللي توصلكم
18: نفس الشيء، هي الإساءة. الإساءة بأنواعها، الإساءة الجسدية، الإساءة النفسية، والإساءة الجنسية نفس الشيء.
6: نفس الشيء تقع من الطفل على طفل آخر أو على بغض النظر. طيب،
18: وخصوصا الإساءة الجسدية، يعني العنف، ممارسة العنف من طفل إلى طفل آخر،
6: هذه متكررة.
18: متكررة
6: يعني.
18: نعم.
6: نعم. طيب، الخلافات تحدث داخل كل أسرة، ممكن يقول لك هذا شيء طبيعي، يعني موجود على مستوى العالم كله. اليوم متى ممكن أقول إنه هذا الخلاف خلاف وشأن عائلي، ومتى ممكن يتجاوز هذا الحد ويصير قضية تستوجب تدخل النيابة العامة؟
18: هو طبيعي مثل ما قلت أستاذ خلود، إنه الخلاف الأسري طبيعي في كل أسرة، وغالبا يكون يعني في محيط الأسرة بشكل خاص. ولكن إذا ارتكب أي فعل من الأفعال بين أفراد الأسرة يجرم عليه القانون، هنا لا، هنا تبدأ المسؤولية الجزائية للشخص مرتكب الفعل. مثلا إذا كان الخلافات البسيطة أو المشادة الكلامية بين الطرفين تكون خلاف عادي أو خلاف طبيعي، لكن إذا مثلا تبادل الطرفين ألفاظ سب، تطور الأمر إلى مشادة بالأيدي، ترتب عليها إيذاء، فهنا تتحول من مجرد خلاف أسري بسيط إلى خلاف يعاقب عليه القانون بارتكاب أحد الأفعال المجرم عليها قانونا.
6: طب لما مثلا تتعاملوا مع هذه القضايا ويجوا الأسر عندكم تبدوا تحققوا معهم تتناولوا الموضوع، هل الإشكالية تجدوها أنه هذه الأسر غير ملمة بالقانون ما عندها وعي، ولا الاعتقاد أنه لا هذا بيتي وهذول عيالي وأنا على كيف أتصرف فيهم وبالتالي محد له دور في هذا الموضوع؟
18: لا شوف، هو بالعكس نحن يعني مثلا في بعض، ما نقول انه نسبة الوعي يعني جدا منخفضة، لا في وعي ولكن يحتاج اكثر يعني وعي مثلا الأسرة بالتواصل مع الطفل، التواصل المباشر الدائم مع الطفل، معرفة تفاصيل يومه، معرفة حتى محيط الأشخاص اللي يعني يخالطهم. على فكرة أنه التواصل مع الطفل ومعرفة مثلا تفاصيل يومه يقي وقوع الطفل الإساءة المتكررة. يعني إذا كان الطفل عنده ثقة في الوالد أو في الأب والأم، مجرد ما يتعرض لأي إساءة أيا كان نوعها ولو كانت بسيطة، فإنه يعني إبلاغه للأسرة يكون بشكل مباشر. هذا يقين أنه نحن الطفل ما يتعرض لإساءات متكررة. حتى ترى الوعي، وعي الأسرة أنه مثلا حل الخلافات وأسلوب حل المشكلات بينهم والتفاهم قد يقي أكثر، يعني قد يقي كثيرا أنه تتعرض كل واحد يتعرض للآخر سواء بالسب سواء بالضرب وأيا كان الفعل، أيا يعني فعل ثاني يجرم القانون.
6: طب أرجع لموضوع الصور، الإساءة اللي قلتي لي الإساءة الطفل هي الجسدية ولا لفظية وغيرها، وصححي لي المعلومة إذا كانت غير دقيقة. كنا دائما نسمع أنه يقول لك سبحان الله لا تثق حتى بأقرب الناس لك بالنسبة لطفلك، وأغلب حالات الإساءة الجسدية للطفل تأتي من أقارب. هل المؤشرات الحالية والأرقام واللي على الأقل الدلائل اللي موجودة عندكم وفقا للقضايا تؤكد هذه النقطة أم تنفيها؟
18: لا، ما ممكن إنه نقول نحن إنه أغلب حالات العنف أو الإساءة الجسدية تكون من داخل محيط الأسرة. هي متفاوتة ويعني ويعتمد، مثلا نحن إذا بدأت عندنا مثلا فترة المدرسة تكثر معانا مثلا اللي هي الإساءة الجسدية اللي تحدث بين الطلاب في المدرسة، فما ممكن نقول إنه زيادة الرقم اللي هو الإساءة الجسدية تكون من محيط الأسرة. تختلف على حسب الوقت وعلى حسب الوقائع نفسها. أساسا نحن ما ممكن نقول مثلا إنه مثلا الإساءة الجسدية تزيد بين أفراد الأسرة. ليش؟ لأنه أحيانا الإساءة يعني الواقعة الواحدة تشكل أكثر من إساءة. نبدأ فيها مثلا بإساءة جسدية، الإساءة الجسدية تستمر مع إساءة نفسية، أو حتى نبدأ مثلا بالإساءة الجنسية للطفل ويستمر معها الإساءة الجنسية الإساءة النفسية. فنحن مختلفين وممكن الواقع الواحد يتشكل أكثر من إساءة، وما يمكن كذلك أن نربطها أنها تكون في محيط في محيط الأسرة بشكل عام. يختلف هذا مثل ما قلت، لكن بشكل عام نعم يوجد مؤشرات أنه في تعرض الأطفال لإساءة جسدية من قبل محيط الأسري.
6: شو اللي تطلبين من الأسرة يعلموا لي أولادهم من خلال أيضا يعني الحالات اللي وصلتكم، ويمكن ساعد هذه المسألة أنهم يبلغوا عن حالة إساءة صارت لهم من شخص بالغ أو حتى من طفل؟ يعني أعطيني بعض الأشياء اللي صارت من القصص بحيث أنه نسترشد فيها في الحوار.
18: شوف، من أهم الأشياء أنه أنا مثل ما قلت بناء علاقة بينك وبين طفلك. اللي أذكر حاليا أنه كان الطفل يتعرض لفترات طويلة وحتى نقول أنها لسنوات للإساءة الجنسية. الإساءة الجنسية اللي هي تزامنت مع إساءة نفسية. الطفل كان يتعرض لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص من محيطه الأسري، مع الإساءة الجنسية كان يتعرض لإساءة نفسية، كان يتعرض للتهديد تحت وطأة التهديد لسنوات متعددة. حدثت حادثة لأحد الأطفال الموجودين في محيطه أنه تعرض لإساءة جنسية من نفس الشخص. الطفل الثاني تشجع وخبر، فأول ما أنه الطفل الثاني خبر ويعني ووصل للأهل فكرة أنه هذاك الشخص يعني كان هو مصدر الإساءة الجنسية، الأطفال الثانيين يتكلموا. وأتذكر حتى أنه لما عرض يعني على السماع أقواله قال أنا الحين ارتحت، مع أنه كان هو لسنوات عديدة كان يتعرض للاعتداء الجنسي من شخص من نفس المحيط. فنحن هذا الوعي أنه خليكم قريبين من الطفل، تحاوروا معاه بشكل مباشر. نفس الشيء وعوا يعني الوعي للطفل إيش معنى أنه مثلا كيف يرد على اللي هي الإساءة اللي يتعرض لها، كيف يبلغ أقرب شخص سواء كان معلم سواء كان أب أو أخ، كيف يستطيع أن يوصل ويبلغ بالإساءة اللي تعرض لها. نفس الشيء نحن نقول احيانا ترى الـ الـ الـ الـ يعني وعي الاسره باهميه الابلاغ الى الجهات المختصه بشكل كبير، هذا يعني يختصر علينا مشوار كبير جدا، سواء في حمايه الطفل وتدخل اللي هي الجهات المختصه في حمايه الطفل، او حتى في مسار القضيه وكيفيه جمع الادله وحفظها من الضياع لو كان مثلا تعرض الطفل لاساءات متعدده لفترات طويله.
6: طيب استاذه زينب، كيف تتاكدوا انه هذا الطفل صادق في كلامه وانه فعلا تعرض مثلا للاساءه وانه ما يالف ولا يكذب ولا غيره؟
18: شوف، هو عاده يعني ترى افاده الطفل يعني ما بتكون مثلا يعني هي اللي بنبني عليها القضية، لكن نبني على عدة اللي هي الأدلة الثانية، سواء كان عرضه للفحص الطب الشرعي والتأكد مثلا من فعلا من تعرضه للإساءة، أو مثلا بالشهود، تسجيلات كاميرات المراقبة وغيرها من الأدلة، يعني نسمعها لإفادة الطفل استئناسا فقط ولتحديد فقط إيش نوع الإساءة اللي تعرض لها أيا كان نوعها. وغالبا شوفي أستاذة خلود، مثلا لو جينا على الإساءة الجسدية تراها تكون واضحة، تكون آثار على الطفل، علامات على جسده، وحتى الإساءة الجنسية، الإساءة الجنسية مجرد عرضه على الطب الشرعي غالبا ما تظهر يعني أنه هذا الطفل تعرض فعلا للإساءة، فإفادة الطفل تكون مساعدة فقط أثناء إجراءات التحقيق.
6: من غالبا يكتشف مثل هذه الأمور ويبلغ الأسرة؟ مثلا المدرسة لها دور، المعلمات ولا الأمهات هن ينتبهن أكثر من الآباء من خلال أيضا التجارب؟
18: هم الجميع، يعني احنا يعني توصلنا اللي هي قضايا كان أساسها من المدرسة، يعني المدرسة مثلا طفل تعرض للآخر، كان الإبلاغ من محيط الأول مسؤولين في المدرسة، ونفس الشيء الأسرة كذلك، يعني مجرد ما الطفل يبلغهم أنه مثلا تعرض لأي نوع من الإساءة هم مبادرين للإبلاغ عن هذا الواقع.
6: نعم. طيب أريد أروح أيضا لموضوع القضايا الأسرية اللي ممكن تترتب عليها أيضا مسؤولية جزائية، يعني مسألة أنه الطفل يكون طرف. الآن نتكلم نطلع من إطار الإهمال وغيره، نروح لمشكلة بين الأب والأم والطفل في النص. اليوم كيف تتعامل النيابة العامة أيضا مع مثل هذه الأمور إذا ما ثبت أيضا أن الطفل يتعرض لأي نوع من أنواع الإساءة أيضا، ومثلا الاستغلال، نقل رسائل بينهم، استخدامه أيضا للانتقام؟ أعتقد فهمتي أنا شو أقصد.
18: أنت قصدش أنه مثلا يستخدم الطفل كأداة مساومة بين الطرفين في حال حدوث الخلافات؟ شوف، أي نوع من الإساءة يتعرض لها الطفل يعني يعاقب عليها القانون أيا كانت مصدر الإساءة، سواء كان حتى لو كان الأم والأب، فاستغلال الطفل بهذا إذا يعني استخدم الطفل بفعل مجرم عليه قانونا، الأم والأب أساسا يكونوا مسؤولين. وعلى فكرة أنه أساسا الحقوق اللي يعني نص عليها قانون الطفل سواء أيا كان نوع الحقوق الاجتماعية، الحقوق الصحية، الحقوق الاقتصادية، أساسا مسؤولين فيها بشكل مباشر الأم والأب. إهمالهم أو تقصيرهم في توفير هذه الحقوق للطفل سواء كانوا يعني ما زالت العلاقة الزوجية قائمة أو هم منفصلين، فإهمالهم في توفير هذه الحقوق مسؤولين عنها بنصوص القانون.
6: طب وين القانون يحط الحد الفاصل بين قضية مثلا التأديب والتربية المعني فيها الوالدين وبين فكرة أنه هني لا يصير عنف، يصير إساءة وتستوجب المساءلة؟ أستاذة
18: شوف، القانون يعني أقر حق الآباء في تأديب أبنائهم، وحتى اعتبره عارض من عوارض المسؤولية، لكن لما تتجاوز هذه الوسيلة حدود التأديب وتوصل إلى حد إذا الطفل سواء جسديا أو نفسيا، هنا لا، ممكن أن نعتبره استعمال لحق التأديب في الآباء. شوفي، هذا مسألة التأديب كثير يعني تعتمد على كل حالة ومختلفة. كيف نقيمها أنه هنا صار تجاوز بين التأديب وصلت إلى حالة معاقب عليها قانونا من خلال الواقع نفسها، من خلال إيش نوع الفعل اللي صدر من الأب أو الأم كاستعمال لحقهم في التأديب، إيش عمر الطفل، حالته الجسدية، حالته الصحية، إيش كذلك، إيش الآثار، إيش النتيجة اللي ترتبت من هذا التأديب. خليني أعطيش مثال بسيط.
6: هي باش تذكري لي شيء تذكري عند الموضوع.
18: إنزين، مثلا لو طفل مثلا تعارك مع أحد أقرانه في المدرسة أو في الحي، رجع إلى البيت ووصلهم علم الأم والأب أن هذا الطفل متعارك يعني مع أحد الأشخاص، مثلا إذا تم تأديبه بكي بالنار مثلا أو ضربه بالعصا ضرب مبرح، هل ممكن هذا نعتبره حق تأديب؟ لا، لأنه الفعل اللي صدر من الطفل وردة فعل الأب والأم اتجاه هذا الفعل ما كانت متناسبة فعلا، حتى يمكن ما كانت متناسبة مع عمر الطفل. عمر الطفل مثل ما تتجاوز عمره 6 سنوات، فطريقة اللي هي إيصال الفكرة إن الفعل اللي قام فيه خطأ ما ممكن يعني خطأ كانت، أو إنه لا يمكن إن نحطها تحت بند التأديب كالحق من حقوق الأم والأب.
6: زين، صارت عندكم وصلتكم مثل هذه الحالات؟
18: في تصير إنه مثلا يمارس العنف من قبل الأم والأب تحت بند التأديب، ولكن كانت علامات يعني اللي هي الإساءة الجسدية على الطفل شديدة جدا.
6: مثل شو؟ أعطيني شيء لو تتذكري مثلا، راحوا لدرجة إنه راحوا المستشفى مثلا؟
18: نعم، شوف الإساءة الجسدية تثبت معنا بالتقرير الطبي الصادر بالإصابات اللي أصيب بها الطفل. أنا شوفي ما أذكر يعني ما تحضرني اللي هي الأم والأب، يحضرني اللي هو معلم القرآن الكريم. في طفل كان يروح يتعلم القرآن الكريم في المسجد، تعرض للضرب من قبل المعلم. إنزين، لما جينا نشوف الإصابات اللي تعرض لها الطفل، حصلنا إن كدمات دموية كامل ظهرة، والطفل تعرض للضرب من قبل يعني باليد من قبل اللي هو إمام المسجد. فالسؤال الأول، الإجابة الأولى من قبل إمام المسجد، أنا هذا اللي يعني بغرض التعليم أو بغرض التأديب واستعمال حق من حقوقه، لكن لا، أساساً الطفل يعني غرضه كان التعليم من وجوده في حلقة القرآن. إصابته بتلك الإصابات البالغة ما يمكن اعتبارها استعمال لحق، سواء كان المعلم، الأب أو أي شخص آخر.
6: كم كان عمر الطفل تذكري؟
18: تقريباً 11-12 سنة.
6: وأهله بلغوا طبعاً؟
18: نعم.
6: وهل الطفل لو تذكري يعني هو خبر أهله ولا شافوا أيضاً بالصدفة الكدمات وكذا؟
18: لا، هو أول ما رجع من البيت أبلغ أهله أنه تعرض لهذه الإصابات.
6: وهذه مسألة مهمة، أنك أنت حتى لو شفت بعض الكدمات في طفلك لازم تنتبه أيضا من ناحية الأسرة وتسأل.
18: بالضبط، خصوصا أنه بعض ترى الآثار واضحة جدا يعني، وأساسا يعني أساس أنه بس نوضح، لازم على كل أسرة يعني تفهم طفلها أنه هل الطفل لما أنت سألته عن مصدر هذه الإساءة يجاوبك بشكل صريح أو أنه يلف الدور. لأن عادة سبحان الله لما الطفل يكون تحت اللي هي تحت الخوف أو التهديد من قبل أشخاص الآخرين، تحس أنه يحاول يتهرب من الإجابة، خوف منه يتعرض مرة ثانية للإساءة. لكن مفروض على كل أم وأب يعني يعرفوا طفلهم إذا كان هو قالهم الإجابة الصحيحة أو أعطاهم مصدر الإساءة الحقيقي أو لا.
6: طيب أستاذة زينب، قبل ما أنتقل من هذا المحور لمحور آخر، لو كان الضرب يعني مش شديد ولكن في نوع من التكرار، تكرار من الأب، عنف يعني باستمرار أو من الأم، هل هذه المسألة تؤثر في خطورة الواقعة وتستوجب أيضا المساءلة القانونية؟
18: نعم بالفعل. شوفي، الإيذاء أو العنف الجسدي ما يشترط فيه التكرار، يعني حتى لو مثلا مورس مرة واحدة والسبب أذى جسدي للطفل هي قائمة الجريمة، ما يشترط فيه التكرار. لكن مثلا لو ما كان بذلك الشدة لكنه أثر جسديا على الطفل، فيعتبر بكل حالة من الأحوال. شوفي، هو المصطلح العنف قانون الطفل جاء واسع يعني بشكل عام أساسا، واعتبر أي نوع من الإساءة على الطفل سواء كانت إساءة جسدية، حتى ترى الإساءة النفسية أنك تحط الطفل تحت وطأة التهديد والتخويف يعتبر عنف يعني، هو يدرج القانون تحت مصطلح العنف. فنحن العنف أساسا كان يعني في القانون مفهوم واسع جدا، فأي إساءة يتعرض لها الطفل ولا يشترط يعني ما يشترط فيها التكرار أساسا تعتبر عنف. وممكن بعدنا نذكر فيها أن أساسا القانون شددها، ما كيف على أنها جنحة، كيف على أنها جناية، يعني ممكن عقوبة الحبسية تمتد فيها لأكثر من 3 سنوات.
6: طب عطيتيني مثال أنت على الإساءة الجسدية، في شيء يحضرك عن مثلا طفل تعرض لإساءة نفسية مثل الترهيب، الترغيب مثلا، عفوا تحقيره أو أي شيء، تذكري شيء ولا حاليا ما يحضرش؟
18: أنا اللي ذكرني حاليا إنها كانوا مرتبطات يعني.
6: مرتبطات ببعض
18: من البعض.
6: طيب أريد أروح لنقطة ثانية وهي أيضا مهمة، الإهمال. لما نقول أيضا الإهمال، هنا إهمال الطفل، متى يتحول من تقصير أسري إلى جريمة؟
18: شوف الإهمال يا أما يكون من هو الإهمال يكون من قبل ولي الأمر، يكون إما بالتقصير أو إن حتى بالامتناع، بحيث إنه يخلي الطفل في جو أو في ظروف تعيق النمو الجسدي، تعيق نمو الاجتماعي، تعيق نمو النفسي. مثل ما ذكرت سابقا، قانون الطفل نص على مجموعة من الحقوق وصنفها، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق صحية وغيرها. مجرد تقصير الأب والأم في هذه أي من الحقوق اللي فرضها القانون يعتبر هنا إهمال. مثلا خلني أعطيش مثال، مثلا أم وأب عندهم طفل صغير رضيع، إذا هم لم يبادروا بتسجيله في الجهات المختصة، ما أصدروا لشهادة ميلاد، ما أعطوا اللي هي التطعيمات اللازمة وفق ما مقرر من وزارة الصحة بشكل دوري، حتى لما وصل لسن المدرسة مثلا ما يعني حاله دون إنه انتظامه في المدرسة، كلها هذه جرائم وكل واحدة تشكل فعل جرمي مستقل وكلها معاقب عليها قانونا.
19: وبهذه تحصل صح؟
18: تحصل نعم.
19: بس غالبا كيف توصلكم مثل هذه؟ يعني عن طريق مثلا الوزارة يعرفوا انه هذا المفروض يتسجل في المدرسة ما تسجل او نعم. تطعيم؟ بس اذا تذكري شيء تخبرين في هذا
18: اللي
19: الموضوع.
18: اذكر احد الوقائع انه هو الاب عماني والام غير عمانية، فكانوا اللي هو في حمل التفتيش على احد العمارات للعمال مخالفين لقانون العمل قانون الإقامة.
19: نعم.
18: فكيف عثر على هذا الأم ومعها طفلها، طفل يبلغ من العمر 11 سنة تقريبا. لما بحثوا عن بيانات الطفل ما مسجل أبدا في السلطنة.
19: أوف.
18: وعند سؤاله عند يعني سؤال الأم عن الأب أجابتهم إنه الأب اسمه كذا وعنوانه كذا. تم سؤال الأب فعلا قال بالفعل هذا ولدي، عقد القران تم خارج السلطنة بعقد عرفي وفي السلطنة ما مسجل. ليش ما سجلت الطفل؟ لأسباب، طبعا أسباب كلها غير مقبولة، الطفل غير مسجل، الطفل ما تلقى التطعيمات مطلقا وحتى أي ما ارتاد أي مؤسسة تعليمية وعمره 11 سنة تقريبا، نقول تقريبا المفروض يكون صف خامس تقريبا.
19: وتم التعامل مع
18: نعم تم التعامل معه.
19: خليني عند هذه النقطة تحديدا، إذا الواحد شاف مثل هذه الأمور يعني على من تقع أيضا المسؤولية التبليغ؟ ليش ضروري أنه نحن ننتبه إذا كان الطفل ربما يتعرض لإساءة؟ شو المفروض نسوي؟ شو تقولي في هذه النقطة؟
18: شوفي، هي مسؤولية التبليغ يعني القانون في بالنسبة للجرائم الواقع على الطفل يعني صنف على أنها جرائم عمومية أو دعاوى عمومية أي أنها غير معلقة على شكوى، بل أن قانون الطفل يعني لزيادة الوعي نص صراحة على هي موضوع الإبلاغ، نص في مادتين. المادة الأولى يعني أعطت مسؤولية عامة لكل أفراد المجتمع ونصت أنه للجميع هو الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة أو استغلال الطفل، حتى التفت لشيء معين أو شيء جميل. حتى القانون قال أنه إذا كان المبلغ يخشى مثلا من أن يفصح لهويته، أحيانا يكون مثلا المبلغ من نفس المحيط من نفس الدائرة يعني فيخشى أنه إذا أبلغ عن هويته يتم يعني يتلقى تبعات أخرى. القانون قال أن على لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لحماية المبلغ دون الإفصاح عن هويته. في هذه المادة القانونية القانون ألقى مسؤولية عامة لجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة ضد الطفل. إنزين، إيش اللي هي المسؤولية الأخرى؟ خصصها للمهنيين، المهنيين المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر، لهم الأطباء اللي شو اسمه يفحص الطفل ويعاينوا حالته، والمعلمين وأي وظيفة أخرى قد يتعاملوا مع الطفل بشكل مباشر ويصل إلى علمهم تعرض الطفل لأي إساءة أو استغلال. هنا ما يعني ألزمهم القانون حتى بالإبلاغ، وعدم التزامهم يعني بإبلاغ عن أي واقعة قد يترتب عليها مسؤولية جزائية.
19: نعم. طيب إذا وقع مثلا إهمال أو إساءة للطفل أو مشكلة معينة، بس كان الطفل في ذاك الوقت مثلا تحت رعاية حد من الأهل أو كان في مكان آخر، هل تحاسب الأم والأب ولا تقع المسؤولية عن من كان مع الطفل؟
18: لا، هي شوف يعني احنا ما نقتصر ان المسؤولية على الام والاب، حتى من المتولين رعاية وتربية الطفل يعني اذا وقعت عليهم، اذا هم وقع من قبلهم الاهمال فهم محاسبين كذلك. انه القانون ايش قال؟ انه اهمال كل مكلف برعاية قاصر لم يبلغ 18 اهمل في رعايته، فالمكلف بالرعاية ما محصورة فقط على الأم والأب، أي شخص آخر مكلف برعاية هذا القاصر أو هذا الحدث.
19: أيضا لما يترك مثلا طفل صغير في البيت أو في السيارة، هل مثلا صارت في يوم الأيام وصلكم مثل هذا الموضوع ولا هذه البلاغات توصل لوزارة التنمية؟ ما أعرف إذا
18: هي توصل لوزارة التنمية فعلا، ولكن متى عاد ممكن انها توصل للادعاء او للنيابة العامة؟ توصل اذا فعلا يعني شفنا انها تشكل انتهاك للطفل. اذكر في هذه الحالة كان الطفل ام واب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر انه يعيش مع الاب، فنقل الاب نقل الابن الى منطقة اخرى، وعلى اساس ان الطفل يلتزم بدراسته وصل اتصال الأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين. ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل.
19: إنزين
18: فلما وجد الطفل، الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم وخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل اللي ما عرفناه لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أن الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال من جميع الجوانب يعني.
19: نعم. وبالمصادفة أنه المدرسة تتبعت الموضوع وبعدين اكتشفتوا أنه الطفل موجود هناك.
18: علشان كذا أنا أقول هنا أهمية الإبلاغ، أن كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوفوا هذه الجهات أساسا ما مطلوب منها التأكد 100% عن وقوع الإساءة، مجرد الملاحظة أو الاشتباه يعني مباشرة. نحن التحقيق ومسؤولية جهات أخرى، جهات إنفاذ القانون، فهي مسؤولية التحقيق وتثبت من وجود الإساءة.
19: يعني إذا شكيت توكل على الله وبلغ.
18: بالضبط.
19: طيب أنت ذكرت الآن نقطة مهمة قبل ما أنتقل لمحور آخر، وهو مثلا المشاكل اللي غالبا تصير مرة ثانية بين الأب والأم اللي هم في حالة انفصال أو طلاق والأبناء يدفعوا الثمن. أنا هذه أعطيتيني مثال عليها، هل أيضا تحضرك حالة أخرى بسبب أنه الأب والأم مطلقين أو منفصلين صارت مشاكل مع أولادهم، وصلت لكم حادثة معينة تذكري؟
18: اللي يحضرني حاليا أم وأب منفصلين، لكن قبل الانفصال كان بسبب المشاكل الأسرية الأب كان مدمن على المشروبات الكحولية، مدمن على المخدرات، فكانت أغلب المشاكل بين الأم والأب تحدث أمام الأطفال. بعدها صار في انفصال، فانتقلت الأم مع الأبناء في بيت، وانتقل والأب يعني كان يعيش لوحده. الحالة النفسية للأطفال كانت سيئة، حتى أن الابنة الكبرى اللي هي تبلغ من عمر 17 سنة اضطرت أنها تراجع اللي هي العيالات النفسية أو المؤسسات الصحة النفسية، وشخصت على أنها اكتئاب حاد بسبب المشاكل الأسرية اللي كانت بين الأب والأم. وحتى أساسا لما نحن قابلنا الأطفال الثانيين كان عليهم يعني أعراض اللي هي بعض الأعراض اللي هي يعني الأعراض الصحية أو النفسية.
19: نعم. فبالتالي أحيانا فعلا الواحد لازم يفكر في أطفاله.
18: بالضبط.
19: ويوفر لهم البيئة المناسبة في في في مراحل معينة ممكن أنتوا تتدخلوا ويؤخذوا الأطفال من الأب ومن الأم، صح؟
18: بالضبط. شوف نحن بس قبل لا أنتقل اللي هي لهذا النقطة لشيء معين، الخلافات الأسرية طبيعية بين أي شخصين، لكن يجب أن تبقى بعيدا عن الطفل، ويعني وما يتم استغلال الطفل واعتباره أداة مساومة لحل المشكلات بينهم. زين إذا تعرض الطفل للإساءة في هذا الجو الأسري مثلا وكان مصدر الإساءة اللي هي الأسرة، نعم في بعض الحالات يتم التدخل على بناء أنه ينتقل مندوب حماية الطفل يدرس حالة الطفل، وبناء عليه بقرار من النيابة العامة يتم إيداع الطفل في أحد في دار الرعاية الاجتماعية. إنزين لحد ما يتم التعامل مع حالة الإهمال أو الإساءة التي حدثت، ممكن بعد انتهاء وبعد زوال أسباب الإساءة أو الحالة التي حدثت ممكن بقرار نفس الشيء من النيابة العامة يتم إعادة إخراج الطفل من دار الرعاية الاجتماعية وإعادته مرة ثانية للأسرة، طبعا مع متابعة مستمرة من مندوب حماية الطفل لضمان عدم تكرار الإساءة ولضمان اللي هي لحالة الطفل سواء الصحية الجسدية النفسية وغيرها.
19: نعم. طيب أستاذة زينب، يعني في الحوادث المرتبطة بالإساءة الجسدية أو الجنسية أو حتى الاعتداءات وغيرها، هل قابلتي في يوم الأيام أو الزملاء قابلوا أنه الأسرة حاولت إخفاء الاعتداء بسبب صلة القرابة بالمعتدي أو حفاظا على سمعة العائلة، أو نحن ما ندخل مراكز شرطة ولا نروح محاكم؟ هل فعلا مثل هذه الأشياء تصير؟
18: شوف تصير، هي حالي يعني تصير نحن ما زال معنا بعض التحفظ من قبل المجتمع على هذا النوع من الاعتداءات اللي هي الاعتداءات الجنسية. وإن صار تحفظ يعني صار بلاغ لاحق، أحيانا يكون بلاغ متأخر جدا، يعني يكون خلالها الطفل تعرض لإساءات جنسية متعددة أو متكررة، وهذا الإساءة الجنسية يعني صاحب معها وتزامن معها إساءات نفسية من تهديد وغيره. شوف إحنا نقطة الإبلاغ أنا أشدد عليها مرة أخرى، نقطة الإبلاغ مهمة جدا أساسا تقي الطفل من تعرض لصدمات عميقة وتعرض لحالة نفسية سيئة، والطفل أساسا متكرر الإساءة والتعرض لإساءات متكررة، إما أنه يعني خلاص يخضع لهذه الإساءة وهذا تسبب له عوارض نفسية ويعني نتائج نفسية سيئة، وأساسا مع الوقت تدريجيا هو بذاته يتحول إلى طفل هو مصدر الإساءة، يتحول من طفل مجني عليه إلى إلى إلى حدث جانح يكون هو مصدر الإساءة لغيره من الأطفال يعني.
19: نعم.
18: عشان كده مهم جدا الإبلاغ المبكر.
19: نعم. قصدي هل سبق وتعاملتي مثلا مع حالة أنه فعلا الأهل في البداية ما كانوا يريدوا يعرفوا المعتدي بس ما أفصحوا عنه؟ ممكن يكون حد قريب منهم، ولا ما تذكري مثل هذا؟
18: شوفنا حاليا ما يعني ما تحضرني حالة مثل هذه الحالات، بس اللي أذكرها في أنه أسرة عرفت أنه يعني أحد بناتها تعرض للإساءة مرة الأولى، فغطت على الموضوع وانهت الموضوع باعتبار أنه ما راح يتكرر، لكن للأسف الإساءة يعني اللي تعرضت لها الطفلة إساءة جنسية وإساءة نفسية تكررت مرة ومرتين، عاد في المرة الثالثة من هنا أبلغت يعني بادرت الأسرة وأبلغت الجهات المختصة
19: هني
18: يعني كانت حتى أنه الواقعة بين الإساءة الجنسية الأولى إلى حد الإبلاغ يعني تجاوزت سنة ونص.
19: أوف. عطيت مساحة أكثر للمعتدي أنه ياخذ راحته يعني.
18: بالضبط. ومنها زدت الآثار اللي ممكن تترتب على الطفل، حتى أن شخصية الطفل تراها تتغير تماما إذا تعرض للإساءة، مثل ما قلت ممكن أنه يتحول هو أساسا مصدر الإساءة في يوم من الأيام، سواء كان على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد يعني.
19: يمكن كنا وايد نقلق لما مثلا أطفالنا يطلعوا الشارع، يروحوا مثلا الحديقة أو يروحوا المدارس يتجمعوا مع غيرهم، تخاف من موضوع الإساءة. اليوم أنت تخاف أنه طفلك يتعرض لكل هذا الاعتداء وهو في البيت وفقا للأجهزة الإلكترونية.
18: بالضبط.
19: أعتقد أن هذه المسألة أيضا صارت متكررة وممكن نتكلم فيها.
18: شوفي هي يعني عالم يعني وسائل تقنية المعلومات، إذا ما كانت أحد أسباب اللي هي الجرائم التي تقع على الطفل أو أساسها لازم تكون جزء منها. يعني نحن في الآونة الأخيرة صارت يأنها جزء من الجريمة أو هي أساس الجريمة، لما تعطي الطفل جهاز إلكتروني وتعطيه كامل الحرية للإطلاع، الطفل بطبيعة الطفل يعني إنسان فضولي فيحب يطلع ويكتشف، لما تعطيه كامل الحرية الدخول لأي محتوى كان، تواصل مع أشخاص دون معرفة هوياتهم أو حتى معرفة هوياتهم، لكن أنت ما كنت ملم كأم وأب بطبيعة الأشخاص اللي يتواصل معها طفلك، هنا ممكن أنك يتعرض طفلك لإساءة إلكترونية، سواء كانت إساءة جنسية إساءة نفسية، وانت ما تعرف، انت في محيط البيت، الطفل في غرفته يتعرض لهذه الإساءة وانت موجود في نفس البيت. وبالفعل حدثت يعني، ترى نحن لما نتكلم عن الإساءة الجنسية ما بالضرورة تكون يعني الإساءة الجنسية على جسم الطفل، حتى تكون إلكترونية.
19: صحيح.
18: يعني إذا مجرد رسائل إلكترونية صار فيها تشجيع الطفل على ممارسة الجنس مثل ممارسة حقيقية أو على سبيل المحاكاة يعتبر جريمة كذلك، عرض محتوى ذات طابع إباحي ذات طابع جنسي على طفل يعتبر جريمة، فطفلك ممكن أن يتعرض لهذه الإساءة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وهو موجود داخل البيت أو موجود داخل غرفته، فعشان كذا الرقابة الأبوية لازم أساسا تفعل على الطفل، لمعرفة المحتوى اللي يطلع عليه الطفل، معرفة الأشخاص اللي يتواصل معهم الطفل بشكل مباشر وإيش نوع التواصل اللي يتواصل معه.
19: طيب سادة زينب، الأشكال اللي صارت متكررة وتشوفيها، ومن هنا تبي تنبهي الآباء والأمهات أنه انتبهوا لأطفالكم في هذا الموضوع تحديدا، إيش هي؟ مثل شو؟ أعطيني الصور والأشكال اللي تصير وتوصلكم كقضايا بالنسبة للجوانب الإلكترونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين.
18: شوفي بشكل عام هي الألعاب الإلكترونية، إذا صار لأن الألعاب الإلكترونية دخلك في محيط ممكن تتعامل فيه أو تلعب فيه مع أطفال أو أشخاص بالغين فرق العمر بينهم كبير وطفل صغير. كثرة التواصل قد تسبب أنه يعني تنشأ علاقة بينهم يعني أو علاقة معرفة يعني قد يستغلها الأشخاص الثانيين الأشخاص البالغين في الطفل يبدأ اللي هو ابتزازه حتى استغلاله سواء استغلاله استغلال جنسي استغلال بشكل آخر وبالفعل ترى يعني ما بس حتى الألعاب الإلكترونية حتى وسائل التواصل نحن التطبيقات اللي عندنا إنستغرام سناب شات أصبحت سبحان الله مصدر يعني مصدر الأطفال أو أنه استخدام الأطفال بشكل كبير صار لها بدون وجود رقابة. أذكر اللي حضرني حاليا أنه طفلة كانت عندها سناب شات فتقول أنا اللي الإضافات اللي تجيني بشكل عشوائي أقبلها ومن هنا كانت هو السبب يعني الإضافة العشوائية اللي قبلتها صار التواصل بشكل يعني تواصل قبل بشكل متقطع صار تواصل مستمر بينهم تطور الأمر إلى تعرضها للإساءة الجنسية تعرضها للابتزاز. كان الشخص البالغ يطلب منها تصوير نفسها
19: بطريقة غير لائقة
18: بطريقة غير لائقة وبعدها بدأ بالابتزاز. من هنا أقول إنه وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تكن هي الأساس يعني في الجرائم تكون لازم جزء من الجرائم اللي تعرض لها الطفل.
19: يعني نقدر نقول إنه كل المنصات دون استثناء المفروض الأهالي ينتبهوا لأولادهم وفق الأشياء. مثلا شيء صار على الإنستغرام على المنصات الثانية فعلا غير هذه سالفة السناب شات تذكري شيء ممكن نذكره للأباء والأمهات؟
18: هو حاليا ما يحضرني بس أنا مثلا اللي أريد أوصله أنه يعني المنصات دون استثناء لأنه أساسا الحين نحن ما نقدر نتحكم بالمحتوى اللي يظهر علينا يظهر أمامنا نحن كبالغين حتى فما بالك في الأطفال اللي أساسا ما قادرين يميزوا بين أنه هذا الشيء محتوى لائق وهذا محتوى غير لائق وأساسا أنه إن تعطيهم كامل الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي يفتح مداركهم على أشياء ما تتناسب مع أعمارهم وممكن أنه يعني خطوة خطوة يعني قد توصلهم إلى الأشخاص الآخرين أو اللي هو مرتكبين الإساءة أو مصدر الإساءة بشكل بسيط. شوفي اللي لاحظته أنا إيش أحيانا الأطفال الأحداث أو الأطفال اللي هم في هذا السن المحددة يستخدموا تطبيقات ما معروفة يعني اللي أذكره في تطبيق يعني نشط أو كثر أنه يتم استخدامه من قبل أحداث التطبيق اسمه توب توب. هذا التطبيق يستخدم للتعارف وانتشر بشكل كبير يعني لو تكرر اسمه في عديد من القضايا انه اساسا كان الطريقة اللي يتواصل فيها الطفل مع الشخص الاخر اللي هو مصدر الاساءة
19: يعني حتى اشياء ما تكون سامع فيها اصلا.
18: بالضبط عشان كذا اقول انه رقابتك على ابنائك ومعرفة ايش محتوى الهواتف اللي هم تقريبا في ايدهم 24 ساعة مهم جدا.
19: يعني هو بين فكرة أنك أنت أكيد ما تقدر تمنع أبنائك في هذا العالم المنفتح بين فكرة أنك أنت أيضا ما تترك الحبل على الغارب وتخليه على كيفه يعني من حساب لحساب. لكن هل أيضا موجودة الصورة المعاكسة أنه هذا الطفل وإحنا لما نقول الطفل يعني اللي أقل عن 18 سنة ممكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يصور مثلا زملاء ويتنمر عليهم يبتزهم ينشر معلوماتهم هل حدثت أيضا بصورة معاكسة؟
18: نعم بالفعل. شوفي يعني غالبا الحين صار معنا نحن اللي هو الأقل من 18 سنة ما في طفل ما عنده جهاز إلكتروني أيا كان نوعه واستخدام الوسائل التواصل الاجتماعي صار بشكل كبير وغالبا يعني اللي هي تصير جروبات الأصدقاء وجروبات المدرسة وجروبات الحي وغيرها فأحيانا يجتمع مثلا شلة أو مجموعة من الأصدقاء على شخص واحد يبدأ معهم الإساءة المتكررة إساءة لفظية تنمر حتى صارت معنا مثلا إنشاء ملصق غير لائق في الواتساب واستخدامه بشكل كبير فهم أساسا يعني ما بمنأ أنهم يكونوا أساسا هم مرتكبين الإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات.
19: خلينا نوضح نقطة بما أنه الوقت يمر أستاذة زينب. إحنا لما نتكلم عن طفل أو مراهق يصل إلى النيابة العامة متهم بارتكاب جريمة أعتقد لا يتم التعامل معه بنفس الطريقة اللي يعامل بها المتهم البالغ صحيح؟ نتكلم حتى في الإجراءات وكل هذه الطرق.
18: بالضبط.
19: وضحي لي أكثر.
18: شوفي غالبا يعني نحن لما نتحدث عن شخص بالغ فنطبق عليه الإجراءات منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية على حسب تتناسب مع طبيعة الشخص لكن بالنسبة للأطفال نحن نطبق عليهم قانون مساءلة الأحداث. قانون مساءلة الأحداث يعني نص على عدة ضمانات تتناسب مع عمر الطفل كيف عرضه للمحاكمة حتى أثناء إجراءات التحقيق. يعني أثناء إجراءات التحقيق عطى عدة ضمانات يعني تتناسب مع عمره, وحتى شوفي حتى في مرحلة المحاكمة وحتى بعد المحاكمة أساسا العقوبات اللي فرضها القانون على الأطفال أغلبها ذات طابع إصلاحي وغلبها تدابير, يعني لم تكن يعني فقط مثلا اللي هو الطفل اللي بلغ سن السادسة عشر هو اللي تطبق فقط عليه العقوبة الحبسية, ما دون ذلك تطبق عليه هي تدابير وإصلاحات. فنوع العقوبة حتى والإجراءات والضمانات اللي نص عليها قانون مساءلة الأحداث تتناسب مع الطفل وتتناسب مع اللي هي المرحلة العمرية اللي يعيشها.
19: طبعا بغض النظر عن الفعل المرتكب الآن, إحنا نتكلم عن إجراءات عامة في التعامل.
18: إجراءات عامة.
19: طيب أنا عندي طفل وعندي أيضا مراهق, وبالتالي يعني هم كلهم تحت شو اسمه ل 18 سنة, وبالتالي الفئة واحدة. أنا سؤالي لك, أكثر الجرائم المرتكبة من هذه الفئة واللي تشوفوها بشكل كبير واللي فعلا لازم تتوقفي عندها وتقولي حق الأهل انتبهوا, أنا أتكلم الفئات كلها يعني من لين أقل عن 18 سنة. سرقة, إيش بالضبط, الابتزاز اللي هو قائم بالفعل
18: اللي
19: نفسه.
18: شفته فعليا هي الإساءة الجسدية. الإساءة الجسدية اللي هي تشمل جميع الإساءة الجسدية والإساءة النفسية اللي هي الألفاظ أو التنمر اللي يصير بين
19: هذا أكثر شيء.
18: وفي يعني مؤشر بالسرقة بس ما يعني ما بيكون بنفس مستوى الإساءة مثل الإساءة الجسدية.
19: هل
18: فأغلبها هي يعني مؤشرات إساءة جسدية أو نفسية ترتكب من قبل هذه الفئة.
19: هل عندنا حالات الطفل أقدم على قضايا قتل, جرائم قتل؟
18: إذا تسأليني شخصيا أنا ما اطلعت عليها, ولكن بالفعل مرت يعني, ولكن يعني تكاد تحصر بالأصابع اليد يعني حالات قليلة لكنها حدثت فعلا. أما بالنسبة لي شخصيا ما مرت علي
19: يعني أعداد جدا بسيطة لا تذكر.
18: بالضبط.
19: طيب لما تصير مثل هذه القضايا أستاذة زينب أثناء التحقيق وأنت تشتغلي في هذا الجانب, هل تنظروا أيضا لظروف الأسرة, إلى المدرسة, البيئة الاجتماعية والأسباب اللي دفعتوا لهذا السلوك, تستحضروا هذه الأشياء وأنتوا في التحقيق؟
18: شوفي هي أساسا أساس يعني إذا كان إحنا معنا طفل جانح أو طفل مرتكب لجريمة مثلا لابد أساسا أن نندب من يعني أنه نندب لي وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة الحدث بشكل كامل, دراسة حالته الاجتماعية الصحية كامل, حتى وضع الأسرة الاقتصادي. ممكن حتى أنه هذا التقرير اللي يصدرنا إحنا وزارة يعني التنمية الاجتماعية يعطيك اللي هو يعني كأنه استنتاج إيش سبب اللي هو قيام الطفل بهذا الفعل. فمهم جدا أساس وأساس قانوني أساسا في كل قضية يكون فيها الطفل متهم أنك تدرس حالته الاجتماعية والصحية من كل الجوانب.
19: للأهل هناك ربما بعض الإشارات المبكرة اللي تتمني أنت كمنتمية للنيابة العامة أنه ينتبهوا لها عند أطفالهم, ولو شافوها لازم يبحثوا عن الأسباب, مثل شو؟
18: شوفي هي مؤشرات, ترى نحن ما نستنتج أحيانا الإساءة إلا بمؤشرات تظهر على الطفل, مثلا تغير سلوك المفاجئ مثلا من طفل نشيط إلى طفل منعزل ومنطوي يعتبر مؤشر, وتكرارها يعني تكرار هذا الفعل يعتبر يعني إشارة على أن الطفل تعرض لشيء معين, أو حتى مثلا ظهور اللي هي الطفل صار عنيف بشكل كبير, الطفل صار مثلا متنمر بشكل كبير, حتى مثلا اللي هي تعامله مع أخوانه مثلا ظهرت عليه مثلا فهمه لأشياء أكبر من سنه, أو أنه ظهور له حركات ذات طابع جنسي أو ذات طابع إباحي ويعني وما كانت متعارف أو ما كان الطفل أساسا يقوم فيها, هنا إشارة فعلا أن الطفل تعرض لشيء معين أو حتى شاف بعينه شيء معين.
19: نعم, فضروري أنه الأهل ينتبهوا لهذا.
18: نعم, لكل شيء.
19: وغالبا

0: حالته أساساً يعني ممكن تستنتج منها من الفاعل، ممكن تستنتج إيش نوع الاعتداء مثلاً اللي تعرض للطفل، ويخدم أساساً حتى إنه كيف نتعامل مع الطفل في مسألة حماية الطفل، في مسألة عرضه على اللي هي الطبيب المختص، عرضه على الطب الشرعي، عرضه على مختص نفسي، فتفرق جداً يعني في مسألة في مسار القضية وفي مسار اللي في جزء حماية الطفل.
1: فضروري مسألة الانتباه لهذه النقطة.
0: نعم.
1: لو شكيت بأي شكل من الأشكال أنك تبلغ على طول، والطرق كثير واضحة.
0: بالضبط جدا، يعني إحنا عندنا خط ساخن لوزارة التنمية الاجتماعية، عندنا مراكز الشرطة، عندنا اللي هي موقع النيابة العامة.
1: نعم. طيب أنا آخر سؤال أستاذة زينب فيما يتعلق بالقدوة، يعني اليوم إحنا نتكلم عن البحث عن قدوة، زمان كان الجد الجدة العم يعني العائلة اللي حوالينا، بعض الشخصيات حتى اللي كنا نتكلم عنها، اليوم لا، صار كل شيء انفتاح.
0: بالضبط.
1: وجزء كبير ربما من الإشكاليات اللي ستصير على أطفالنا بسبب من ينصبون أنفسهم قدوة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشيء تتكلمي عنه بشكل حقيقي من واقع التجارب والقضايا اللي تمر عليك، كيف القدوة تأثر على الطفل؟
0: شوف، الطفل في مرحلة عمرية يبدأ يتعلم أو حتى أنه يبدأ يقلد أساسا، وبما أن الطفل أصبح نحن حاليا استخدامه لوسائل تقنية المعلومات بشكل كبير جدا، فغالبا القدوة ما تكون من المحيط اللي هو قاس يتعامل معه، من المحيط الإلكتروني، يعني لكل شخص يستخدم وسائل تقنية المعلومات ونشط عليها من البالغين، بس يحط في باله انه الفئه اكبر الفئه اللي تتابعت راها من فئه الاطفال، لذلك اي محتوى مفروض انه يتم نشره عبر هذه الوسائل لازم يكون متناسب مع الفئه اللي هي اللي تتابعه او الفئه اللي تتلقاها. طفل انسان متلقي بشكل كبير، حتى يقلد، حتى ترى في تقليد الالفاظ وفي تقليد المصطلحات اللي يستخدموها الناس، فعشان كذا اذا انت اعتدت على ألفاظ معينة، اعتدت على سلوك معين، حتى طريقة تعاملك مع المجتمع، نحن مجتمع محافظ على نوع من عندنا تقاليد، عندنا سمت عماني قبل نتمتع فيه، فأنت عدم محافظتك على ذلك وعلى ذلك السمت أو التقاليد اللي يفرضها المجتمع وظهورك بصورة أساسا غير لائقة ولا تتناسب مع هذا، ممكن الطفل يتلقاها وممكن يعتبرها شيء عادي. عشان كذا يعني بما أنه الطفل في محيط أصبح محيط إلكتروني، فعشان كذا القدوة لازم يكون يعني أو المؤثر أو أنه الشخص النشط على وسائل تقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي يجبن يكون قدوة، وخصوصا أنه أغلب متابعينه من الأطفال.
1: يعني أتمنى فعلا اليوم أنه الأهالي يستفيدوا من كل هذه النقاط اللي تفضلت وذكرتيها أستاذة زينب، نتمنى أنه هذه المشاكل والإشكاليات الأسرية تبقى في البيت، يعني إحنا فعلا ما نتمنى، أن أكيد يعطيكم العافية على جهودكم وعملكم في النيابة العامة، ولكن نتمنى أنه يتم السيطرة على مثل هذه الخلافات في البيت بحيث أن أنت تقدر تحل هذه المواضيع وما توصل للنيابة العامة.
0: شوفي، هو المهم جدا انه وعي الاسره، انه يعني محاوله حل اسلوب حل المشكلات فيما بينهم، وان كان حدث خلاف تكون بعيد عن الاطفال بشكل كبير، يعني او انه وان حدث خلاف وان حدث انفصال بين الام والاب ما يستخدم الطفل او يستغل فيها لحل المشكلات او للمساومه او الانتقام من الطرف الاخر. فحال من الأحوال يعني أنه الطفل أساسا في عمر ممكن يتأثر فيه بأي نوع من الإساءة، حتى الكلمة الواحدة ممكن تأثر فيه، فعلى الأم والأب أن يحسوا بهذه المسؤولية، يستشعروا مسؤولية وجود الطفل. يعني
1: شكرا لك أستاذة زينب، ما قصرتي، وإن شاء الله لنا لقاءات مقبلة، بارك الله فيك. شكرا للأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. متابعين الكرام، فاصل ونعود.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص.

0: رسالتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: أكبر عدد من الناس كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
6: العطلة يا وقت

0: كل الناس.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريده واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
6: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس.
7: الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
2: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
3: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: كل الأسئلة. كل
5: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
6: كل الأسئلة على هل أف أم.
7: كل الأسئلة.

0: اليوم لو بغينا نتكلم عن واقع الصحة النفسية في سلطنة عمان متابعين الكرام، إن كان من خلال مجموعة من الحديث عن المشكلات ولا الاضطرابات وكذلك الأسباب، المخاوف، الشائعات وغيرها، متابعين الكرام بتجاوبني إن شاء الله تعالى عن كل هذه الأسئلة. ضيفتي في الاستوديو الدكتورة تماضر بنت سعيد المحروقية، طبيبة وباحثة في الطب السلوكي والصحة النفسية بمستشفى جامعة السلطان قابوس ورئيسة لجنة التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي بالرابطة العمانية للطب النفسي. مساء الخير دكتورة، نورتينا في استوديو هالإف إم.
1: مساء النور أستاذة خلود، شكرا على الاستضافة الجميلة وعلى اهتمامك في الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية.
0: الله يعطيك العافية دكتورة، هذا واجبنا وأكيد مكمل لدوركم الطيب فيما يتعلق بالصحة النفسية. زمان يمكن كان الحديث عن هذا الموضوع وايد قليل وقد يكون أيضا متواضع، اليوم البعض ينظر للموضوع بنظرة أكثر تفاؤل، هل تتفقي مع هذا الأمر دكتورة؟
1: أتفق الحقيقة أن حاليا الشباب العماني أكثر انفتاح وأكثر تقبل للحديث عن مواضيع الصحة النفسية، أكثر انفتاح لمشاركة تجاربهم، الحديث عن الصعوبات والتحديات النفسية اللي يمروا فيها، وربما هذا أيضا بسبب تقبل والعمل الجاد من قبل وسائل الإعلام العمانية المختلفة اللي تسعى بشكل دؤوب لتسليط الضوء على مواضيع الصحة النفسية.
0: لكن دكتورة، ما ممكن تنظري له أيضا بنظرة أخرى؟ البعض يتحدث عن أنه يعني قام يرمي بعض الأعباء على بعض الإشكاليات النفسية، ربما يكون هو غير مصاب حتى فيها، ولكن لكثرة ما يعني توصل من معلومات وتتدفق عليه لدرجة أن البعض صار يشخص نفسه مثلا عن طريق الشات جي بي تي. ما تشوفي هذه المسألة ربما تكون أيضا مؤذية لكم كمختصين؟
1: الحقيقة كمختصين وأطباء نفسيين نادر جدا يكون في شيء مؤذي لنا، لأن إحنا دائما متقبلين ومنفتحين لتجارب المراجعين. لكن النقطة اللي سلطت الضوء عليها جدا مهمة، كثير من الأشخاص بسبب كثرة تداول بعض المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية تبدأ عندهم بعض الأفكار أنهم مصابين بهذه الاضطرابات النفسية، وممكن يستشيروا تشات جي بي تي، وتشات جي بي تي هو مصدر للمعلومات، فيعرض لهم بعض الأعراض اللي هم ممكن واجهوها، فبالتالي ممكن يعتقدوا أنهم يعانوا منها، ولكن تشات جي بي تي يقتصر، يفتقد للخبرة الإكلينيكية أو الخبرة السريرية اللي تضع النقاط على الحروف. فوجود الأعراض لا تعني بالضرورة أنك شخص مصاب بهذا الاضطراب النفسي.
0: وأحيانا أيضا كثير من الاضطرابات النفسية أعراضها تتشابه وتتداخل حالها حال الأمراض العضوية، صحيح دكتورة؟
1: صحيح، بعض الاضطرابات النفسية متداخلة، بعض الاضطرابات مثلا اضطرابات القلق، في تصنيفات متعددة لاضطرابات القلق، والعلاج المناسب يكون مختلف بناء على نوع اضطراب القلق اللي يعاني من الشخص، ولكن بصفة عامة الشخص يعاني من شعوره بالقلق، وهذا هو العرض، ممكن يكون واحد ولكن يحتاج إلى تفصيل أكثر وتقييم أدق.
0: طيب دكتورة، كيف مباشرة نروح لهذا السؤال، كيف ممكن نصف واقع الصحة النفسية في المجتمع العماني اليوم؟
1: الفترة الماضية شهدت اهتمام كبير بمجالات الصحة النفسية، سواء كان من قبل أفراد أو مؤسسات المجتمع، أصبح هناك أكثر إقبال على أهمية الصحة النفسية، على طلب المساعدة. لا زالت هناك بعض التحديات، لازال هناك بعض الأفراد اللي يعانوا من وصمة العار أو الخوف من الأحكام أو نظرة الآخرين لهم لو طلبوا المساعدة. ولكن هذه هي مشكلة عالمية وليست فقط خاصة بمجتمعنا. لكن جهود كبيرة من قبل مؤسسات سواء كانت مؤسسات تعليمية أو المؤسسات الحكومية الأخرى في زيادة تدريب الكوادر الطبية المختصة في القطاع الصحة النفسية حتى يقوموا بتلبية الاحتياجات من ناحية توفير الرعاية الصحية المناسبة.
0: هل فعلا تغيرنا في مسألة طلب المساعدة بالنسبة للجانب النفسي كمجتمع عماني؟
1: يعتمد كثير على الفئة العمرية. كل ما كنا نتحدث عن الفئة العمرية الأصغر سن أو الشباب أصبح عندهم تقبل أكثر لطلب المساعدة، وربما هذا يعكس وعي الشباب بالأعراض النفسية، يعكس وعيهم بوجود المساعدة وإدراكهم أن هناك مسارات مهنية ومختصة لتقديم الرعاية النفسية. وإذا نظرنا للفئات العمرية الأكبر سنا يكون عندهم أكثر تحفظ في أنماط طلب المساعدة.
0: التحفظ هل ممكن نشرحها أكثر؟ يعني مش رفض وإنما تحفظ؟
1: ممكن يكون يعني نمط مختلفة. البعض يرفض تماما، البعض منهم ممكن يتقبل العلاج النفسي ولكن بعد ما يجرب جميع الطرق الأخرى والسبل الأخرى كحل أخير ونهائي بعد ما تكون الأزمة تفاقمت بشكل كبير، فتختلف تتفاوت درجات يعني.
0: نعم. طيب إيش أكثر المشكلات والاضطرابات النفسية اللي فعلا تواجه المجتمع العماني؟
1: في المجتمع العماني حتى نجاوب على هذا السؤال بشكل دقيق جدا نحتاج إلى دراسات سكانية، لكن حاليا نحن ممكن نستمد الإجابة من الدراسات المقطعية المتنوعة. أغلبها تشير إلى أن أعراض اضطرابات القلق هي الأكثر شيوعا، وهذا حتى ينعكس ويشابه الدراسات العالمية من مختلف دول العالم. وأيضا منظمة الصحة العالمية يعني أعلنت أن اضطرابات القلق هي الأكثر شيوعا حول العالم.
0: وهذه تنطبق علينا نحن هنا أيضا في المجتمع العماني.
1: نعم، كثير من الدراسات المقطعية أظهرت أن اضطرابات القلق المختلفة نفس اضطراب القلق المعمم، الرهاب الاجتماعي من أكثرها شيوعا.
0: طيب الاضطرابات النفسية اللي تواجه الشباب على وجه التحديد، بما أنه أنت ذكرت أنهم ربما أكثر طلبا للمساعدة وانفتاحا على هذه المسألة، هل من أسباب واضحة لهذه المسألة؟ يعني هل هو نمط الحياة، ضغوطات الدراسة، ضغوطات العمل، ولا ممكن نقول حتى وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل من أسباب واضحة لهذه الإشكاليات النفسية اللي يعاني منها الشباب؟
1: الشباب ممكن أن نقول هناك عوامل متعددة تؤدي إلى أن الشباب العماني يطلب يعني المساعدة. يعني على سبيل المثال في مرحلة الشباب هذا الفئة العمرية نواجه كثير من التحديات، منها مثلا تقبل الذات، تكوين الهوية، مشاكل متعلقة بالانتماء، مشاكل متعلقة بالمستقبل، تحديد التخصص، المسار المهني، الالتحاق بجهة العمل. تحديات فترة الشباب كثيرة، وتوقعات المجتمع من الشباب كثيرة في المقابل. فتجدي في مرحلة الشباب أنه أنا أسعى وأعمل وأحاول أحقق ذاتي وأحاول أني أجعل الآخرين يتقبلوني. هذه فئة عمرية يمروا فيها بكثير من الضغوط، ناهيك عن ضغوط الدراسة أيضا. فهذا يعكس أن هي مرحلة عمرية حرجة تحتاج لكثير من الدعم الأسري والمجتمعي. فبالتالي أيضا نلاحظ أنه الشباب هم أكثر يعني طلب للمساعدة.
0: طيب لو بغينا نوضحها من ناحية أيضا متعلقة بالذكور والإناث، هل المسألة واضحة من اللي أكثر يلجأ لطلب المساعدة؟
1: نعم، أيضا ممكن أن نجاوب هذا السؤال استنادا للدراسات المقطعية. الإناث أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم، وأكثر قدرة عن التعبير عن أفكارهم. المشاعر مختلفة والأفكار مختلفة، ولكن أفكار ومشاعر الإنسان تؤثر على سلوكه، فهذا يؤدي إلى أنه المرأة تقدر تطلب المساعدة بشكل أفضل بشكل أسرع من الرجل.
0: نعم. طيب الأسباب اللي تخلي البعض تعتقدي دكتورة أنه يتردد في زيارة العيادة النفسية على كل المستويات، كان ذكر أو أنثى، بغض النظر حتى عن مستويات التعليم وعن أيضا العمر، هل من أسباب واضحة ممكن نذكرها في هذا السياق؟
1: في أسباب كثير شائعة، من بين هذه الأسباب هي الأسباب المتعلقة بالخوف من وصمة العار، الخوف من فقدان الخصوصية، أو الخوف يعني خوف من نظرة الآخرين. والأسباب الأخرى أيضا القلق الشديد من التعود والإدمان على العلاجات الدوائية، وهذا يمكن يعني بسبب الأفكار المغلوطة تجاه العلاجات النفسية، أنها تسبب تعود وتجعل الإنسان يحتاج لها عشان يستمر يمارس حياته الطبيعية.
0: نعم. طيب شو أيضا المخاوف اللي تكون أيضا شائعة ومرتبطة فيما يتعلق بتناول الأدوية النفسية اللي ممكن تؤدي إلى الإدمان، وبالتالي الناس أساسا تدفع بنفسها أنها ما تروح نهائيا لهذا العلاج؟
1: أيوة، هذا واحد من أكثر الأسباب تردد. يعني تلاحظ أن كثير من المراجعين ممكن يوصلوا للعيادة النفسية ويستشيروا الطبيب النفسي ويتم تقييمهم وعلاجهم، ولكن ويتم صرف العلاج الدوائي لهم، لكن يتردد في أخذ الدواء، أو ممكن يرجع في الموعد القادم وما أخذ العلاج الدوائي، لأنه دائما يكون الخوف من تعود على العلاجات الدوائية. لكن هذه أفكار مغلوطة، نقدر نقول أن الأدوية النفسية لها تصنيفات متعددة وتنتمي إلى مجموعات مختلفة. على سبيل المثال الأدوية المضادة للقلق، أو الأدوية المضادة للاكتئاب، لأن القلق والاكتئاب أكثر الأمراض شيوعا، هذه الأدوية لا تسبب الإدمان ولا تسبب تعود، سواء كان التعود العاطفي أو الجسدي عليها. الأطباء النفسيين عادة يوصفوا هذا الأدوية بجرعات منخفضة ويقوموا بزيادتها بشكل تدريجي حتى يبدأ الجسم يتعود عليها وما يتعرض للأعراض الجانبية. بعد فترة من تناول هذا العلاج الدوائي، وبعد ما تتحسن الأعراض النفسية ويرجع الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي بنفس المستوى الأداء اللي كان يمارس فيه الحياة قبل لا يمرض، يبدأ الطبيب ينصح المريض أنه يوقف الدواء بشكل تدريجي. لكن أغلب المرضى بسبب رغبتهم السريعة لإيقاف العلاج الدوائي بشكل سريع، يوقفوا مثلا دواء يأخذه هو ممكن جرعة 200 ميلي جرام بشكل مباشر، وهذا الشيء إيش يسبب للجسم؟ يسبب للجسم الأعراض الانسحابية. فالبعض يتوقع أن الأعراض الانسحابية بسبب انسحاب المادة الدوائية من جسد الإنسان، أن هذه أني أنا خلاص تعودت على الدواء، أنا ما أقدر أعيش من دون الدواء. لا، هذه الأعراض تصير عند تناول أي دواء آخر.
0: نعم.
1: لازم توقيف الدواء عن طريق نصيحة الطبيب، وتوقيفه بشكل تدريجي، نفس ما بدأنا ناخذه بشكل تدريجي حتى جسدك يبدأ يتعود يستمر على العمل بدون الحاجة لهذا الدواء بهذه الجرعة المرتفعة، فيكون تخفيض الأدوية النفسية أغلبها بشكل تدريجي على مدار أسابيع وبعضها على مدار أشهر، ولكن الهدف من هذا أن نضمن عدم حدوث أي انتكاسة نفسية وعدم تعرض الجسد للأعراض الانسحابية. فأغلب الأشخاص عندهم هذا الفكرة المغلوطة أن الأعراض الانسحابية هي نفسها الأعراض الإدمان. نعم.
0: هناك بعض الأمراض أو الإشكاليات الصحية لازم الأدوية تكون جزء من حل المشكلة، صح؟
1: أيوة دكتورة. صحيح. الأعراض النفسية تم تصنيفها من متوسطة إلى من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، وأغلب الأعراض النفسية إذا كانت من ضمن المتوسطة أو الشديدة يتم علاجها من خلال العلاجات الدوائية، ولا يعني ما نكتفي بالعلاج الحواري أو العلاج المعرفي السلوكي. لابد من استخدام العلاجات الدوائية
0: لأنه ما ممكن توصل لنتيجة
1: إيجابية من دون العلاج الدوائي.
0: طيب احنا جزء من هذا المجتمع، واعتقد ان هذا الموضوع مر عليك ايضا كدكتورة يعني معنية بهذا الجانب. دائما لما تشوفي شخص مثلا عنده إشكالية او مرض نفسي او يعني شخص باضطراب نفسي يقول لك هذا من قل الإيمان أو حافظ على الصلاة أو يعني يعطون الناس بعض المقترحات في هذا الجانب أو يعني يحدد لك إيش الإشكالية، وفي جانب آخر ممكن يقول لك أيضا هذا يمكن حسد وعين وغيره. كيف ممكن نتكلم عن هذه النقطة من ناحية علمية واقعية دكتورة؟
1: فمن ناحية علمية دائما لما نناقش المواضيع الحساسة عند البشر الأفضل أن ننتهج نهج علمي مدعوم بالأدلة، وهذه النقاشات تحتاج إلى عدة مهارات. واحدة من هذه المهارات هي مهارة الإنصات أو الاستماع، وأنا أؤمن أن جميع الأطباء يمتلكوا هذه المهارة بدرجات عالية جدا. البشر يحبوا أنهم يكونوا في علاقات الطرف الآخر يستمع لنا، فبدل ما نتسرع لإطلاق الأحكام أو النصائح الأفضل أن نبدأ بخطوة الاستماع. الاستماع يعطينا رسالة أنه هذا الشخص يقدرنا، يهتم أنه يعرف تجربتنا. وبعد الاستماع أتوقع المهارة الثانية هو مهارة الفضول. أنا لازم أعرف إيش هي معتقداتك، إيش هي أفكارك، كيف هو نمط تفكيرك، إيش هي توقعاتك. فالفضول لمعرفة تجربتك سواء كانت مع العين أو الحسد أو السحر مهم جدا، حتى نحن يكون عندنا حوار بناء وعشان نفهم تجربة المريض أو المراجع.
0: سمعت ما جاوبتينا دكتورة.
1: أيوة.
0: يعني مدى ارتباط هذه المسألة صحتها دقتها علميا مرتبطة؟
1: أيوة. من ناحية علمية تجربة الإنسان معتقداته ما تنفصل عن تجاربه الحياتية أو اليومية.
0: يعني المرض النفسي ممكن يكون بسبب قلة الإيمان؟
1: المرض النفسي ما يمكن نقول أنه هو بسبب شيء واحد وهو قلة الإيمان، فهمت علي؟ المرض النفسي يتكون بسبب عوامل متعددة. كيف نفسره؟ مثلا استعداد بيولوجي، وهو الاستعداد الوراثي بسبب الجينات اللي ورثناها في عائلتنا، بسبب السنوات الأولى من الطفولة ومن النشأة، نوعية التربية اللي تعرضنا لها، كيف تجاربنا الأولى في الحياة، معتقداتنا الأولى في الحياة اللي تكونت، طبيعة المعيشة اللي عشناها، العوامل الاجتماعية الأخرى اللي نعيشها، كل هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض تنتج في النهاية إلى المرض النفسي.
0: طيب ماذا عن الحسد أيضا اللي يقولك أنه هذا حسد؟
1: هذا يعني إذا فهمت سؤالك بشكل دقيق،
0: المجتمع
1: هذا
0: يعني
1: تفسير هذا إحنا عندنا عرض، وأنا أفسر هذا العرض على أساس أنه صار بسبب الحسد. فلما أنا أفسره أنه هذا حسد، أنا ما أؤمن أنه راح يتعالج من خلال الأدوية. صحيح ما راح ألجأ إلى طبيب لو كان أنا فقط تفسيري لهذا العرض أنه حسد. فهمت علي؟ فهذه هي معتقدات الآخرين. يعني مثلا لو شخص عنده خلينا نقول صداع، هل راح تقولي هذا الصداع صار بسبب الحسد فقط؟ ممكن يكون بسبب الإجهاد في العمل، ممكن يكون بسبب توتر، جفاف، استعداد جيني، الشقيقة، ممكن أفراد عائلتي أيضا يعانون من صداع مزمن. فهناك دائما لكل الأعراض اللي نواجهها في حياتنا عوامل مختلفة تؤدي لها.
0: واضحة هذه النقطة دكتورة، بس دائما يصير ربط عشان نكون أيضا صريحين في المجتمع بين الشخص اللي يعاني من اضطرابات ومشكلات نفسية وبين يعني الواجبات الدينية، خاصة الجانب الديني مرتبط هنا. يعني نقول له روح مثلا صلي، اعتكف في المسجد، هذا بنقل الإيمان، وهذا يعني دائما هذا الربط موجود في هذا الموضوع تحديدا، اترك الباقي. فكأنه يتم تحميل الشخص مسؤولية إضافية، ربما يكون هو يعني محافظ على كل فروضة واجبات الدينية، ولكن يرجع يقول لك الشخص هذا يعني هذا في أسباب أخرى ما مرتبطة بهذا الجانب بس. بس في ناس تربطه فقط أو تحط السبب الرئيسي في هذا الجانب، وهذا كان هو سؤالي أنا لك.
1: أيوه، نحن كأطباء يعني نحترم وجهات النظر الأخرى والمعتقدات الأخرى. طبعا أنت لما تعالجي المريض أنت ما تعزليه عن معتقداته الدينية، ما تعزليه من الأشياء اللي تمنحه الاطمئنان والراحة. ما يمنع العلاج، ما يمنع الدعاء، ما يمنع قراءة القرآن، ما يمنع الاعتكاف من علاج المرض النفسي. هم من الأساس يعني جنبا إلى جنب، ممكن
0: يساعد يعني
1: مع الإنسان بالضبط. نعم، ممكن نعم. يستمر يمارس الشعائر الدينية اللي تمنح الطمأنينة والأمان ويعني ويتلقى العلاج الدوائي.
0: طيب، واحدة من الأشياء اللي كانت تخلي الناس مثلا تتردد تروح العيادات لطلب المساعدة النفسية مسألة الخصوصية، فأنا أريد أسألك عن هذه النقطة، إلى أي مدى أيضا هناك حفاظ على سرية المرضى، على المراجع لما نقدم له الخدمات الصحة النفسية، بحيث حتى يمكن أقرب الناس له ما يعرفوا بعض التفاصيل؟
1: فدائما المحافظة على خصوصية البيانات الطبية هو حق من حقوق المراجع والمريض، سواء كان لأنه يراجع لمرض عضوي أو لمرض نفسي، وهذا يعني ينظمه القانون وتنظمه المهنة الطبية. بيانات المريض النفسي فقط محفوظة، وتعرض لهذا البيانات فقط من قبل الطبيب المعالج والفريق المباشر. مشاركتها مع الآخرين عادة غير مسموح بها، وأنا أقصد الآخرين حتى من ضمن الطواقم الطبية الأخرى في المستشفى. لو كانت هذه الطواقم الطبية لا توفر رعاية بشكل مباشر لهذا الفريق، فهي ما عندها صلاحية أنها تطلع عليها.
0: ماذا عن الأهل؟ طيب، وقلت أنا أريد أعرف يعني لأن نعرف هذه الحدود السرية فيما يتعلق فيها، إذا حتى الطواقم الطبية الأخرى اللي ما لها دخل ما تنعطى. لكن أحيانا بعض الأهالي من خوف، من حرص، من مسألة أنه أنا أريد أطلع على بعض الأمور، يحاول يعرف. هل ممكن توصلوا مرحلة وتعطوا استثناء؟
1: يعتمد على حالة المريض. إذا كان المريض عنده بصيرة تجاه الأعراض النفسية اللي يعاني منها، وعنده قدرة على أخذ العلاج الدوائي، وهو غير معرض للخطر ولا يعرض المجتمع للخطر، في هذه الحالة يتم محافظة على خصوصيته بشكل كامل.
0: نعم.
1: ويتم إشراك أفراد الأسرة الدرجة الأولى فقط بموافقته. لأن مرات بعض يعني المرضى يريد يشرك زوجته، يريد يشرك أبنائه، لأنه إشراك أفراد الأسرة يساعد على العلاج وهو جزء من العلاج أيضا. في حالة إذا كان المريض لا يملك البصيرة ويعرض نفسه للخطر أو الآخرين، أو هو من الأساس لا يستطيع أن يعني يتبع النصيحة الطبية لأنه فاقد الأهلية والبصيرة، في هذه الحالة لمصلحة المريض يتم إشراك الأهل من الدرجة الأولى.
0: طيب دكتورة خلينا انتقل لنقطة أخرى عشان الوقت المتبقي، يعني نتكلم عن الحالات اللي صرتوا تشوفوها على مستوى العيادة وتتكرر بشكل كبير، إيش الحالات؟
1: في العيادة النفسية يعتمد على الفئة العمرية، إذا كنت نتكلم على البالغين فنفس ما ذكرت سابقا اضطرابات القلق والاكتئاب هي الأكثر شيوعا.
0: وبالنسبة للأطفال مثلا أو الفئات الأخرى؟
1: الأطفال والمراهقين أيضا اضطرابات نمائية تأخذ حيز كبير، مثل اضطراب التوحد وتشتت الانتباه وفرط الحركة بسبب الفئة العمرية، لكل فئة عمرية اضطرابات معينة.
0: هل هناك أيضا شيء واضح بالنسبة لكبار السن؟
1: أيوة، كبار السن عادة يعني بسبب الكبر في العمر عادة تلاحظ مشاكل الذاكرة، منها اضطرابات الخرف بمختلف أنواعها، وأيضا الاكتئاب يكون أكثر لدى كبار السن.
0: هل في كبار السن تستخدموا الدواء بشكل كبير ولا تستبعدوا قدر الإمكان بسبب العمر؟
1: أيوة. كبر بسبب العمر ما يمنع استخدام العلاج الدوائي، بالعكس يعني العلاجات الدوائية ممكن تساعد في اضطرابات النوم لدى كبار السن، اضطرابات الشهية والاكتئاب، وأساسا علاج الخرف حاليا هو من خلال العلاجات الدوائية بشكل كبير.
0: طب دكتورة أنا أستغل أيضا وجودك للحديث عن جهة مهمة لها دور أيضا في رفع مستوى وعي الناس حول الصحة النفسية وكثير من القضايا، وهي الرابطة العمانية للطب النفسي. خلينا نتعرف أكثر على الرابطة وكل ما يتعلق فيها، أهدافها، من الفئات اللي حابة تستهدفها في عملها، وأيضا تضمن.
1: أيوة. فالرابطة العمانية للطب النفسي هي رابطة تطوعية ومهنية تندرج تحت الجمعية العمانية الطبية وبإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. الرابطة تضم أطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين من مختلف محافظات سلطنة عمان ومختلف المؤسسات الحكومية، منها وزارة الصحة، المدينة الطبية الجامعية والعسكرية، وأيضا جامعة سلطان قابوس. أهداف الرابطة العمانية للطب النفسي عندنا هدفين أو أساسيين. هدف متعلق بالأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين هو زيادة تحسين ورفع من جودة التدريب الطبي والتعليم الطبي، بما يعكس لرفع جودة الرعاية الصحية النفسية والممارسات الطبية النفسية. والهدف الرئيسي الآخر هو أن الرابطة تقرب الأطباء النفسيين والممارسين الصحة النفسية أقرب للمجتمع، بحيث أنه يلعبوا دور أكثر ذات قيمة أعلى في رفع الوعي وزيادة الاهتمام بالصحة النفسية من خلال الحملات التوعوية.
0: طيب كيف تتكامل جهودكم أيضا مع جهود الجهات الأخرى، مثلا وزارة الصحة، مؤسسات أكاديمية، قطاع حتى خاص، لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في تقديم هذه الخدمات؟
1: حاليا نحن لدينا موقع إلكتروني ممكن للجهات الراغبة في التعاون معنا، سواء كان جهات حكومية أو جهات القطاع الخاص، في تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني. سابقا كان في شهر يوليو كان عندنا المؤتمر الدولي الأول للرابطة، وفيه تعاوننا مع جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ أول مؤتمر دولي للطب النفسي في عمان. فيه تبادلنا الخبرات العلمية مع علماء من مختلف دول العالم، وأيضا لدينا كثير من الحملات التوعوية اللي يعني نريد أن نتعاون فيها مع الجهات المختلفة.
0: نعم، إحنا تقريبا قريبين من اليوم العالمي للصحة النفسية اللي راح يصادف 10 أكتوبر. دكتورة، إيش أكثر المفاهيم الخاطئة الشائعة اللي فعلا تتمني أنه يعني الناس ما تنتقل يعني بينها وتصحح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة النفسية؟
1: نفس المفهوم اللي ناقشتيه سابقا، وهو أن الاضطرابات النفسية بسبب العين والحسد، وأن العلاج الدوائي علاج فاشل، وأنها تحتاج إلى علاجات أخرى، لأن هذا يعيق وصول الرعاية الصحية للأشخاص اللي أكثر حاجة لها. وتأخير العلاج النفسي مصحوب بتدهور في الحالة النفسية، خصوصا للمرضى اللي فاقدين البصيرة. فإذا هو فاقد البصيرة والأهل ما عندهم إدراك ووعي بأهمية العلاج النفسي، هنا ممكن تدهور حالة المريض أكثر. فهذا من أكثر المفاهيم اللي نحن نركز أن نغيرها. بخصوص اليوم العالمي للصحة النفسية، نحن الشهر القادم في أكتوبر، تاريخ 10 أكتوبر، عندنا حملة توعوية بعنوان صوت التجربة، وإن شاء الله سوف تقام في العريمي بوليفارد. ويعني نود أن المجتمع يشاركنا ويحضر لهذه الفعالية. حاليا نحن فاتحين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للرابطة أيضا، بحيث أن أفراد المجتمع اللي مروا بتجربة مع الاضطرابات النفسية، سواء تم تشخيصهم أو لم يتم تشخيصهم، ممكن يشاركوا من خلال الموقع، يكتبوا تجربتهم. عندنا فريق يراجع هذه التجارب، يفرزها، يرجع يتواصل مع المشاركين حتى ندعوهم لحوار مفتوح مع بقية المختصين ومع بقية أفراد المجتمع.
0: هذه واحدة من المبادرات اللي تشتغلوا عليها تتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، لكن هل من أيضا مبادرات أخرى دكتورة تبنتها أيضا الرابطة حتى في السابق، وممكن نتكلم عنها لو بشكل سريع؟
1: أيوه، آخر مبادرة كانت حملة توعوية في عمان مول قبل تقريبا 4 أيام إلى 5 أيام.
0: نعم.
1: كانت أيضا بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية، وكان الهدف منها هو تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي المجتمعي، وشارك فيها كثير من الأطباء المقيمين المتدربين في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وكانت قريبة جدا للمجتمع.
0: نعم. طيب، إذا شخص فعلا حس أنه محتاج مساعدة نفسية بس ما يعرف من وين يبدأ، ما يعرف وين يروح وين يجي، وفي نفس الوقت ما يريد يطلب المساعدة من حد قريب منه لأنه ما يريد حد يعرف، هل ممكن نتكلم بناء على التجربة دكتورة، وبناء أيضا على جهود الرابطة العمانية للطب النفسي، تحديد المسار الآمن لهذا الشخص؟
1: حقيقة هذا واحد من أهم الأسئلة، لأن الكثير من الأشخاص ما يعرفوا كيف يبدأوا في طلب المساعدة. المراكز الصحية وجدت عشان تكون قريبة من الناس، فننصحهم للتوجه لأقرب مركز صحي. من مبادرات وزارة الصحة هي تنظيم تدريب خاص للأطباء العموم لتشخيص وتقييم الاضطرابات النفسية، وأيضا لعلاج الاضطرابات النفسية في المركز الصحي، والأدوية النفسية متوفرة في المراكز الصحية. يعني على سبيل المثال، محافظة مسقط، في كل المراكز الصحية في محافظة مسقط يوجد طبيب عام تم تأهيله وتدريبه لكي يوفر الرعاية الصحية النفسية، ويصرف الأدوية ويتابع الشخص المراجع حتى أن يتم شفائه. في حالة أن هذا الطبيب العام في المركز الصحي أراد تحويل هذه الحالة إلى رعاية ثنائية حتى يتم إشراف عليها من قبل أخصائي نفسي، يوجد أخصائيين نفسيين في المجمعات الصحية في محافظة مسقط. وإذا كان يحتاج إلى رعاية خاصة متقدمة، مثلا رعاية ثلاثية منها التنويم، فعندنا مستشفى المسرة، وأيضا قسم الطب السلوكي في مستشفى جامعة سلطان قابوس.
0: ممكن يقول لك حتى المواعيد شوية طويلة؟
1: الحقيقة المواعيد في المراكز الصحية ومجمعات الصحية قريبة جدا، لأنه الضغط عليها قليل ولأنها تغطي مناطق معينة. المواعيد في الرعاية الثلاثية ممكن تكون بعيدة جدا.
0: نعم.
1: أو بعيدة من
0: هذا الجانب. نعم. طيب أنا عندي أيضا سؤال متعلق بتقديم مثل هذه الخدمات على مستوى المدارس والجامعات وحتى أماكن العمل، لو افترضنا أنه فعلا المشكلة موجودة عند كل الفئات، فلو تكلمنا عن الإجراءات العملية اللي تعتقدي أنه لو تم اتخاذها في هذه الأماكن راح يكون لها دور في دعم الصحة النفسية، أتكلم مثلا عن مستوى المدارس، الجامعات، الكليات وأيضا أماكن العمل، شو اللي المفروض يصير؟
1: اللي المفروض يصير إذا أختصره يمكن في كلمتين هو الأمان النفسي. الأمان النفسي هو مصطلح علمي أيضا. الأمان النفسي يتم توفيره من قبل المسؤول المباشر، رئيس القسم، المدير، المدرسة، المعلم، الأستاذ الجامعي. هذه أول خطوة ممكن نحن نوفرها، هو نوفر أمان للشخص أنه يتحدث، يشارك أفكاره بدون الخوف من النقد أو الأحكام الآخرين، أنه يعترف بالخطأ بدون ما أنه يقلق من العقاب أو من العواقب أو من السخرية أو من الإحراج. القدرة على قدرة الأمان النفسي ينعكس لما أنا عندي طلاب في المدرسة أو في الجامعة عندهم قدرة على الإفصاح عن مشاعرهم، عن أفكارهم، عن طلب المساعدة. هذه أول خطوة، وأنا أتوقع أنها هي أهم خطوة من اللي ممكن يوفرها المسؤول المباشر في جهات العمل أو في المدرسة أو الجامعة.
0: نعم. شو الرسالة اللي نختم فيها هذه الحلقة دكتورة توجيها للشخص اللي يريد يطلب المساعدة بس متردد، وكذلك للأسرة ودورها في دعم الشخص اللي ربما يعاني من مشكلة نفسية؟
1: أنا أتوقع أن كل أفراد المجتمع عندهم مسؤولية مهمة في رعاية الأفراد اللي يعيشوا معاهم. نحن لازم نتعلم من صفات الرحمة، الرأفة، الاستماع للآخرين. أريد أقول للي يعانوا وعندهم صعوبات أنه تجربتكم تجربة تستحق أن نستمع لها، هي محل تقدير ومحل اهتمام، ومعاناتكم هي معاناة الجميع. إذا شخص واحد يعاني في أسرة أو في بيت أو في جهة عمل فهذا يؤثر على بقية الأعضاء الآخرين. لذلك لا تتردد في أنك تطلب المساعدة، وما يحتاج أنك يعني تعبر بشكل دقيق، مجرد أنك تقول أني أنا أعاني وأنا أريد أفضفض، هذا كافي أنه نحن نستمع لك.
0: شكرا دكتورة على وجودك معنا اليوم في كل الأسئلة، بارك الله فيك.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا للدكتورة تماظر بنت سعيد المحروقية، طبيبة وباحثة في الطب السلوكي والصحة النفسية بمستشفى جامعة السلطان قابوس، ورئيسة لجنة التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي بالرابطة العمانية للطب النفسي. شكرا لكم أيضا متابعين الكرام.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. وينك مختفي؟
4: في دبي.
2: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @هلا اف ام راديو.

0: في برنامج هلا اس كيو يو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة.

0: من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
1: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء، انتظرونا.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس ان امراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الادق ان بعض امراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الاطفال، لانها ما دائما مرتبطه بتقدم العمر، بل قد تكون امراضا التهابيه او مناعيه، الم المفاصل متكرر او التورم او التيبس الصباحي اللي يستمر اكثر من 30 دقيقه، ما لازم يفسر دائما على انه ارهاق او الم عادي. احيانا تكون هذه الاعراض علامه على التهاب مناعي، ومن الافضل تقييمها طبيا من البدايه قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: 12 دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بلاغ عاجل
2: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
2: يمنع من عنباتا
1: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة تلهمك،
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
1: مع أماني علي وحمد سعيد
3: على هلا أف أم.

كنتوا واهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد من هلا كافيه. ان شاء الله يومكم كان لطيف وخفيف عليكم الى حد الحين، واللي خلص دوامه نقول الحمد لله على السلامه، واللي بعده في الطريق خلوا بالكم من نفسكم، واللي جالس مكانه ياخذ له بريك فنيان قهوة خلوها الساعة لكم شوي، وخلونا نكون كذا رفقة خفيفة معاكم. يمكن بعضكم يومه كان طويل، وبعضكم من الصبح وهو يركض من مكان لمكان، وبعضكم الحمد لله يومه ماشي على هدوء، لكن الحلو ان الحين مجتمعين ان شاء الله في وقت واحد وكل واحد في مكان مختلف، لكن ان شاء الله تكون السالفة وحدة والجو واحد. واليوم مستمعينا ومثل كل يوم عندنا أكثر من موضوع وأكثر من سالفة بنفتحها معاكم، وبنسولف وبنسمع آراءكم وشاركاتكم. عندنا بعض ضيف أو ضيفتين خلينا نقول بناخذ ونعطي معاهم في موضوع جميل ونسولف معاه بشكل خفيف بعيد عن الرسميات، وأكيد أنتم تعرفون هلا كافيه ما يحلى إلا بسوالف أهله، فإحنا كذا نبي يعني تكلمونا عن يومكم، تكونون معانا قولوا لنا كيف كان يومكم، شو كذا موقف جميل صاركم أو أي شيء صاركم اليوم، في شيء فرحكم ضحككم أو أنه كان يوم كذا.

مشاركاتكم، لأنه يمكن رسالة بسيطة منكم تفتح لنا سالفة، ويمكن موقف صار لكم اليوم يكون نفس الموقف اللي صار لشخص ثاني ويسمعنا الحين. هذه تحية مني أنا حمد السعيد، وتحية من حسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: كافي على هلا اف ام. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل أنت مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين.

0: وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة تيتو واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-80-222 متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 220-00-9004.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

هلا وسهلا مستمعينا راجعين مكملين معاكم مشوارنا في هلا كافيه. وخلونا نروح الحين لسالفة الكافيه اللي بنتكلم عنها اليوم. وسالفتنا اليوم بصراحة خلتني أفكر، يعني إحنا دائما نشتكي ونقول إن ذاكرتي مثلا ضعيفة، نسيت وين حطيت المفتاح، نسيت شو كنت بقول. بس تخيلوا لو كان الموضوع العكس تماما، يعني في ناس عندهم يعني خلينا نقول حالة نادرة جدا اللي هي تكون ذاكرتهم قوية بشكل غريب لدرجة أنك ممكن تعطي الشخص تاريخ من سنوات، مثلا بتقول له 12 مارس 2018، بيرد عليك والله كنت في المكان الفلاني سويت كذا، كان اليوم الفلاني وبعد العصر صار كذا. يعني احنا مرات ما نتذكر شو اكلنا امس، انا شو متغدي امس انا ناسي، وهذا يتذكر يعني يوم كامل قبل 10 سنوات. هذه الحالة هي نوع نادر من الذاكرة الذاتية القوية جدا، بحيث ان الشخص يتذكر تفاصيل كثيرة من ايام حياته ومواقف مرت عليه، واحيانا الذكريات ترجع له بشكل تلقائي دون حتى ما يحاول يتذكر. أتوقع يعني أغلبنا أول ما سمع هذه الحالة بيقول يا سلام، بس خلاص بغينا هذه الذاكرة القوية حسب أني ما أنسى مثلا موعد، ما أنسى اسم، ما أنسى وين حطيت أغراضي. إذا حد قال لي مثلا أنت ما قلت هالكلام، أقول لا حبيبي قلت تاريخ 7 مايو الساعة 4 العصر اليوم كذا، أعطيه بالدليل كامل بالتاريخ. لكن ترى الذاكرة ما تحفظ بس الأشياء الحلوة، تتذكر أيضا المواقف المحرجة بالتفاصيل، الكلمة اللي قالها لك شخص وزعلتك، مواقف صار لك يعني قبل السنوات وتمنيت تنساه، ويمكن حتى خلاف بسيط أنت تجاوزته ذاكرتك ترجع أو ترجع لك يعني إياه كأنه صاير أمس. وهني فعلا أنا حسيت أن ترى النسيان فعلا نعمة، يعني يمكن ما يكون دائما مشكلة، يعني بعض المواقف لو مخنا ما يسوي لها يعني كذا أرشفة، كان الواحد اليوم بيجلس كل ليلة بيتذكر الأشياء اللي سواها من أيام المدرسة، يقول ليش أنا قلت هالسالفة، ليش سويت أنا هذاك اليوم هذيك الشغلة اللي علني ما كنت يالس في بيتنا ولا سويت. فأحيانا ترى نسيان نعمة فعلا، وأنا أتأكد يعني أن كل واحد فينا عنده موقف يعني إذا تذكره فجأة قبل النوم بيقول يا ربي ليش تذكرت أنا هذا الحين. يعني أحس كذا فقرة اللي قبل النوم قبل ما ترقد يعني كذا تمر عليك أحداث تفكر في حياتك، فتمر كذا مواقف فتقول في نفسك يعني أنا ليش جالس أتذكر حاليا هالموقف هذا، أنا ناسنا. والأجمل طبعا أن ذاكرتنا فعلا يعني غريبة، ممكن أنك تنسى يعني اسم شخص قابلته أمس لكن تتذكر موقف صار لك في الصف الخامس بالتفصيل، سبحان الله. وتنسى طبعا وين حطيت تليفونك هو أصلا في إيدك. فالسؤال اليوم أصلا يعني لكم مستمعين، هل تتمنون فعلا مثل هذه الذاكرة القوية؟ ولو عطيناكم الاختيار تفضلون تتذكرون كل تفاصيل حياتكم تقريبا، الحلو منها واللي مو بحلو، ولا تقولون لا خلونا على الذاكرة اللي مثل كل الناس وبعض الأشياء أحسن أنها تنسي. وبعد سؤال ثاني، إذا في موقف واحد من حياتكم تتمنون لو أن الذاكرة تسوي له ديليت نهائي، شو هذا الموقف؟ طبعا ما شرط تقولون التفاصيل بس خلونا نسمع منكم. في المقابل هل في ذكرى واحدة تتمنون أنها مستحيل تروح من ذاكرتكم؟ نبغي نعرف.

أكيد نستقبل مشاركاتكم في هذا الجانب وفي كل الجوانب. معنا اليوم في برنامج هلا كافي على 9-35-10-27 على 9-35-10-27 وخبرونا هل فعلا تتمنون ذاكرة قوية ولا ودكم أنها تكون الذاكرة الطبيعية حسب أن في مواقف ودكم يعني ما تتذكرونها، في مواقف لا ودكم أنها تكون حاضرة في بالكم دائماً.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

مستمعينا رجعنا لكم بعد ما سألناكم لو كان عندكم اختيار بين ذاكرة خارقة خلينا نقول تتذكر كل شيء تقريبا وبين ذاكرة عادية تنسى بعض التفاصيل مع الوقت، شو تختارون؟ وهل الذاكرة القوية فعلا تعتبر نعمة ولا أحيانا النسيان أرحم؟ فخلونا نشوف مشاركاتكم. في مشاركة تقول لا أفضل تظل ذاكرتي طبيعية لأن بعض الذكريات تؤلم، والذكرى اللي أسوي لها ديليت هي وفاة الولد رحمة الله عليه لأنها باقية رغم مرور سنوات، كل يوم أتذكر اليوم الوقت والدقيقة والثانية محفورة في مخيلتي. هذه رسالة من أم عبد الله العريمي، ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويصبركم على رفاقه. فيني رسالة من أم خالد تقول طبعا ما أريد الذاكرة القوية لأن بتكون متعبة جدا، ممكن الإنسان يتأثر وما يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي. الحمد لله على نعمة النسيان، والشيء اللي أتمنى أنساه أول حادث صار لي لحد الحين أتذكر كل تفاصيل الحادث. وفعلا الحادث الأول دائما يعني يكون محفور في الذاكرة.

ام عبد الله العريمي تقول الوالد اسال الله يرحمه ويغفر له يا ام عبد الله. فيني مشاركه تقول كيف اصارحك اني ولله الحمد من ضمن هالناس يلي ذاكرتهم قويه واتذكر كل شيء وما انسى الحمد لله وحابه هالشيء واشكر الله عليه. هذه من الحالات النادره انها يعني من ضمن الاشخاص اللي ذاكرتهم قويه فتتذكر كل الاشياء وهي حابه هالشيء وتقول الحمد لله. فنحن ما نقول شيء بعد. هي مشاركه من ضيان تقول النسيان نعمه عشان نتخطى المواقف السيئه. فعلا اليوم يعني النسيان يعني اتوقع لو ما كان موجود في حياتنا يعني بنكون بحال مختلف جدا، لأن يعني تمر علينا يعني مواقف صعبة حتى وقتها نحن نقول هذه كيف بتعدي بعد فترة، كيف نحن راح نتخطى هذه المرحلة وهذه المشكلة وهذه السالفة. ولكن الحمد لله مع يعني نعمة النسيان الإنسان في يعني نعمة وخير. فما أدري أنا صراحة في الجانب اللي يعني يحب أن يكون ينسى شوي، هي الذاكرة القوية ما أحبها وايد.

هي رسالة تقول من سالم: تحية لك حمد، أنا أختار الذاكرة الخارقة خصوصا مع المواعيد والأسماء لأن ذاكرتي فيهم صفر. كلنا يا سالم، كلنا يا سالم ذاكرتنا فيها صفر يعني، بس عاد شو نسوي؟ عتبتي يعني كان في اختراع اللي في التلفونات اللي هو المذكرات والتذكيرات، وعندنا الأوراق والقلم عسب نكتب الأشياء المهمة يعني، فكنا والله ننسى مواعيدنا ويعني الأشياء اللي المفروض نسويها يا سالم.

مشاركة تقول الحمد لله ذاكرتي قوية ولكن النسيان نعمة، أتمنى لو كنت أقدر أنسى الأشياء اللي ما أحبها، ولكن أنا من النوع اللي ما يتذكر، اللي يتذكر كل شيء. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وعسى الله لا يضرك، وإن شاء الله دائما ذاكرتك قوية. أبو راشد يقول أنا أبغي الذاكرة الخارقة، كلهم اليوم سمينها الذاكرة الخارقة، بس بشرط يكون عندي زر الحذف بعد. والله عاد يا أبو راشد أنت طلبت المستحيل، يعني الذاكرة الخارقة هذه ممكن تكون عندك، لكن ديليت والله ما أتوقع يعني، ويا ليت، يا ليت. فأنا أنا أتمنى وياك أبو راشد أن يكون فعلا في حذف.

مشاركة من أسماء تقول الموقف اللي أتمنى أنساه أي موقف محرج صار لي قدام ناس كثير. شكلها مواقف وايد لأنها ما حددت موقف معين. نورة تقول أتمنى ما أنسى ذكريات الطفولة مع الأهل خصوصا أيام التجمعات القديمة. فعلا يعني ذكريات الطفولة لها يعني طعمها الخاص ولها مشاعرها, فيعني أكيد يعني كذا ذكريات جميلة ودى الواحد بين فترة وفترة كذا يستذكرها ويرجع لهذيك الأيام الجميلة, أيام البراءة كذا, المشاكل يعني الحياة البسيطة كذا بتفكيرنا أول.

احنا مستمرين نستقبل مشاركاتكم مستمعينا على 935-1027 على 935-1027. وهذه مشاركة من سعيد يقول: أكثر شيء أتمنى أنساه الأخطاء القديمة، لأن الواحد أحيانا يتذكرها فجأة قبل النوم ويتعب نفسه فعلا. وما أدري دائما ليش بعض المواقف خاصة المحرجة منها نتذكرها دائما قبل النوم، يعني كذا لما خلاص أنت خلصت من يومك كامل بعد يوم طويل كذا وناوي خلاص ترقد وتبدأ يعني تودر كل شيء، تلفونك وتريح بالك زب خلاص ترقد، لا بس أنه فجأة تتذكر موقف محرج صار لك والله من سنة من 3 سنوات 5 سنوات تتلوم، يا أخي ليش سويت أنا هذاك اليوم. مثلا أنا بتذكر والله معزوم كنت مع ناس وتعثرت كذا فجأة، ولكن يعني قدامهم طحت مثلا، يعني متى بتذكر؟ قبل ما أنام. فسبحان الله يعني الفترة هذه قبل ما نرقد سبحان الله كذا تكون مرتبطة دائما.

حركاتكم جميلة مستمعينا. واضح أن الأغلبية متفقين على شيء واحد تقريبا، أو ما شاء الله يعني حتى أنا ما كنت متوقع أن في كذا ناس ودهم أن تكون عندهم الذاكرة القوية، سواء كانوا يتذكرون الأشياء الجميلة أو حتى الأشياء السيئة أو المحرجة. نحتفظ أكيد بذكريات الحلوة، مواعيد، الأسماء وكل الأشياء المهمة، أما المواقف المحرجة والكلام اللي يزعل أتمنى يعني أو أمنيتي أن الذاكرة تسوي لها ديليت من نفسها. وبصراحة يمكن فعلا النسيان مو دائما يعني يكون شيء سلبي، أحيانا هو اللي بيساعدنا نكمل ونتجاوز يعني كل المواقف اللي مرينا فيها ونعيش حياتنا طبيعي بعد ما يعني صار أي موقف. وخلوا الذكريات اللي الحلوة قريبة منكم، والباقية خلوا الأيام تتصرف فيها، وبمعنى أصح خلوا العقل اللي يتصرف فيها، وتذكروا دائما المواقف الجميلة، واصنعوا أنتم بنفسكم مواقف جميلة وذكريات حلوة مع نفسكم مع من تحبون، ووثقوها لأن دائما يعني التوثيق شيء جميل ترى على فكرة. يعني أنتم دائما لما كذا تحس أن لقاء جميل، موقف جميل، وثق يا أخي اللحظة هذه، لأن لما ترجع أنت بعد كم سنة كذا تشوف الصورة بيرجع لك نفس الشعور وبتتذكر الموقف، عكس لما مثلا يمر عليك كذا موقف وانت ما وثقته يمكن تنساه، لكن مع الصور والتوثيق انت راح تحفظ هذا الموقف يعني كصورة، بيرجعك ان شاء الله لهذاك اليوم الجميل. سمعينا نحن اكيد مكملين معاكم وفي سوالف هلا كافيه، واكيد مكملين مع ضيوفنا ان شاء الله. اليوم كذا بتكون يعني سوالف جميلة بنتكلم فيها عن شيء يمكن جديد انا صراحة اول مرة اسمع فيه، لذلك خلوكم معانا وان شاء الله مكملين.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
2: طيران السلام، حالة الطقس. حالة
3: الطقس، الطقس مستمعينا صحب بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: حياكم الله مستمعينا ومساكم الله بالخير وين ما كنتوا. بعد ما سولفنا كذا وياكم سالفة الكافيه عن الذاكرة القوية والذاكرة الضعيفة وأي واحد بدكم تكونون في أي جانب، اليوم خلونا نتكلم شوية بعيد عن هذا المجال، لكن أنا بسأل طبعا ضيوفي عن هذا الجانب أكيد، لأن اكتشفت يعني فعلا في ناس في حياتنا الواقعية عندهم هذه الذاكرة اللي تذكر تفاصيل اليوم. عموما نحن أحيانا نسافر لمكان وبعد فترة ننسى يعني اسم شارع أو فندق، لكن طعم أكلة أو ريحة بهار أو جلسة كذا حول السفرة محلية تظل يعني دائما عالقة في الذاكرة. وهنا بالضبط تي فكرة سياحة المأكولات، لأن الأكل مش مجرد وجبة لكنه يصير طريقة نتعرف فيها على المكان وثقافة أهله، ثقافة المكان وأهله كذلك. واليوم بنتكلم عن هذا المجال من تجربة عمانية بدأت من تمور والحلويات وصولا إلى يعني باع كبير في الضيافة وتجارب الطعام والسياحة، مع ضيفاتنا اليوم ثنتين هم واختهم الثالثة بعد موجودة وياسة تصور حاليا، اللي هي الضيفة وعد الجابرية وعهد الجابرية. حياكم الله ويا مرحبا فيكم في هلا كافيه. أهلا
1: وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا والله فيكم. أول شيء أنا ودي أسألكم قبل ما نبدأ نتكلم عن سياحة المأكولات، أول شيء ببدأ ويا
1: عهد.
0: عهد لازم أضبط الأسامي، عهد ووعد خلاص. إنزين، أنا سألت المستمعين عن موضوع الذاكرة هذا، ما أدري منو ذاكرته قوية فيكم.
2: عهد أيوة. يعني بالعادة ما شاء الله يعني ذاكرتي تكون قوية، أحفظ التفاصيل، خاصة الحين نحن نشتغل على أوردرات وزباين وهذا، أحفظ إيش هذا الزبون طلب، أي وقت، إيش يحب وإيش ما يحب.
0: جميل. وأنتي
1: لا أنا أحب على إنه يكون الذاكرة العادية، أحفظ الأشياء اللي أحبها واللي ما أحبها سلهد اللي
0: خلاص. أنت في صفي. أيوة أنا أحب أكون في الوسط، يعني الأشياء اللي الحلوة أتذكرها والأشياء اللي محرجة خلاص أنساها. عموما خلونا نبدأ ونسولف كذا عن سياحة المأكولات وعن ميشان وأنتوا اليوم تجربتكم في هذا المجال. أول شيء أنا ودي أتعرف عليكم، أنا ودي كل واحدة كذا أو شيء تتكلم عن نفسها تعطينا نبذة وبعدها نبدأ إن شاء الله نتكلم. نبدأ وياك وعد.
2: عهد.
0: عهد.
2: أنا مدير عام ميشان ونفس الشيء ماسك الأوبريشن، مسؤولة عن الأوردرات والزباين والأشياء اللي تطلع والأشياء الجديدة اللي نضيفها، بالإضافة إلى سياحة المأكولات لكن تكون الخارجية. أيوة.
1: أيوة أنا أشتغل مع عهد في الأوبريشن.
0: جميل.
1: وبعد أني أنا أصمم الفعاليات الداخلية في سياحة المأكولات.
0: جميل جدا. يعني أنتوا كلكم اليوم خوات في ميشان.
2: أيوة صح.
0: زين.
2: خمس خوات في المشروع. أيوة. ميشان بدأ 2011 وبخمس أخوات بدأنا بالتمور، طبعا هي تمور مميزة، حصلنا على الملكية الفكرية في سلطنة عمان ودول الخليج. بعد كذا طورنا شوية وصار عندنا كافيه 2015. بالكافيه نفس الشيء، حبينا نبدع ونقدم التمور داخل البيستريز اللي العالمية مثل الكروسون والمكرون والتارتس. و2017 بدأنا لاين الكيترينج، و2019 بدأنا سياحة المأكولات. فميشان بالعادة يحب أنه يقدم تجارب جديدة، أفكار جديدة للمجتمع وخارج سلطنة عمان.
0: جميل. إنزين أنا شدني الاسم، شو ميشان هذا؟
1: أيوة.
0: ما فهمته.
1: ميشان كلمة عمانية، وطبعا ميشان هي عبارة عن سلة كان يستخدموها قديما في بالأخص أنه في الجبل الأخضر، هي مصنوعة من زور النخيل ومربوطة بالليف النخيل مع بعض وتكون كذا شكلها أسطواني. طبعا كان يستخدموها أول أن يحطوا فيها الفواكه والبوت خصيصا، وكان يوزعوها كهدايا أو أنها تحفظها يعني أنه ما يخترب سريع.
0: يعني هو نفسه اللي أنا ما أدري شفت قبل فترة في سوق نزوة أو سوق بهلة، اللي يحطون فيه البوت.
2: أيوة.
0: هو هذاك الاسم الميشان.
2: أيوة.
0: أوكي. وانتو اخترتوا اسم مشروعكم.
2: أيوة.
0: على نفس الميشان هذا.
2: أيوة. لأن هي كلمة عمانية ونحن نستخدم أصلا التمور ونقدمها كهدايا، فهم أصلا الناس كانت تستخدم هذه الميشان يقدموا فيها هدايا كالبوت والعنب، والحين احنا سويناها كتمور، فنحن نقدمها أصلا عندنا في ميشان سلة مطورة وحلوة والناس ممكن تأخذها كهدايا.
0: يعني انتو اليوم يعني بعدكم استمرتوا على فكرة ميشان ولكن تنوعتوا مش مثلا في البوت مثلا خلينا نقول لأني أنا لأني بس شفته في البوت خلاص وقفت على البوت يعني شو الأشياء اللي بتولي في التمور؟
2: أيوة التمور
0: تكون كتوزيعات مثلا؟
2: أيوة نحن نعمل التمور بطريقة راقية تتوزع في الحفلات في المناسبات لمكاتب الوزراء الوكلة ممكن ناس تأخذها هدايا خارجية تكون في صواني أو تكون في علب كذا راقية وحلوة للتقديم.
0: جميل جميل. زين اليوم أنتوا كمشروع عائلي كذا وقلتي لي خمس خوات يعني يديرن هذا المشروع كيف وزعتوا الأدوار بينكم وكيف العمل أنتوا مع بعض كخوات؟
1: توزيع العمل إنه أنا وعهد أصلاً كنا دارسين سياحة وضيافة وطبعاً هو البزنس أصلاً كيف بدأ نحن نحب الأكل وطبعاً نحن الوالدة عندنا ما شاء الله أول شيء هي الفضل لها نحن سمينا البزنس ميشان لأن هي كانت هي اللي عطتنا الاسم إنه تتعرفوا أصلاً الميشان كنا نحن يعني أول ميشان شيء إيش هو يعني ما كنا حقيقة عارفين الاسم فكانت هي تشرح لنا أن أصلاً الميشان كان يستخدم كذا فالوالدة ما شاء الله مساعدتنا في واجد أشياء في البزنس فيعود بعد الفضل لها في واجد أشياء منهم فالوالدة تطبخ حلو ونحن نحب الأكل ف يعني الأدوار أحس متوزع إنه نحن الثنتين أصلاً دارسين في السياحة فنحن ماخذين على الأوبريشن وأصلاً نحن يعني أنا خلفيتي شف حلويات وعهد في الهوت كيتشن فأيوة فهذا وشذا في الماركتينج طبعاً هي صح اللي بدت المشروع وعدنا أخوات الثنتين واحدة اللي تشتغل أصلاً في تصنيع التمور والثالثة اللي هي في المالية فالدوار تقسمت على نحن نشوف كل واحد وإيش قوة نقطة القوة عنده وطبعا هو أصلا حاب أنه يستمر في هذيك في هذيك يعني الوظيفة اللي هو يشتغل فيها بالضبط.
0: زين يعني حلو أنكم تكونوا كخوات كذا في مشروع واحد يعني أكيد في له طابع كذا مختلف شعور مختلف أن تكونوا كلكم مشتركين في نفس المشروع ما تحسوا مثلا يعني أن لو مثلا أن كنتوا مثلا مش خوات اليوم ما بنشوف نحن ميشان واصل ونعرفها بهذه الصورة اللي اليوم نحن قاعدين نشوفها
2: يعني أتوقع يمكن أيوة لأن نحن تقريبا أفكارنا متشابهة واجد طموحين نحب دائما نجدد نحب دائما نسوي حتى لو كانت في يعني نحن نعرف أن هذه الفكرة ممكن تكون عرقلة ممكن تكون مشكلة ممكن أنه يكون في عليها إكسبنس كبير بس شذا تحب المخاطرة فتقولنا لا يعني لازم نسويها ونقربها فنحن بالنسبة لنا حلو واحدة عندها مخاطرة والثانية لا يعني شوية تكون يعني حذرة ونحن كلنا مع الموج إذا كل حد قال أوكي يعني نحن نبدأ أيوة ونسويها أيوة فالحمد لله بهذا الطريقة المشروع الحمد لله من 2011 لليوم قائم
0: جميل
1: وبضيف بعد أنه يعني صح نحن خمس أخوات في المشروع بس نحن عندنا يعني مثل ما سوينا عندنا كذا مثل القانون أنه نحن أخوات في البيت بس في المشروع هذا كل واحد على أيوة هي مديرتي وهذه تشتغل هذه فكل واحد مسؤول عن الشيء اللي هو عليه فمن كذا أنه يعني نحن نعطي الحدود في البزنس أنه صح نحن أخوات بس نحن لازم نلتزم بالعمل عشان يعني نحن نأدي بطريقة صحيحة في العمل
0: فعلا أنتوا اليوم خوات لكن وقت العمل عمل يعني
2: أيوة.
0: كيف المديرة تتعامل معاكم هالمبدأ هذا؟
1: أيوة أكيد
2: مدير هو المدير
1: أيوة.
0: تخافون من مديرتكم؟
2: أيوة أكيد
1: حاول عن صدقها بعد شوية
0: صح لازم عاد ترتبون أموركم هي المديرة يعني حسب تكون أمور ماشية في الأخير هي أختكم مديرتكم يعني ضابطة أموركم من الصوبين إنزين اليوم أنتوا خمس خوات يعني ما أدري إذا خلينا نقول كل أخت تتميز أكيد بشخصية معينة اليوم بتساهم في هذا المشروع لو قلت لكم أنا اليوم أعطوني كل أخت بشو تتميز شو شخصيتها مثلا أنت قلتي واحدة من خواتك اللي هي تخليكم جازفون مثلا أو ما عندها يعني ترد ورا خلاص كلها تكمل صحيح. تكمل الأخت الثانية مثلا كذا أنت شو تحسي عن نفسك أبغي أسمع يلا
1: أعتقد أحتاج هذا شدة تجاوب عليه لأن هي
2: يعني إذا أنا مثلا أقول عن وعد
1: أيوة.
2: وعد من النوع اللي واجد كرياتيف يعني دائما تفكر خارج الصندوق إذا عشان كذا هنا معطينها مهمة الفعاليات إذا نحن عندنا شيء ونريد يعني شيء يطلع بطريقة خارج الصندوق نحن نعرف إن هذا الشيء عنده وعد
3: جميل.
0: أيوة. هذه وعد يعني تفكر خارج الصندوق
2: دائما دائما, يعني كل أفكارها خارج الصندوق. يعني مبدعة, يعني ما تجيب شيء مكرر, ولو شيء مكرر يكون شيء يعني ما متوفر في البلد, يكون مثلا خارج البلد, لكن تقدمه بطريقة يعني جديدة تتناسب مع طابع البلد.
0: جميل. وانتي وعد شو تشوفين عهد؟
1: أنا دائما أقول أن عهد هي قدوتي صراحة في البزنس, لأنه ما شاء الله شخصيتها حلوة, صح هي استريكت لكن بطريقة حلوة, يعني حتى لو يعني هي مديرتنا, حتى يعني أنا مديراتي الثنتين موجوداتنا تحت المجهر. أيوة.
0: على طول. أيوة. واحدة يمينة واحدة يسارك.
1: أيوة. بس دائما يعني أنا أشوف أنها يعني واجد تشجع, حتى لو يعني كانت فيها أخطاء, يعني كنا نسوي أي أخطاء في البزنس أو أي شيء, ما أنا تحس يعني لا أنت سويت, بس تسلط الضوء على الخطأ, بالعكس هي تقولنا أن هذا الخطأ هذه الطريقة الصحيحة واتبعنا, ودائما فيها development, يعني ما أنه خلاص هذا الخطأ ويعني فيها تحذيرات وكذا, لا دائما هي تحاول أن تخلي الناس, يعني هي من الناس اللي واجد أنه نحن نطلع مع بعض, إذا نحن طحنا نحن نطيح مع بعض, هي كذا ستايلها يعني.
0: يا سلام. أيوة. جميل.
1: وغير كذا ما شاء الله في يعني هي عندها 1 2 3 ما تروح يمين يسار عشان احنا ننجز الشيء مضبوط. ايوه. هذا يعني انا احس ان هذا هو اللي يحتاج اصلا في البزنس, ان الشخص لازم يكون شوي ستريكت, بس هو بعد انه يكون يعني مشجع للبقيه انه هو يطلع معاهم.
0: زين. انتم الحين تكلمتوا عن عضوين من الفريق, باقيين 3 والمديره.
1: أيوة.
0: موجوده.
1: ايوه.
0: شو هالمديره, شو تقولين عنها؟
2: المديره هي يعني
0: فرصتكم.
2: لا هي الواجهه للمشروع اولا, ثاني شيء هي اللي تقاسف في كل شيء, وهي دائما تقول لا ليش كذا, خلي عنكم, لازم نروح, لازم نقرب, لازم نسوي, يعني هي رقم واحد في المشروع. جميل. من دونها المشروع ما يمشي.
1: أكيد.
0: والباقيات ثنتين الحين.
1: أيوة. عندنا أختنا وفا. أحس وفا هي اللي كذا تشوف يعني من فوق على البزنس, تخبرنا أوكي هنا في كذا, تقدر تعطينا أيوة استراتيجيات, وتقدر تعرف إن في هنا لا أنتوا لو سويتوا كذا تعديلات. أحس يعني النقاط اللي تعطينا نحن دائما يمكن ما نشوفها, بس هي كذا كنظرة شاملة تقدر تشوف الأشياء وتعدل عليها.
0: يا سلام.
1: وعدنا بعد أختنا فاطمة. فاطمة من نوع المبدع في, لأن هي في تصنيع التمور, فدائما ما شاء الله تجيب من الأفكار على التمور كيف ممكن تصنيعها, إيش النكهات ممكن حنطورها, فهي عندها هذيك اللمسة الإبداعية فيها.
0: يا سلام. يعني اليوم كل وحدة تشارك كذا بشخصيتها. أيوة. بإضافتها. أيوة. واليوم شفنا نحن ميشان ما شاء الله من 2011 ما شاء الله. زين أنا أبغي أعرف, نحن تكلمنا بشكل عام يعني عن المشروع هذا وكيف بدأ 2011, لكن أبغي شوية ندخل في التفاصيل مع البداية, كيف بدأ من فكرة داخل البيت وكيف اليوم وصل وين وصل.
2: أيوة. ميشان مر بعدة مراحل, يعني من 2011 كان هذيك الفترة أصلا تبدأ للبزنسز, ما كل حد يبدأ بزنس صغير في البيت. فشذا استقالت من وظيفتها وبدأت المشروع في البيت كتمور. بعد شوية يعني حصلت أوردرات وكذا وتطور المشروع, بدينا نسوي معمل وزاد عدد الطاقم. أنا ووعد كنا ندرس في الخارج, وبعد ما خلصنا دراسة انضمينا لشذا, فكبر المجموعة ويعني زادت الطلبيات, فاتجهنا لكافيه, قلنا ليش ما ندخل التمور لي يعني البيستريز وأشياء جديدة, نخلي المجتمع أصلا يجرب هذه الإبداعات. ففتحنا الكافيه. بعد الكافيه الناس صارت تدخل, ليش تحطوا بس الكافيه وعندكم البيستريز, تدخلوا في لاين الكاترينج لأن الوالدة تطبخ واجد لذيذ, فنحن ممكن ندخل الأكل الحار ولا المين كورس مع البيستريز وهذه الأشياء. ففكرنا في الموضوع وقلنا تمام نبدأ خط الكاترينج. فبدينا خط الكاترينج, بدينا من تموين 20 شخص, لحد الحين نقدر نوفر 2500 شخص في اليوم. بعد الكاترينج طبعا بدينا فكرة سياحة المأكولات, لأن نحن عائلة تحب تسافر ودائما نحب نقرب الأكل يعني في دول أخرى, فنشوف أن سياحة المأكولات حتى في الدول الخارجية ما شاء الله عليها إقبال كبير. فكانت فكرة واحد, ليش ما نبدأ سياحة المأكولات في عمان, نحن عندنا أكل لذيذ, الناس عليه إقبال واجد, أكيد يعني في ناس تجي من برا وتقول نريد نقرب الأكل العماني. فهنا بدينا في سياحة المأكولات عام 2019.
0: جميل. أنا ودي نتكلم أكثر عن سياحة المأكولات, هذا المصطلح الجديد من جانبي أنا, ودنا نتعرف عليه أكثر ونعرف أكيد المستمعين والمشاهدين عليه, ولكن بعد هذا الفاصل.
3: مع حمد الزغيب.
4: هلا كفي على هلا اف ام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا ورجعنا مكملين حديثنا مع وعد الجابرية وعهد الجابرية، وتكلمنا عن ميشان ووصلنا ها شوية تكلمنا عن سياحة المأكولات، لكن أنا ودي أتكلم أكثر عن هذا المصطلح وشو هو اليوم لما نتكلم عن سياحة المأكولات. كيف يعني سياحة المأكولات؟ نحن نسمع عن السياحة بشكل عام، لكن سياحة المأكولات هذه جديدة.
1: سياحة المأكولات طبعا هي جزء من السياحة بشكل عام. طبعا هي مهمة جدا، لأن الزوار دائما يتعرفوا على ثقافة المكان عن طريق الأكل، وهو الشيء اللي أصلا الناس ما تنساها بطريقة سريعة. فسياحة المأكولات هو نحن نعرف الزوار على الأكلات التقليدية، على النكهات، على الطرق اللي نحن نطبخ فيها الأكل التقليدي العماني، كيفية تحضيره، المواد اللي تدخل فيه. طبعا نحن في عمان عندنا ما شاء الله تنوع كبير في الأكلات الشعبية، ومن منطقة لمنطقة تختلف أصلا. فحتى طرق الطبخ اللي ممكن نحن مثلا نستخدم فيها التنور، أو أن نحن نطبخها بطريقة العادية، في واجد من الطرق اللي نحن أصلا نطبخ فيها. فهي هذه أصلا واحدة من الأشياء اللي الناس أصلا تحب تعرفها بطريقة الطبخ. طبعا بجانب هذا نحن في عمان عندنا بروتوكولات اللي مرتبطة بعد في الأكلات العمانية. فهذه هي أصلا كلها يعني تجربة متكاملة، أن الزوار ممكن يتعرفوا عليه ويكونوا قريبين من الثقافة.
0: جميل. إنزين اليوم أنتوا كيف تقدمون هذا الجانب للزوار؟ تقدمونه يعني للأجانب خلينا نقول، ولا حتى يعني الأشخاص من دول الخليج، من المنطقة العربية؟ كيف الآلية عندكم في سياحة المأكولات؟
2: عندنا سياحة المأكولات تنقسم لجزئين، عندنا سياحة المأكولات الداخلية، وعندنا تجارب الطبخ أو سياحة المأكولات الخارجية. فطبعا الفعاليات الداخلية اللي وعد هي اللي تهتم فيها، ترتب الجدول، تستقبل الناس. فالاستقطاب لفعالية الطهي ولسياحة المأكولات الداخلية ما نقتصر على يعني دول الخليج أو السواح، يعني عندنا ما شاء الله من مختلف دول العالم، ولا من مختلف الفئات، حتى في مواطنين يعني عمانيين يحبوا انهم يجربوا هذه التجربة، خاصة الشباب في هذا الوقت. يعني بعض الأكلات يريدوا يجربوها، طريقة الطبخة يريدوا يعرفوا القصة وراء هذا الطبخة، فما مقتصرين على فئة معينة. أما سياحة المأكولات خارج السلطنة، فنحن دائما نكون مع وزارة التراث والسياحة، ففي كل أو بعض المحافل اللي هم يحضروها، مثلا معارض سياحية وكذا، يكون عندنا نحن مثل البوث.

0: بطريقه واجد كرياتيف.
1: جميل. انزين اليوم انتم كيف تعيشون اليوم في هذا الموضوع؟ يعني مثلا شو العماني، خلينا نقول مثلا ما ادري، انا اعطيتك مثال كذا، يعني كيف بتعيشون التجربه مع هذه الوجبه؟
2: ايوه التجربه دائما تكون نحن نحضرها طبعا، نحن نخبرهم عن الطريقه التقليديه اول شيء كيف بصنع الخل. طبعا نحن نحاول ان تكون الطريقه العمانيه اللي متعارف عليها اصلا، حتى يعني في استخدام المكونات نحاول ان تكون المكونات اللي نحن اصلا نستخدمها يعني عادي في حتى في البيوت العمانيه، مثلا الخل اللي يسويوا فيها التمر او الرطب ومع البهارات العمانيه، ما انه يعني اللي يكون الخل الابيض. فنحن نخبرهم يعني نحن نخبرهم في تفاصيل كيف ممكن يحضروها بطريقة التقليدية الصحيحة. فمثلا نحن بناخذهم بنراويهم الخل أو بزار الشوى، إن كيف تم صنعه أصلا، كم الفترة والمدة اللي نحن خليناه عشان يتخلل. بعدها ممكن نحن نخليهم يتذوق الطعم ويكتشفوا الطعم إنه هو مثلا حار أو إنه فيه شوية، مثلا بعضهم يقول إنه فيه شوية حلاوة بسبب التمر اللي أصلا هو كان فيه. بعدها نحن بنراويهم الطريقة، إن مثلا قطعة اللحم بتكون هذا الشكل، طريقة التبهير، طريقة التغليف كيف بتكون، وطبعا بنجيب الخصبة وبنراويهم كيف أصلا الطريقة الصحيحة إن يدخلوها وكيف أصلا تربط. وطبعا نحن عندنا في عمان دائما كل بيت عنده علامة، نحن نخبرهم إن سالفة العلامة، إن هذه العلامة يعني ناس تستخدمها وإيش الأشياء اللي ممكن يستخدموها فيها. طبعا يعني هي غير محدودة، الناس يعني واجد أفكار فيها كيف يستخدموا. بعدها بنخبرهم طريقة الطهو، طبعا إذا كانت تحت الأرض اللي هو في التنور طبعا، والمدة اللي ممكن تكون فيها وكيفية استخراجها، وبعدها كيف نحن نفتحها وكيف نقدمها مع العيش أو مع الخبز العماني على الطريقة اللي معتادة عليها.
1: جميل جميل. إنزين أنا أبغي أركز على نقطة جميلة في هذه، خليني أستغل الفرصة، موضوع الخل هذا اللي دائما نسمع عنه، شو سالفته؟ هو لأن نسمع يعني أن الخل والله يتخمر لفترة معينة، هل فعلا إذا زاد عن المدة، كم المدة أصلا، كيف البروسيس يكون كامل في هذا الموضوع؟
2: أيوة بالعادة نحن الخل يعني هو فيه مدة معينة، طبعا تعتمد على المكونات. فهي فيها حسبة خاصة نحن تعلمناها من الوالد إنه هو يحسبها بطريقة إنه من أول نحن ما بدينا خلطنا الأشياء وخلاص غلفناها وخليناها تحسبوا لها إنها تكون ما تقل عن هذه الفترة. هو تعتمد على واجد أشياء، منها درجة الحرارة، وتعتمد على وين حطيناها المكان والرطوبة وهذه الأشياء. فهذه البروسيس كلها تعتمد على واجد عوامل إنها تخليها فترتها الزمنية إنها تكون محددة هي 30 يوم أو أقل أو أكثر، هي تعتمد على كل هذه العوامل. فعد هي أيوة صح إنها إذا كثرت ممكن تكون أصلا ما صالحة نحن ممكن نستخدمها، أو إنها فترة يعني خلاص يعني هي صارت إنها أيوة خلاص إنها هي تخمرت أكثر من اللازم اللي إحنا ممكن نستخدم الخلفي.
1: هل في ناس خاف أن لما تسمع أن هذه الوجبة فيها خل أو الوجبة أصلاً، لأن أتوقع حتى في وجبة كاملة اللي تكون صالونة لحم أو شيء كذا،
2: أيوة
1: تخاف أنها تأكل من هذه الوجبة؟
2: يعني لحد الحين احنا ما صادفنا حد كان بالعكس كان عندهم واجد فضول انه اوكي هي تخمرت كيف يكون طعمها، خاصة لما يعرفوا ان احنا استخدمنا فيها الرطب او التمر، فيقوم فضول انه اوكي فيها نوع من البهارات وبعد معاها اصلا التمر، كيف دائما يحبوا ان يقربوها اول شيء هي بدون ما انها تكون مع اللحم او شيء، فياخذوا التبزيرة بروحه وياكلوها، يعني انه اوكي طعمها كمان احنا ما كنا متوقعين ان الطعم يكون كذا. معناه يمكن احنا نشوفها انه هو الطعم عادي نحن مستساغل احنا متعودين عليها، بس يعني الزوار أحسها شوية يعني استغربوا الطعم.
1: فعلا أيوة. حتى أنا أذكر يعني أول مرة أجرب هذه الوجبة، هذه جربتها في الباطنة، شمال الباطنة تحديدا، كانت التجربة الأولى غريبة، كانت غريبة فعلا يعني صحيح. كيف وشوي يعني فيها غرابة يعني صحيح. لكن المرة الثانية يعني كذا تقبلت الموضوع، وأتوقع يعني حتى يختلف ترى من بيت لبيت أو من منطقة لمنطقة في طريقة الإعداد.
2: أيوة صحيح.
1: كيف تتعاملون اليوم يعني مع هذا الاختلاف؟ اليوم أنتوا تجيبون أشخاص ودهم يجربون يعني تجربة كذا سواء في موضوع التنور أو غيره، فكيف تتعاملون مع هذا الاختلاف ولا عادي عندكم الموضوع؟
0: هو يعني نحن أول شيء لما يكون عندنا زوار أو سواح أو نحن المشاركات الخارجية، أول شيء قبل السائح يقرب الأكل نحن نسأله هل عنده أي حساسية أي مشكلة صحية قبل التجربة، لأنه عندنا مكون

0: الساعات ممكن تسبب حساسية بس نحنا ما نعرف عنها. ثاني شيء نقولهم, بعض الناس يعتقدوا أن هذا الطعم شوية غريب, تريدوا تجربوا ولا تشموا ريحته؟ فأحس الناس واجد فيها فضول أنها تجرب وتشم الريحة, فهم يشموا الريحة ويذوق الطعم, وبعد كذا أنا أحس أنه على طول يتقبلوا, يعني ما أحس أنه في حد يتردد أنه يجرب. في مرة كنا مشاركين في معرض في موسكو مع وزارة التراث والسياحة, في واحدة قالت لي هذا القروص نحن نسويها في روسيا. فبالنسبة قلت لها أوكي إيش رايش تجربيها؟ قالت نحن نسوي نفسها. فقلت لها أنت جربيها وخبريني رايش. فنحطت لها الدبس مع شوية سمن مع شوية فلفل أسود, ولما جربته حست أن الطعم مختلف تماما عن فكرتها. فقالت الطعم جميل, فيه شوية بهار وفيه حلاوة وفيه طعم غريب اللي هو السمن. فيعني قد يكون في تردد في بعض الأحيان, لكن لما يجربوا الأكل يعني ما شاء الله أحس الناس ما شاء الله تحب الأكل العماني والنكهات يعني الجميلة اللي بالبهارات العمانية
1: فعلا. لكن قروصهم أتوقع ما يوصل قروصنا
0: أبدا أبدا.
1: هم قروصهم هذا البانكيك ولا شيء
2: سامحوني
1: مش قروص سامحوني يعني. نحن قروصنا فعلا وقت البرد أوه خلاص مع العسل ولا الدبس فنان. إنزين اليوم يعني أنا أبغي كذا, أنتوا أكيد تتعاملون مع الزوار سواء من السلطنة أو من خارجها, وأكيد مرت عليكم مواقف كثيرة في هذا الجانب في سياحة المأكولات نفس هذا الموقف مثلا أو غيره. فأنا أبغي كل واحد يقول لي كذا موقف يتذكره كذا عالق في الذاكرة جميل, سواء جميل أو حتى غريب أو حتى شخص جرب أكلة غريبة كيف كانت ردة فعله.
2: أيوة أنا ببدأ أول شيء أبدأ عنها أوكي. في لما بس نحن أنا بوضح أن نحن لما نسوي سياحة المأكولات هي ما بس تكون تجربة الأكل, نحن نسويها كنا تجربة متكاملة. فعندنا نحن أول كنا نسوي سياحة المأكولات في المطبخ عندنا, وبعدين توسعنا وصارت أن نحن ممكن نستقبل الزوار في المزرعة ويكون كأنه الطبخ التقليدي على الحطب وفي المزرعة وبين الأشجار, وممكن هم أصلا يأخذوا بعض من الخضروات اللي موجودة عندنا أو الورقيات ونستخدمها للطبخ. ومن ضمنها ممكن هم يقربوا اللبس العماني أو ممكن يطلعوا النخيل. فكان واحدة من التجارب إن هم لما يطلعوا النخيل, فكان عندنا كذا مجموعة بعد ما قربت الأكل فكان يقول الأكل العماني صحنا لذيذ لكن عطانا نشاط. فكانت الإكسبيرينس إنه مش نحن نروح نطلع النخيل, فكانت طلعوا النخيل بالنسبة لهم واحدة من الأشياء اللي كان فيها تحدي بالنسبة لهم, لأن هم متعودين نحن نطلع الأشجار, عندنا أشجارنا أطول من هذه. فكانت الإكسبيرينس أن هم يطلعوا أصلا يأخذوا من الرطب وينزلوا, ونحب بعدين نسوي بها واحدة من الأكلات. فكانوا قالوا أيوة عادي إن نحن نطلع النخيل, ولأن نحن متعودين على الأشجار عندنا طويلة. فلما عطيناهم اللي يسموها المطلع, أيوة الحبل المطلع, فكان بالنسبة لهم لا هذه إكسبيرينس وحدها غريبة على نحن صح متعودين على الشجار الطويلة اللي عندنا, هي النخل أصلا بالنسبة لهم شيء أقصر, لكن طريقة الطلوع بالحبل ولا تأخذوا الرطب هذا شوية كانت شيء غريب بالنسبة لهم, لأن أصلا الحبل ثقيل وطريق كيف أوكي نحن نوازن أن نحن واقفين وناخذ وننزل. فكانت هذه واحد من الأشياء اللي كان بالنسبة لهم واجد غريبة.
1: شيء جميل فعلا. يعني أنتوا اليوم ما بس تنشرون موضوع التجارب الأكل, حتى النخل طلعتوه من النخل.
2: أيوة
1: وايد جميل صراحة هذا الموضوع, يعني لأن نحن في عمان عندنا يمكن شايفين هذا الموضوع وصاير خلاص يعني شيء عادي لما نشوفه, لكن البعض لما يكون من خارج عمان أو خارج منطقة الخليج يشوف هذا الموضوع يعتبره شيء غريب جدا. ما أدري عندك كذا موقف تذكرينه؟
0: عندي موقفين أحب يعني أذكرهم. أول موقف كان في ATM دبي, كان في وجبات أطبخها, واحدة من الوجبات اللي طبختها هي كبسة العوال. فالناس بالنسبة لهم إيش عوال؟ هو السمك المجفف. كيف يعني؟ فكان بالنسبة لهم تساؤل كيف يعني تأكلوا سمك مجفف؟ فكنت أشرح لهم إيش نوع السمك كيف ينجففه وكذا, فيقول إنزين إحنا ممكن نجرب شوية. فكنت أعطيهم يجربوا منه, يروح ويرجع لي يجيب أصدقائه جربوا هذا الأكلة جربوا هذا الأكلة, لحد ما شاء الله صار طابول طويل على كبسة العوال, واللي كلها هذاك المعرض يتذكر أن هذا البوث يقدم كبسة عوال مميزة.
1: يا سلام.
0: أيوة. وكان كل يوم يجي ما في كبسة العوال اللي كليناها أمس، لا اليوم وصفة ثانية، فما توقعت إنه في إقبال كبير والناس تحب الطعم خاصة في أجانب ويعني من دول العالم، فما شاء الله كان إقبال كبير. الشيء الثاني اللي كان واجد حلو لما كنا مشاركين نفس الشيء مع وزارة التراث والسياحة في باريس، سوينا مشاكيك، فكان واجد الناس مستغربة إيش المشاكيك، فسوينا المشاكيك مع البهارات تبع المشاكيك، لما بدينا نشوي وطلع الدخان ووصلت الريحة ما شاء الله الطابور يعني ما تتوقع، ونحن أصلا كنا ما متوقعين ما شاء الله. سوينا اليوم الثاني، قلنا بنقرب نسوي اليوم الأول، قربنا اليوم الثاني ما شاء الله الإقبال كبير، وكل يوم عن يوم يزيد والناس تجين وتجيب معها أصدقائها ويجيبوا أهلهم، ما شاء الله كان ما شاء الله يعني يوقفوا بالألاف طابور بس عشان المشاكيك، لأن كنا ما متوقعين يعني الباربيكيو متعارف عليه
1: صحيح.
0: بس البهارات العمانية وطريقة الشوي تعطي يعني طابع حقيقة، إن هذا الموقفين اللي ما أنساهم ما شاء الله كان الكراود واجد كبير
1: فعلا. أنا ويالس هني حتى صار خاطري حيب مشاكيك يعني وأنا في عمان يعني، يمكن نحن نقول نقدر نقول نحن محظوظين ترى يعني بالوجبات اللي عندنا، إن تنوع كبير في الوجبات ولها طعمها الخاص يعني صحيح. اللي ما موجود يعني كثير مثل ما ذكرتي موضوع المشاكيك هذا، هم عندهم الباربيكيو هذا لكن يعني خلاص صار أتوقع كل العالم يعني يقلدونهم في هذا الجانب، لكن المشاكيك عندنا مثلا في عمان منتشرة بطريقة مختلفة بهاراتها الخاصة صحيح. فلها طابعها الخاص
0: صحيح.
1: فنحن مكملين وياكم وودنا نكمل أكثر في هذا الموضوع في سياحة المأكولات مع السواح اللي مروا عليكم، وأنا ودي أدخل أختكم في الحوار بعد ويانا، ولكن إن شاء الله بعد هذا
3: مع حمد الزغيب
4: هلا كفي على هلا اف ام.

0: انضموا إلينا في المعرض المصاحب للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الزكاة في بازار صحار من 27 إلى 29 سبتمبر من الساعة 10 صباحا إلى 7 مساء، وتعرفوا على دور ميثاق في تعزيز الزكاة.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: عندك شيء مميز؟

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مستمعينا ورجعنا مكملين الحديث في هلا كافيه، سياحة المأكولات، مشاكيك، تنور، الدنيا كلها. وانا نحن طالعين الفاصل بعدني يعني كنا نتكلم عن المشاكيك قبل ما نطلع، ولكن اعطوني تفاصيل اكثر يعني ما ادري شو كانت في جزئية. انا صراحة انصدمت يعني كيف مشاكيك باريس
1: ايوه مقابل برج ايفل كان صراحة يعني اقبال كبير كبير عليه، من الريحة، من الدخان، من المنظر، من الاجواء الحلوة، من الطعم اللذيذ. يعني نحن عملنا المشاكيك التقليدي بالبهارات التقليدية، بس طريقة التقديم يعني كان واجد جذاب، والناس كانت يعني مبسوطة، وكنا نقدمه طبعا المشاكيك مع قبولي، عيش قبولي، او انه اذا يريدوا لا نسوي لهم بها سندويتشات. فكنا نتبدع يعني في تقديم المشاكيك، مش بس اسياخ عادية. طبعا شذا هي ما شاء الله خضت دور المشاكيك وطبخة وشوية.
0: هذه شذا موجودة هني،
1: سهلا فيكم.
0: طبعا هي كانت رافضة من البداية انها تدخل اللقاء، لكن هي صاحبة فكرة المشاكيك، وهي ياسة تسوي مشاكيك في باريس.
2: انا تخصصي مشاكيك في العائلة.
0: يا سلام،
2: كل ما زانت الدنيا قلت لهم يلا بنسوي لكم مشاكيك. لما كنا في باريس لما شفنا الاقبال عليهم قلت لهم خلاص انتوا عليكم القبولة والعرسية والهريس وتيفر الاشياء الثانية، انا علي المشاكيك. والصريدان طبعا كنا ماخذينه معنا، ما كنا نعرف اصلا انه بيكون مسموح لنا ولا لا، لان طبعا في بعض الدول عندهم قوانينهم اللي الدخان والنار وكذا، بس الحمد لله انه تسهلوا معنا وقالوا انه اوكي ممكن تحطوا الصريدان برا على خيمة المعرض والخيمة المبيعات وعادي ممكن تشغلوا. فاشتغلنا عليه، يعني انا اشوف الناس تجي عندي وشايفتني وانا اشوي المشاكيك، يعني فرحانين ويعني حاتون انه انت من متى وانت تشوي، يعني وانا واشوفهم هم مستانسين ومتلذذين بالاكل اقول لهم عادي انا مستعده طول اليوم اشوي وانتم مستانسين. فكان صراحه الاقبال عليها واجد مع انه ما كنا متوقعينه، بس اعتقد ان طريقه شكل مشاكيك في الاسياخ، وطبعا خشب تونا مسوين نفس الطريقه التقليديه، وبهارات نفسها العمانيه، ومثل ما كان عهد تقول قدمناها مع القبولي. كنا احنا نحاول نقول لهم ان ترى المشاكيك ما بس تاكلها كذا، ممكن تكون مع العيش القبولي. فحسينا الاقبال عليها اكثر من ما هم متوقعين، واستمرينا في الثلاث اربع ايام تقريبا نقدم لهم مشاكيك مع الاشياء الثانيه.
0: سلام،
2: الاقبال عليها كان اكبر،
0: كلها مميزه، حتى لما يشوفون حرمه جالسه تسوي مشاكيك. شيء غريب عندهم،
2: يعني الحريم اللي كانوا يزورون البوث كانوا واجد يعني يشجعوا انه نحن معاش نحن. لكن بشكل عام يعني كان حتى مثلا في واجد زوار من السفارات العربية والخليجية كانت هناك تجي تقول نحن نعرف المشاكيك العماني ونحبه والحمد لله قلتوا لنا اياه قدام برج ايفل، نحن مستمتعين بالطعم العماني والمشاكيك ونحن برا عماني. يعني
0: فعلا انا الحين ابغي مشاكيك اليوم. لا اليوم انا اطلع من الاستوديو اسير ادور لي مشاكيك.
1: لازم مشاكيك باريس
0: خلاص مرهم لها نحن. لكن يعني فكره جميله جدا طلعتوا فيها ان مشاكيك في وسط باريس، هذه تندرج ضمن سياحه المأكولات خلينا نقول.
1: ايوه صحيح.
0: كيف اليوم يعني سياحه المأكولات ما مختصره انك انت تجيب الشخص لعمان عندك، انت تصير للشخص احيانا ممكن تسوق له في هذه الطريقه موجوده؟
1: ايوه حاليا نحن متبعين هذا النظام مع وزاره التراث والسياحه، ما مقصرين صراحه بالدعم. ففي المشاركات الخارجيه بالعاده نحن نروح ونعرف الناس خارجيا ايش هو الاكل العماني، ايش هي سياحه المأكولات، ايش الاشياء المميزه اللي في عمان وانتم ما جربتوها، فتعطي طابع مختلف تماما. هذاك السائح لما يجرب هذيك الوجبه اللي نحن نقدمين له اياها على طول يقول انا يمكن بجي وبزور عمان، في عندكم اشياء لذيذه. اول شيء الناس تسمع اصلا عن عمان بتضاريسها المختلفه بالسياحه في عمان، فهو يريد يضم سياحة المأكولات اللي هو الوجبة اللي جربها برا، يريد يجربها نفس الشيء في عمان يعني بأصناف مختلفة.
0: جميل، لأن اليوم فعلا أنا ممكن عن نفسي مثلا وكثير من الأشخاص، أنا ممكن اليوم أسافر لدولة لأني أشوف مثلا فيها أكل جميل، أو خاطري أنا أجرب وجبة معينة سواء ذقتها في مكان معين وعارف أن هذا البلد موطنها، أو حتى بالصور وأشوفها.
1: صحيح.
0: هل في ناس فعلا اليوم يعني مع تجاربكم أنتم في الأكل سواء كانت في روسيا وحتى في باريس، كيف شفتوا الإقبال؟ هل في فعلا ناس تحمست أنها تي عمان بعد ما جربت الأكل العماني؟
2: أيوة. واحدة من التجارب اللي نحن سويناها إنه كان أصلا عندنا مجموعة جاية عندنا وقربت الأكل، وبعدها هم حجزوا، واحد منهم كان حب طريقة القبول، كنا مسوي لهم طريقة القبولي، فكان يقولنا الطعم العيش واجد لذيذ، فأنا لازم أجيب أهلي بعد للزيارة. فأنا كنت أقول له زين أوكي، يعني إذا تريد تحجز معانا وكذا، بس ما أنا خليت في بالي إنه ممكن هو أهل بس يجيوا عشان يقربوا الأكلة. بس صراحة صار إنه هو أصلا حجز معانا بعدها كذا بأسبوع، أهله كانوا جايين من أستراليا، فكان أول ما نزلوا من المطار كذا بعد كذا ساعتين هم حجز معانا إنه إذا متوفر التجربة معاكم. فكانت يعني العائلة كانت كامل، الجدة والأم والأب والأخوان البقية كانوا كلهم جايين ويقربوا ويقولوا لي هو كان مقرب القبولي معاكم، نحن جايين نقرب القبولي طبعا مع السياحة، بس نحن أول شيء نوصل عمان نقرب القبولي. فكانت هذه واحد من التجارب اللي حسيتها حلوة، إنه حتى بال يعني الأكل أصلا يقذفهم إنهم يجوا يزوروا البلد.
0: هي وين كانت التجربة الأولى حقة؟ كانت في عمان ولا
2: برا؟
0: في عمان. ويا بأهله حسب يجربون.
2: صحيح
0: والله نحن قوية صراحة في أكلنا. قوية صراحة
3: حتى في المشاركات الخارجية، يعني مع وزارة التراث والسياحة لما نكون في فعاليات أو معارض سياحية ومثلا يكون عندنا الطبخ الحي، طبعا ما نحن المشاركين الوحيدين، يكون في مكاتب سياحة وشركات سياحية موجودة، فنادق وكذا، عشان يعني يعرضوا التجارب اللي هم يوفروها. فلما يجي السائح عندنا ويجرب وبعدين يتعرف على الشركات اللي موجودة والأماكن السياحة اللي موجودة، لما يجي يحجزوا بعدين يحجزوا مع هذيك الشركة ويطلبوا جدول سياحة، يعني جدول طبخ عماني. فيعني كلها مرتبطة في بعض أصلا، يعني ما يجي عمان بس لأننا بس بشوف المكان. وطبعا نحن ما نقول أن الناس ما تنجذب لعمان لأن المواقع اللي فيها، بالعكس عمان مكتملة ما شاء الله من كل الله سبحانه وتعالى حباها بكل التضاريس، تريد البحر الرمل الجبل كل شيء موجود الحمد لله رب العالمين. والحين نحن جالسين نضيف هذه إضافة تكمل السياحة، إنه بس ما بس تأكلوا الأكل في المطاعم وخلاص، أنتوا ممكن تجربوا طبخها، ممكن تجربوا تعدوها بنفسكم، ممكن تشوفوا الضيافة العمانية كيف تكون. فرحنا يعني مثل ما قالت وعد، نحن نعطيهم تجربة متكاملة من الضيافة، لأن نقولهم من نبخرهم من نعطرهم ونقولهم شكرا ما قصرتوا. فهي تجربة متكاملة وإقبالها مثل ما خبرتك، لما نكون نحن موجودين في المعارض أي حد أصلا يحجز مع الشركات السياحية يطلب جدول سياحة مأكولات، فيحجزوا معنا عن طريق حتى المكاتب والشركات السياحية اللي موجودة.
0: انتم متعاملين مع انتم قلتوا لي متعاملين مع وزارة التراث والسياحة؟
3: نحن بدعم من وزارة التراث والسياحة دائما نحضر المشاركات السياحية الخارجية للمعارض سياحة خارج السلطنة طبعا وداخلها. في تجربة سويناها الحين معاهم في ظفار في موسم خريف ظفار، كانت بالنسبة لنا تجربة جديدة وبالنسبة لهم كانت تجربة جديدة، بس الحمد لله يعني الإقبال عليها كان واجد كبير، والناس لحد الحين تسأل ليش أنتوا ما تكملتوا للموسم كامل. كان تقديم الأكل العماني في الباص المفتوح مع مواصلات، سيأخذهم جولة في الأماكن السياحية ونحن نقدم لهم أكل العماني من ظفار يقربوها في أثناء الجولة،
2: فهم يأكلوا ويستمتعوا بالمناظر. كانت تجربة واجد حلوة.
0: والله جميل جدا صراحة.
3: فالإقبال صراحة كان واجد حلو، وما بس من الأجانب ولا السواح، ترى حتى العمانيين أغلب الناس اللي كانت حاجز عمانيين.
0: يعني أنا لو كنت موجود بحجز. خاطري أجرب هذه التجربة.
3: نريد نقرب هذه تجربة متكاملة، يعني تورونا المكان السياحي ونقرب الخريف وجوة، ونفس الوقت ناكل أكل عماني حلو ونحن نتمشى يعني.
0: يا سلام جميل. زين اليوم السائح أو حتى أنا كشخص إذا بغيت اليوم أكون يعني أخوض تجربة معينة، سواء يعني مثلا حتى في صناعة الحلوى مثلا، كيف ممكن أنا أتواصل معاكم؟ كيف ممكن أنسق معاكم؟ هل في عندكم قناة رسمية؟ هل أنتوا تتعاملون مع مثلا مكاتب السفر أو شو الآلية بالضبط معاكم؟
2: هو التجارب نحن عندنا يتواصلوا معنا عن طريق الأرقام الخاصة بالشركة أو عن طريق الحساب في الانستغرام، وممكن نحن نعمل لهم الحصص الطبخ أو التجارب الخاصة، لأن نحن عندنا أكثر من تجربة ما بس هي حصص طبخ. نحن عندنا تجارب اللي نحن نعملها في المطابخ، عندنا تجربة المزرعة اللي هي الطبخ التقليدي، وعندنا تجارب مع عوائل عمانية، ممكن الزوار يجيوا ويروحوا مع عائلة عمانية وهم ياخذوا التجربة كاملة معهم، كيف العائلة مثلا التجربة معهم في رمضان، كيف ممكن يعني كيف العائلة العمانية أصلا تقديم الإفطار، التجمع، إيش يعني إيش هم يسووا قبل وبعد الإفطار، أنواع الأكلات، يعني مثلا في رمضان واجد الناس تحب تاكل مثلا ثريد في العشاء، فممكن احنا نقدم لهم طريقة الثريد ويخبروهم نوع الثريد، ليش الثريد، وإيش قصة الثريد، والستوريز اللي معاها يعني مرتبطة. عندنا تجربة الحين حاليا نحن مقدمينها، هي شوية مختلفة، هي جديدة،
4: هذه التجربة مدتها 7 أيام، وطبعا نحن سويناها شراكة مع مكتب بن ماجد للسياحة. هذه التجربة إن السواح لما يجيوا معنا ممكن يحجزوا عن طريق المكتب أو عن طريقنا، وطبعا التجربة إن هم يروحوا أكثر من منطقة في السلطنة، وطبعا هي سياحة مأكولات وهي السياحة العامة، يعني ممكن يستمتعوا بالنشاطات المختلفة، البحر والجبل والهايكينج وهذه الأشياء، ومعها هم أصلا نحن نسوي لهم تجارب الطبخ ويجربوا الأطباق.
0: جميل.
4: طبعا على كل منطقة نحن نكون فيها تكون الوجبة من هذه المنطقة اللي جميل. ممكن يجربوها.
0: جميل جدا. أيوه. زين لو السائح أو اللي يبغي يخوض التجربة يبغي يختار وجبة معينة يجرب فيها، ممكن أن يختار أيوة. ينقي مثلا
4: أيوة ممكن يختار الوجبة، وبالعادة نحن لما يكون لما يتواصلوا معنا ويكون فيها حجز نحن نرسلهم مثل الاستمارة، هي استمارة أول شيء علشان الصحة، إذا هم عندهم أي نوع من الحساسيات أو إن هم عندهم نوع من أنواع الأكلات اللي يمتنعوا عنها أو يحبوا تكون موجودة نحن نعطيهم هذا الاستمارة، ومن ضمنها هم يخبرونا عنها، يعني إن يعني الأكلات اللي
0: مثلا انا عندي حساسيه مثلا
4: أيوة انا عندي حساسيه او شيء من هذه الاكلات نحن ممكن نمتنع ان نحن مثلا
0: نضيف هذا المكون
4: من السمك، ما نحن ما نقدم فيها شيء سمك او من اللحم او من الدجاج او من بعض البهارات او هذه الاشياء. ايوه
0: لكن اختي عدم اكلت انهم عواي
4: ايوه
0: في دبي
4: ايوه عادي امورهم طيبه.
0: جميل جدا صراحه هذا الموضوع سياحه المأكولات، واليوم ان حتى نحن نروج لعمان باكلاتنا، ترى اليوم هذا جانب كبير جدا مهم. أنتم مثل ما ذكرتوا هذه العائلة الأسترالية، هذه واحدة من التجارب أكيد، واحدة من الأشخاص اللي يعمان بسبب أكلها، فأنتم يعني تقومون بدور كبير في هذا الجانب، وأنا صراحة ما كنت أعرف عن سياحة المأكولات، ولكن اليوم بعد ما شفت هذه التجربة الجميلة يعني المواقف والأشياء اللي قاعدين أنتم تسوونها، لا فعلا اليوم سياحة المأكولات يعني قاعدة تروج لعمان بطريقة مختلفة، وأنا أتمنى أن تكون تستمر في هذا المجال، ونسمع دائما يعني عنكم الأخبار الطيبة، ونسمع عنكم دائما يعني كذا متطورين أكثر، ولما يعني يكون في شخص كذا مفكر أن يعمان أو يخوض تجربة في الأكل يفكر فيكم أول شيء يتواصل وياكم.
4: أيوة
0: أنا أكون كذا يعني وصلنا لختام لقائنا وياكم، ودي كذا يعني كل واحدة منكم بما أنكم اليوم خوات كذا كلمة في نهاية هذا اللقاء نبدأ وياك عهد.
1: أيوة عهد
0: الحمد لله.
1: أولا أشكركم على الإضافة، وآخر كلمة أحب أقولها بخصوص سياحة المأكولات، سياحة المأكولات ما مقتصرة على الزوار أو الأجانب أو المقيمين، حتى الشباب والبنات إذا حابين يجربوا تجربة مختلفة نحن نعمل يعني ممكن تيجي أنت وربعك وتقول أنا أريد أسوي طبخة معينة، نعطيك المطبخ، نعطيك الأدوات، نعلمكم طريقة الطبخ، وبعد بدينا في الميستري بوكس، نعطيهم بوكس فيها مجموعة من الأدوات ويحاول يبتكروا وجبة معينة، هي طريقة يعني للترفيه، وهي طريقة للطبخ، وهي طريقة أن يطلعوا خارج الصندوق، وبعد شغل طول أيام الأسبوع يحبوا يسويوا شيء مختلف، فنحن نقدم هذا التجارب بعد.
0: يعني اليوم السياحة هذه أو اللي يتواصل وياكم ما شرط يكون برا عمان، حتى صحيح. أنا وربعي مثلا نبغي نسوي جدول مختلف اليوم ممكن نتواصل معكم. أوعد
4: بقول ان سياحة المأكولات الحين ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله جالسة تطلع اصلا في البلد، ووزارة التراث والسياحة ما مقصرين ان جالسين نظهروا هذا المجال بطريقة حلوة، و طبعا يعني في مجال نحن جالسين نشتغل فيه حلو، انه بيكون ان نحن نطور من الافكار انها تكون اصلا مشابهة للبلد، ما يعني نحن نحاول ان نجيب افكار تكون يعني كما يقول
0: مواكبة
4: على التطورات اللي احنا جالسين نشوفها في مجال السياحة، طبعا في مجال سياحة المأكولات.
0: جميل. أيوة. جميل جدا. المديرة شو حابة تقولي؟
3: أنا عندي دائما كلمة أكررها إن الأكل دائما هو اللي يجمع الناس.
0: فعلا صحيح.
3: والحمد لله يعني نحن نشوف إن سياحة المأكولات إن شاء الله لها مستقبل في عمان، ومثل ما ذكرت وعد إن وزارة التراث والسياحة تدعم هذا المجال، وهي بنفسها أصلا متبنية سياحة المأكولات، ومن ضمنها طبعا نحن نشوف الكتاب اللي عملته وزارة السياحة ومتوفر أصلا، ونحن بس نعتقد أنه يحتاج شوية يقيم يعني ياخذوا بيد المؤسسات الصغيرة اللي تشتغل في هذا المجال. يتبنوا أفكارهم، يعطوهم فرص، وما يعني نحن هم ما مقصرين. أنا مثل ما قلت نحن رحنا معاهم أكثر من تجربة، وتساعدوا معانا ننفذ أكثر من فكرة. ولكن يعني بشكل عام أنا أتكلم إنه ما بس نحن طبعا اللي موجودين في السوق، في كثير من الشركات العمانية اللي موجودة وتنفذ نفس الأفكار، نفس التجارب أقصد يعني اللي تقدمها. فزين إنه يعني ياخذوا بيدهم كلهم
0: أو
3: كلهم يعني، والكل نحن كلنا نكمل بعض يعني في مجالنا يعني. أكيد. كلنا نكمل بعض.
0: أكيد. كيف شفت اليوم بما أنت المديرة، ها تقييم النهائي اليوم للحلقة؟
3: لا ما شاء الله عليهم أخواتي،
0: ما في ملاحظات؟
3: لا ما عليهم أخواتي.
0: يلا نحن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في كل شيء يخص هذا الجانب، سواء سياحة المأكولات اليوم وحتى ميشان، وإن شاء الله نسمع لكم الأخبار الطيبة. شكرا جزيلا أنكم كنتوا ويانا اليوم في هلا كافيه. شكرا لعهد ووعد وشذا، كلكم خوات، وأيضا نقدم التحية لخواتكم الثنتين وفاء وفاطمة. فاطمة أكيد نوجه لهم كل التحية. هذا الفريق المتكامل اليوم يالس يقدم تجربة جميلة للأكلات العمانية. كل التوفيق لكم، وإن شاء الله نسمع عنكم الأخبار الطيبة إن شاء الله.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالاً عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

أتوقع يعني خلاص وصلنا لنهاية مشوارنا في هلا كافي لهذا اليوم. كذا يعني سولفنا معاكم, سمعنا آراءكم ومشاركاتكم, وخذنا أكثر من موضوع, وكان معانا اليوم ضيوف كذا يعني سولفنا واستانسنا وياهم, ويعني عرفنا شيء جديد, ونتمنى نكون يعني كذا صحبة جميلة معاكم وخلال هذه الحلقة, ونكون يعني استانسنا كذا مع بعض, ويعني نتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة وين ما كنتوا. يعني كذا خلاص ما شيء باقي, يعني اليوم الأربعاء باكر الخميس إن شاء الله نهاية أسبوع, يعني تكون إن شاء الله نهاية يعني ممتعة والناس كلها تستانس فيها, بداية ويكند يعني إن شاء الله بنكون على نفس الموعد بكرة بإذن الله, مكملين مشوار هلا كافي لهذا الأسبوع. لذلك إلى ذلك الحين نتمنى لكم إن شاء الله تروا بالسلامة, الله الله في عماركم. وقبل ما أختم خلوني أقولكم يعني كذا شيء بسيط, أحيانا نمر بيوم عادي جدا ونحس أنه ما صار فيه شيء يستاهل يعني, لكن لو وقفنا شوي بنلقى أشياء كثيرة تستحق الحمد, إن بصحة, عندنا ناس نرجع لهم, عندنا مكان نحس فيه بالأمان, وضحكة بسيطة أو كلمة حلوة ممكن تكون غيرت مزاجنا من غير ما نحس. فما ننتظر الأشياء الكبيرة عشان نكون ممتنين, أحيانا أجمل النعم هي الأشياء اللي صارت جزء طبيعي من يومنا. لذلك يعني كن ممتن لأبسط الأشياء في حياتك, الله يديم عليكم النعم ويكتب لكم أيام أخف وأجمل, ونجدد إن شاء الله اللقاء فيكم بكرة في نفس الموعد بإذن الله. كونوا على الموعد وفي حفظ الله ورعايته.

0: شكرا ألف شكرا.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا، شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل، ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز، نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: تغير القناة. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هيك بتشوف شي فريش شبع عصير، كاسة عصير، هاي الأغنية

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟ قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات وارجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني؟ اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ألتقي فيكم أنا رحمة محمد في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي هلا أسكيو عبر أثير إذاعة هلا أف أم. فأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بزميلتي أمجاد رجيبي في حلقتنا الجديدة.
5: يا هلا فيش رحمة، ويا هلا بكل مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج الأسبوعي اللي نقترب فيه أكثر منكم زملائنا الطلبة، ومن تفاصيل الحياة الجامعية، ومن الحكايات اللي ممكن تكون في بداياتها عابرة لكن لابد أنها تترك فينا أثر ما ممكن أنه ينمحي بسهولة. نتمنى لكم مستمعينا قضاء وقت ممتع ومفيد معنا من خلال هذا البرنامج هلا اس كيو يو اللي يطلع عليكم كل ثلاثاء على مدار ساعة مسائية كاملة من 8 وحتى 9 مساء.
4: أكيد أمجاد، لكل إنسان طريق يكتشفه في الوقت اللي ما ممكن أنه يبحث عنه، طريق ممكن يبدأ بسؤال أو صدفة حتى، أو أحيانا بشيء صغير يلفت انتباهه، بعدين يكبر معه شيء فشيء لين يصير جزء من حكايته.
5: بالفعل يا رحمة، ونحن في سنواتنا الجامعية نمضيها ونحن عارفين وين وجهتنا، بمجرد أننا عارفين تخصصاتنا، عارفين مواقعنا في مقاعدنا في القاعات الدراسية ومواعيد محاضراتنا، ممكن نكون راسمين كذلك صورة ذهنية لحياتنا لما بعد التخرج. لكن كل هذه أشياء مخطط لها وأشياء مدروسة، لكن لابد نتصادف في حياتنا الجامعية أشياء غير مخطط لها، أشياء تصير بالصدفة. هذه الأشياء يا رحمة ممكن تكون ما من ضمن الخطة الدراسية وما ممكن إنها تقاس بالدرجات، لكن لابد أنها تترك فينا أثر، وممكن هذا الأثر يفوق في تأثيره علينا الأشياء اللي نحن مخططين لها ودارسينها.
4: نعم أمجاد طبعا، وانت تتكلم الحين أنا خطر في بالي سبحان الله أن الله دائما يختار لنا الطريق الأجمل والأفضل مهما كانت خطتنا نحن مختلفة، أو خطتنا كانت يعني في طريق معين، وسبحان الله الله ياخذنا لطريق آخر ممكن نشوفه في ذاك الوقت شيء سلبي، ولكن سبحان الله في طريقنا لهذه الرحلة تتغير الخطط ونكتشف أن الطريق كان أحلى مما توقعنا.
5: بالفعل يا رحمة، وأكيد الحين مستمعينا تتبادر لذهنهم أسئلة عديدة، منها وش اللي ممكن ياخذ الإنسان من الطريق المعتاد أو الطريق المخطط له لطريق آخر جديد نقدر نقول عنه، أو ارتجالي خلنا نقول، ومتى ممكن تتحول هواية كل إنسان لشغف، وهل بعض الأشياء اللي تعترض طريقنا هي صادفناها عشان تعيش معانا وقت قصير في حياتنا، أم منها بتظل ملازمتنا لفترة طويلة؟ أسئلة عديدة، وربما الإجابة على هذه الأسئلة يا رحمة ومستمعين الأعزاء ما تكون يعني لو كانت مباشرة ما تكون بجمال، لو كانت يعني نقدر نستشف خلنا نقول أو نستنتجها من الخطوات اللي بنمر فيها في طريقنا.
4: أكيد أمجاد راح نتناقش عن كل هذه الأشياء وراح نستمتع اليوم بالحديث. فنقول لمستمعينا أن يبقوا معنا ونقول أنه ربما تحمل حكاية اليوم شيء من تلك الطرق التي لا نعرف إلى أين تقودنا إلا بعد أن نمضي فيها. فراح نطلع فاصل قصير أمجاد نسترجع فيها مع المستمعين أنشودة الجامعة ويمكن البعض يأخذ الحنين من خريجين جامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا فاصل قصير وراجعين لكم.
1: هلا اسكيو يو على هلا اف ام.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء، ونبدأ معاكم مثل ما عودناكم بالفقرة الأولى من هلا SQU، واللي هي أخبار الجامعة. نعرف وش فيها الجامعة هذا الأسبوع من فعاليات وأنشطة، ونبدأها على طول بتستهل معظم الجماعات والمجموعات الطلابية طريقها لهذا العام الأكاديمي من خلال إنها تقيم أمسياتها الافتتاحية. وأكيد هي تسعى من خلال هذه الأمسيات إنها تعرف الطلاب بدور هذه الجماعة وأهدافها خلال عام أكاديمي كامل. فوش من أمسيات رحمة عندنا هذا الأسبوع؟
1: نعم مجد، عندنا الكثير صراحة من الأمسيات، كل جماعة تتنافس وين الفعاليات الأفضل، وسبحان الله حتى أحيانا نسوي سحوبات وغيرها من الأشياء اللي تجذب الطلبة. فهذه رسالة إنه للطلبة يعني يزوروا هذه الأمسيات والفعاليات. ومن أبرز هذه الأمسيات أمجاد أنه راح تكون الجماعة الهندسية تنظم فعالية سراج، وكذلك جماعة كلية العلوم الزراعية والبحرية اللي راح تنظم فعالية أولها، وبالإضافة إلى فعاليات مثل فعالية فلق لجماعة التمريض، وفعالية ميراس، وكذلك ميراس لجماعة التربية، وكذلك فعالية الأنا بما فيه ينضح. طبعا هي الأنا وليس الإناء يا أمجاد، شكل الفعالية تتكلم عن الأنا والنفس وما إلى آخره، جماعة صوت المجتمع اللي دائما معروف بأمسياتها المختلفة.
0: بالفعل صراحة لو في إمكانية أكيد بنحضر هذه الأمسيات، اشتقنا أيام الأمسيات صراحة
1: آخر سنوات تحسي خلاص.
0: أيوة يعني، وبما أنه بداية العام الأكاديمي أغلبنا يعني ما عدنا ضغط كبير، فنقدر نرفه شوية عن نفسنا.
1: أكيد.
0: ننتقل معكم مستمعينا إلى ثاني أخبارنا، وهو على صعيد الإنجازات الدولية، البداية من عند كلية الهندسة، حيث حققت الطالبة أميرة بنت عدي مشريقية جائزة أفضل مقدم عرض خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي 17 لهندسة وتقنيات الخرسانة لعام 2026. أقيم هذا في جامعة مالايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. أكيد نحن نفخر بطالبة الهندسة أميرة الشريقية، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مسيرتها.
1: أكيد أمجاد. وفي إنجاز آخر لا يقل تميزا عن الإنجاز السابق، حصلت طالبة الدكتوراه أبرار العامري من كلية الهندسة أيضا على جائزة أفضل عرض تقديمي عن جزء من بحثها للدكتوراه، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر دولي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو. كل التهنئة والمباركة لطالبتنا أو لطالباتنا المبدعات على هذه الإنجازات المشرفة، ودائما هم نموذج يحتذى به يا أمجاد، والجامعة تفخر وتفاخر بهم.
0: بالفعل. ومن الإنجازات رحمة رح ننتقل مع مستمعينا إلى دراسة بحثية. تناولت هذه الدراسة أثر مقاطع الفيديو القصيرة اللي هي المعروفة بالريلز في الوقت الحالي على الصحة النفسية، حيث شملت هذه الدراسة أكثر من 2000

0: 200 شخص لمتابعة العلاقة ما بين كثرة المشاهدة ومستويات القلق. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن زيادة مشاهدة الريلز ممكن يكون مرتبط بارتفاع مستويات القلق وانخفاض الرفاه النفسي للفرد، خصوصا عند الأشخاص اللي هم يميلوا أكثر لمقارنة نفسهم بالآخرين. مستمعينا وزملائنا الطلبة، طبعا هذه الدراسة تحثنا أن نحن نعرف كيف ممكن نتعامل بوعي واعتدال مع منصات التواصل الاجتماعي بالطريقة اللي نضمن فيها سلامتنا النفسية والعقلية.
1: نعم مجاد، طبعا هذه الدراسة أنا شدتني كثير وما توقعت لهذه الدرجة. يعني نحن ندرس الإعلام ونعرف تأثيرات هذه الجوانب الريلز وكثرة التعرض وتعفن الدماغ والكثير من الأشياء، فهذا لابد أن نحن نحرص على أننا نحن نقلل أو يعني ما نأخذها بهذيك الجدية. طبعا أمجاد راح نتكلم أكثر في الخبر الثاني إلى مشاركات اللي هي أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة في المبادرات الوطنية والإقليمية، حيث شارك قسم علم النفس بكلية التربية ممثلا بالدكتور سهيل الزعبي في أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي راح واللي استضافتها سلطنة عمان بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
0: بالفعل يا رحمة، حيث قدم الدكتور خلال الدكتور سهيل الزعبي مشارك من قسم علم النفس بكلية التربية خلال هذه المبادرة حلقة تدريبية تناولت آليات التوسع في برامج التأهيل المهني وربطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة بهدف تجاوز الحواجز وتوفير أدوات تقنية تفتح آفاق أوسع لذوي الإعاقة في مجالات ريادة الأعمال والمشاركة الاقتصادية. للحديث أكثر مستمعينا عن هذه المشاركة ينضم إلينا الدكتور سهيل الزعبي، ولكن بعد الفاصل، فخليكم معنا.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام بفقرتنا الأخرى، ونرحب بالدكتور سهيل الزعبي، أستاذ مشارك من قسم علم النفس بكلية التربية، للحديث عن مبادرة جميلة حقيقة. فيا أهلا وسهلا بك دكتور.
1: يا حيا الله فيكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير.
0: حياك الله دكتور. بس لو تحدثنا بداية عن هذه المبادرة، مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى ماذا تهدف هذه المبادرة؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة شرفت في المشاركة في أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية، وهي يعني مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يعني تم استضافتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال 16 و17 من الشهر الحالي في محافظة ظفار في صلالة. طبعا تضمنت يعني على مدار يومين أوراق علمية، وأيضا المعرض المصاحب، وفي اليوم الثاني يوم 17 تسعة كان هنالك العديد من الورش اللي يعني كانت تدور حول ما يتعلق بالابتكارات والتكنولوجيا، وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي، وما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وتم أيضا يعني تسليط الضوء سواء كانت في الأوراق في اليوم الأول أو في الورش على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقضايا متعلقة في الدمج والتشغيل والعمل للأشخاص. يعني ورقة حقيقة في اليوم الثاني كانت هي تسلط الضوء على موضوع مهم جدا يتعلق ب يعني نستشرف مستقبل التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف إنه إحنا ننتقل من التأهيل التقليدي إلى التأهيل الذكي. يعني هذه أبرز يعني ما كان، طبعا كانت تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار، وأيضا حضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، وأيضا معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، مثلا اتحاد الغرف العربية، في ما يتعلق في مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
2: جميل جدا يا دكتور، احنا لفت انتباهنا مفهومين ممكن في البداية يكونوا مختلفين، اللي هم التأهيل وإعادة التأهيل. لو توضح لنا ايش هو الفرق الحقيقي ما بينهم؟
1: يعني احنا من ضمن الموضوعات اللي تضمنتها الورشة هي محاولة الكشف عن الريهابيليتيشن والهابيليتيشن، او ما يسمى بالتأهيل وإعادة التأهيل. يعني من حيث المفهوم في التأهيل، إنه أنا بكسب الشخص ذوي الإعاقة بعض المهارات، بعض اللي بحتاجها في قضايا التوجيه والتشغيل المهني. طبعا هو ما امتلكها سابقا من خلال مراكز ومؤسسات التأهيل المهني. بينما إعادة التأهيل، بعض الأشخاص قد يتعرض، ما بيكون من ذوي الإعاقة، مثل الحوادث، مثل الحروب، بتعرض إلى يعني حوادث ممكن يؤدي إلى بكر قدم أو يعني يد، فبالتالي هذا يحتاج إلى التأهيل، سواء كان تأهيلا مهنيا أو تأهيلا اجتماعيا أو تأهيلا حركيا أو تأهيلا مهنيا. فيعني في ناس بتكتسب هذه الأشياء بشكل نمائي خلقي، وبعض الناس مثل الحوادث نتيجة الأمراض.
0: نعم.
1: والحوادث.
0: إذن هذه الدراسة دكتور لمختلف الإعاقات.
1: نعم. هذا يعني متعلق ببرامج التأهيل المهني.
0: نعم.
1: فحاولنا أن نسلط الضوء على هذه القضية والفرق بينهما.
0: طيب دكتور، لو رحنا للتجربة العمانية في الرعاية وتأهيل أشخاص ذوي الإعاقة، كيف وإيش ممكن نقول عن هذه التجربة؟
1: حقيقة في الورشة كانت هي جلسة حوارية للأمانة، يعني لم تكن هي بالمعنى استشرافية. نحاول أن ننشر وعي في قضايا التأهيل، وكنت أطرح الكلام للجمهور، والجميل انه دول عربية قد شاركت في هذا الملتقى.
0: جميل.
1: وبدأت هناك النقاش حول تجاربنا كعرب، فخرجت بنتيجة انه كل التأهيل المهني في مراكز ومؤسسات التأهيل والتدريب المهني في الخاصة بالذوي الإعاقة قد تتشابه في القضايا المتعلقة في كيف نعمل مسح، كيف نعمل تقييم، كيف نعمل بحث اجتماعي، كيف انه المسؤول يعني في المركز او المؤسسة بيعمل ايضا تقييم نفسي وتقييم تربوي، بالإضافة إلى قضايا التهيئة المهنية اللي بتقودها طبعاً معظم المؤسسات والمراكز. التجربة العمانية تجربة حقيقة، تجربة رائدة، تجربة متميزة. عندما نتحدث عن مراكز التأهيل نجد بأنه لدينا مراكز تأهيل تتبع للحكومة، تشرف عليها الدولة، مركز مثل مركز الوفاء، المركز الوطني للتوحد، مركز الأمان للتأهيل. هذه مؤسسات أيضا تعمل نوع من التهيئة المهنية وإعداد الشخص ذوي الإعاقة إلى التشغيل والتوظيف، وممكن أن يكون هنالك يعني رؤية لعملية الفولو أب أو المتابعة لهؤلاء في أماكن عملهم.
0: نعم.
1: طبعا إحنا مؤسسات المجتمع المدني هي يعني شريك استراتيجي، هي تقدم أيضا خدمات الـ التهيئة المهنية، يعني إعداده للوظيفة اللي عم بتناسب نوع وشدة الإعاقة للشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه المؤسسات يعني حقيقة سواء كانت تتبع مؤسسات تطوعية أو مؤسسات خاصة أهلية، نجد بأنه أيضا تقدم دور كبير جدا في قضايا التأهيل والتدريب. يعني جمعية تدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، هذه جمعية تطوعية.
0: نعم.
1: يعني من مؤسسات المجتمع المدني جمعية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية النور للمكفوفين، هاي أبرز يعني التجربة.
0: نعم.
1: العمانية أيضا الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أيضا في بعض القطاعات الخاصة مثل مركز ظفار للتوحد، طالما نحن في ظفار قلنا لابد أن نتحدث.
0: إذن هي الكثير من التجارب قد تطول القائمة دكتور.
2: جميل. نعم. جدا يا دكتور، من خلال هذه المبادرة اللي خصصتوها للأشخاص ذوي الإعاقة تحدثنا عن. نعم. الوضع الحالي، لكن لو تحدثنا أكثر عن المستقبل، كيف تشوفوا مستقبل هذه المبادرة ومستقبل هذه الفئة بالتحديد؟
1: يعني للأمانة مثل هذه المبادرات اللي تطلقها يعني الجامعة الدول العربية من خلال المنظمات، هي بالنسبة لنا كمتخصصين في مجال التربية الخاصة هي نشر وعي. يعني حاولت هذه المبادرة أن تربط العيش باستقلالية مع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة، وكيف انه هؤلاء يعني no child left behind، بمعنى انه عدم ترك طفل بالخلف. يعني احنا نسير لكن ايضا معنا نسبة معينة من الاشخاص ذوي الاعاقة بحاجة الى ان ننمي مهن، احنا بنبحث عن مهن. يعني هاي العيش باستقلالية ايضا في قطاعات اجتماعية، قطاعات نفسية، قطاعات تعليمية، ايضا في القطاع المهني. انا اتحدث عن ما تضمنته الورشة، يعني المهن والحرف في التأهيل المهني جميلة جدا أن نسلط الضوء عليها، وكيف نعمل على توظيف مثل هذه يعني التقنيات الناشئة في عملية تدريبهم، إعدادهم، تدريبهم، تأهيلهم وتشغيلهم في قطاع العمل وسوق العمل.
0: نعم دكتور، طبعا أنا لاحظت أن هذه الفئة دائما ذوي الإعاقة تحصل عندهم مواهب صراحة رائعة.
1: نعم
0: أكيد دكتور، جزاك الله خير دكتور. كان معنا الدكتور سهيل الزعبي، أستاذ مشارك بقسم النفس بكلية التربية. طبعا دكتور تضيف لنا رسالة أخيرة للمجتمع والمستمعين اليوم بشكل مختصر.
1: طبعا إحنا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من منظومتنا الاجتماعية، فلا بد أيضا أن نوظف. يعني كانت رسالتي أيضا في المحاضرة وحضوري من خلال هذه المبادرة إنه رسالة إنه هؤلاء لابد إنه نساعدهم، نقدم لهم النفاذ الرقمي وعندنا مبادرات حقيقة في الجامعة، حتى في المعرض كانت هنالك مبادرات من أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وذوي الإعاقة البصرية، يعني عم بيواكبوا العصر وبواكبوا التطورات الموجودة في التقنيات الناشئة. فلابد أن نأخذ بيدهم، لابد أن نفتح الأفاق لهم، لابد أن نؤثر لتمكين مهني، تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، ونقدم لهم الدعم والمساعدة. للأمانة ما شاهدته في المعرض كان شيء يعني نحن بخير ونحن نسير إن شاء الله مع الركب وليس خلف الركب.
0: الحمد لله دكتور، كل الشكر والتقدير للدكتور سهيل الزعبي، أستاذ مشارك بقسم علم النفس بكلية التربية. ضفت لنا الكثير حقيقة دكتور، وشكرا لوجودك معنا.
1: شكرا لكم ولقناة هلا اف ام على هذه الاستضافة، ولك رحمة، طبعا رحمة احدى طالباتي فلها كل الشكر والتقدير. شكرا. وايضا زميلتها، بارك الله فيك.
0: شكرا، بارك الله فيك دكتور. اذا مستمعينا نطلع لفاصل قصير وراجعين لكم مع ضيف حلقتنا لليوم.
3: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: نرجع لكم مستمعينا الكرام ونرجع لفقرتنا الأساسية والرئيسية في البرنامج ونقول يا أمجاد في الجامعة طبعا نلتقي بشخصيات مختلفة ولكل شخصية حكايتها الخاصة وتختلف كل شخصية عن الأخرى ولكل شخصية قصة ويمكن رسالة حتى الشخص نفسه يمكن ما يكون متخيلينها أو متوقعينها.
1: بالفعل رحمة، ضيفنا اليوم شاب ارتبط بالخيل من سنواته الأولى، خلنا نقول من نعومة أظافرة. نشأ في بيئة كانت الخيل جزء أساسي من حياتهم اليومية، لكن ما اكتفى بكون الخيل مجرد هواية بالنسبة له أو جانب من الجوانب الترفيهية اللي رفه فيها عن نفسه، ولكن واصل شغفه فيها وطور نفسه لحد ما وصل اليوم ليكون الخيل جزء من عمله ومصدر من مصادر دخله.
0: نعم أمجاد، وفي الوقت نفسه كان له مسار خاص آخر يسير معه جنب إلى جنب، فاختار دراسة القانون في جامعة السلطان قابوس، وخاض خلال سنوات الجامعة تجارب ومواقف ما كانت دائما سهلة، وبين الدراسة والأنشطة والتحديات والإخفاقات لكنه استطاع أن يكمل طريقه حتى تخرج من كلية الحقوق.
1: اليوم نحن بنحاول نتقرب أكثر من هذه التجربة ونتعرف على طالب الحقوق مانع المطاعني. نرجع معاه للبدايات وبالتحديد بدايته مع الخيل، وبنمر بعدها لسنوات الجامعة والمواقف اللي عاشها ونقدر نقول اللي صنعت وصقلت شخصيته لحد ما أصبح اليوم بهذه الشخصية. فيا أهلا وسهلا بك مانع في برنامج هلا SQU، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم.
2: حياكم الله ومرحبا، جزاكم الله خير، شاكر استضافتكم لي في هذا البرنامج الموقر، ولي الشرف أني أكون بينكم اليوم.
0: شرف لنا مانع، طبعا نقول لك أنك أنت نشأت في بيئة فيها الخيل وكانت جزء من حياتك اليومية، كيف بدأت علاقتك بالخيل؟
2: والله هي ما كان اختياري أنا، سبحان الله العائلة الكريمة الحمد لله كانوا هاوين لهذه الهواية.
0: نعم.
2: وكانوا مربين الخيول يعني من زمن الأجداد، أنا متوارثين هذه الهواية أبا عن جد
0: ما شاء الله.
2: أيوة، كان حياة جدي الله يرحمه يغفر له،
0: الله يرحمه
2: الفارس والمدرب سالم حميد ماسي المطاعني
0: ما شاء الله.
2: بعد ذلك مسك المهنة والدي وتربية الخيول ظلت مستمرة معنا الحمد لله، من أول ما فتحت عيني أنا على هالدنيا في بيتنا خيول يعني. الحمد لله يعني ما كان اختياري، كانت البيئة هي أهلتني إن أنا إن هي تكون هوايتي الأولى.
0: نعم، حبيت هذا الجانب.
2: أيوة، والحمد لله مشينا معها، بداية كانت في مراكيض العرضة إلى أن تطورنا خطوة بخطوة.
0: وين في في أي ولاية؟
2: في ولاية قعلان بني أبو حسن، محافظة جنوب الشرقية. الحمد لله وفقنا في المجال، بداياتنا كان في مجال العرضة، بعد ذلك والدي تطرق في اللي هو على
0: تربية وتدريب الخيول.
2: أيوة، والحمد لله صقل هذه الموهبة معه وطورها، ومن ذلك
0: خضيتها معه.
2: نعم.
0: أيوة.
2: نعم.
1: طيب يا مانع، أنت تقول اليوم أنه هذه التجربة هي ما باختيارك الشخصي وإنما امتداد لتجربة أهلك وأبوك وأخوانك اللي ربيت عليها، يعني خلنا ننتقل معاك لمرحلة الدراسة في جامعة السلطان قابوس، حدثنا أيضا عن بدايتك في الجامعة وخبرنا عن دراستك بالتحديد في كلية الحقوق، لأن مثل ما نعرف الحقوق ما كانت حلمك الأساسي.
2: حلو جميل، ما شاء الله متبحثين عني وايد ما شاء الله يعطيكم العافية. والله الحمد لله يعني نقبلت بجامعة السلطان قابوس في كلية الحقوق تخصص القانون، ما كان اختياري، كنت بحول لكلية التربية ولكن ما صار، والحمد لله وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم.
1: صحيح.
2: واصلت في التخصص، تحديت نفسي، واجهت عواقب، واجهت تحديات من ضمن في مرحلة دراستي وأنا أتماشى مع الدراسة، دخلت في عدة اللي هي
1: مجالات،
2: عدة مجالات في الجامعة، ومن بينها مجال الفروسية. كنت أبحث عن تخصص خيالة بعد ماشي تخصص خيالة كلية
0: التربية
2: كلية علوم زراعية، هي المسؤولة عن الاسطبل.
0: ممتاز.
2: والحمد لله تماشينا معها اللي هي كلية الزراعة، دخلنا في جماعة الخيالة. بس هي ما كانت مؤسسة ربحية.
0: نعم.
2: مؤسسة تعليمية أكثر منها ربحية.
0: نعم، إذن هي بدايتك كانت أنك أنت رحت لجماعة الخيالة خلال فترة دراستك الأولى وخضيت منها الكثير.
2: هي ما أنها كانت بدايتي في الخيالة، لكن طورتني وصقلت موهبتي أكثر. نعم. عن لازم الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: أنني ما كنت في يوم من الأيام أنني حاط في بالي أن أنا بكون مدرب في مجال الفروسية.
0: إنزين، لكن هذا الشيء ما خلاك، يمكن أنت قلت أنك خضت، يمكن بعدين بنتطرق لجانب معين التحديات اللي واجهتها،
2: اللي هي
0: ما بنقولها الحين، بس في شائعات تقول أن الجماعات الطلابية تكون سبب أنه تقلل من مستوى أو ما ذلك.
2: أيوة، وايد وايد ناس كذا يقولوا. غلط. أيوة. غلط. هم شوف، هو يعتمد على الطالب في حال ويوازن بين دراسته وبين جماعاته بين طلعاته وروحاته. ليش ليش ليش قالوا هي الفعاليات والجماعات الطلابية هي اللي تضيع الطالب؟ ترى الطالب معقول 24 ساعة يقضيها كلها في الجامعة؟ مستحيل. كم 6-7 ساعات 8 ساعات في الجامعة، باقي الساعات الباقية هين يكون؟ خارج الجامعة. صحيح. يعني الجامعة، شو بذكر موقف بخصوص هذا الشيء. أنا عندي زميلي كان خريج في سنة التخرج، كان يقول لي ما أنا أتمنى الحياة اللي أنتوا فيها يا أخي. هو من سكان مسقط، وغالبا سكان مسقط يكونوا من الجامعة إلى البيت، من البيت للجامعة، ما أنهم مكونين يعني خلاص جروبات اللي معهم في مسقط. فيقول لي أنا أتمنى الحياة اللي معكم أنتوا. أقول له كيف؟ هو في مرتبة الشرف كان يعني شاد حيله في الدراسة ما شاء الله عليه، بس هو جالس يتمنى حياة غير، جالس يشوفهم انهم اوكي موازين بين دراستهم في نفس الوقت علاقاتهم، ياخذوا يعطوا مع الناس، مشاركاتهم. هو ما جالس يحصل في الجامعة، بس اللهم انا دخل الجامعة طلع بشهادة وطلع،
0: والمهارات والمشاركات الطلابية ما
2: هي هذه. شوفي، الطالب يحصل اشياء وايد من الجماعة الطلابية ما يحصلها في القاعات اللي هي في قاعة المحاضرات مع. نعم. الدكتور.
0: صحيح.
2: كيف؟ ان مهارة التواصل ما اي طالب. انا تفاجأت في بعض الطلبة ان يمتي تاخذ وتسولف معه، مثلا احنا بضرب مثال. السلام عليكم ورحمة الله، اخبارك طيب؟
0: الحمد لله، اخبارك كيف حالك؟
2: الحمد لله. شفتي كيف رديتي علي بسؤال؟ صح؟
0: صحيح.
2: تسلم عليه تقول له السلام عليكم، يقول لك عليكم السلام، يسكت
0: وخلص.
2: شو اخبارك؟ الحمد لله. ما يرد، ما ياخذ ويعطي معك. هو في داخله يبي ياخذ يعطي معك، بس ما عنده الجرأة، وهو طالب جامعي ومتخرج يعني من الثانويه وداخل جامعه. خلاص خلاص، هنا تنتهي مسؤوليه الوالدين. خلاص. أيوة. هنا الطالب كيف يصنع نفسه؟
0: ايوه،
2: كيف يكمل مع نفسه؟
0: صحيح،
2: هي هذه
0: بالضبط.
2: فالجماعات الطلابيه انا اقول تشكل الجزء الاكبر من تميز الطالب في الجامعه، بغض النظر عن الدراسه. اوكي، المفروض ان الطالب يركز في دراسته اكثر عن لازم يجتهد، بس الجماعات الطلابيه انا اعتبرها مصدر تكميلي للدراسة الجامعية.
0: ممتاز. طبعا راح ناخذ فاصل قصير وبعدها نرجع للحكاية الحلوة هذه.
2: يعطيكم العافية، خذوا راحتكم.
0: فاصل قصير وراجعين لكم مستمعينا.
2: يعطيك.
3: هلا اسكيو على هلا اف ام.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

الساعة 5 المساء على هلا اف ام. هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومستمرين في حوارنا مع طالب الحقوق مانع المطاعني. مانع، أنت أكيد مريت بالكثير من المواقف في الجامعة، لكن في موقف واحد أكيد أنك ما نسيته خلال دراستك في الجامعة، فلو تخبرنا تفاصيل هذا الموقف وإيش كان شعورك لحظة الموقف.
1: والله موقف، شو انت الحين حطيتيني في حيره من امري، خليتيني اسوي فيدباك لوايد اشياء. بس في مواضيع، في مواقف وايد، بس في في في مواقف في في مواقف تكسرك وما تنساها طول حياتك. صح، انا بذكرها بس من بعدها انا صرت قوي بعد هذا الموقف. اللي هو هذا الموقف كان بدايتي في التخصص، اول فصل اللي في التخصص. طلع الدرجات، طلبه طلع عن درجات الذيب، معدلة تحت التو. يعني ملاحظة أكاديمية، عرضة للملاحظة. جيت بسجل المواد، ما صار الموقع ما يستقبل إذا كنت تحت الملاحظة، ما يستوي تسجل، لازم المرشد الأكاديمي هو اللي يسجل لك. أيوة كذي نظام الجامعة. تواصل مع المرشد، رسل لي إيميل إنه يا مانع تعالي المكتب برتب لك الأوضاع. قلت لي إن شاء الله دكتور ولا همك. راح مانع المكتب، قال لي من معي؟ قلت له مانع. قال لي تفضل مانع. بحث لي في الكمبيوتر، طلع عن درجات الذيب، قال لي درجات مانع يعني درجاتي. قال لي هذه درجاتك؟ قلت له ايوه. سألني عن نسبتي في الثاني عشر، خبرت عن النسبة. قال لي زين، نسبتك معقولة. ترى المعلومية، أي طالب في الجامعة، كل طلاب الجامعة اللي مقبولين في جامعة السلطان قابوس، مستحيل طالب منهم طالع من الثاني عشر مستوى تعبان. يعني كلهم أغلبهم دحاحية، كلهم شطار.
2: أتفق.
1: بس بعدين تختلف الظروف، تختلف الأمور. كل ما تزيد سنة الطالب تحس تزيد على الهموم وتزيد يهول المواضيع والظروف إلى آخره. فقال لي نسبتك زينة يعني ما أنها سيئة، بس ليش كذا درجاتك؟ خبرت وضعي وخبرت الأمور. قال لي إذا استمرت على هذا المستوى أنت مستحيل تكمل معنا في الجامعة. قلت له كيف يعني دكتور؟ قال لي أنت ما شوف لك مكان ثاني. يقول لي دكتور مرشدي الأكاديمي، أنت كيف أشوف لي مكان ثاني؟ أنت مرشد أكاديمي، المفروض أنا أخذ من معك هذه النصيحة، أتقبلها، تقول أو تسجل لي المواد، يا فلان إذا ما شديت حيلك بيصير لك كذا كذا كذا كذا. طلعت منك أنا متحبط لأبعد مدى، بس إيش بتسوي يعني؟ خلاص في الأمر الواقع هذه مشكلة لازم أدور لها حل.
2: أكيد.
1: من يومها أنا ما دخلت للدكتور لين اليوم. لفادة استلمتها الحمد لله.
2: ما شاء الله.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله استلمت لفادة، ما رحت للدكتور، بس أصور معه إن شاء الله.
2: الحمد لله إن شاء الله. يعني ترى هو أحيانا قسى عليك.
1: صحيح. شوف هو
2: قسى عليك عشان
1: هو قسى عليك. شوف في ناس يستخدموا التحفيز عشان يشجعك، في ناس يستخدموا القسوة عشان يحفزك.
2: أكيد.
1: هو استخدم معي هذا النظام، مستحيل دكتور إني أقلل من شأن طالب.
2: أكيد.
1: مستحيل مستحيل.
2: لكن يمكن لو لذ الكلمة يمكن تمام.
1: صحيح. هي هذه جلست أرجع مع نفسي، أنا قلت لو هو مشجعني بيشربني ماي بارد وبتالي عكسي يعني.
2: صحيح.
1: الحمد لله.
2: طيب خلصنا من الجامعة بال يعني هذه الظروف والإخفاقات اللي مريت فيها، ننتقل لجانب ثاني، جانب الوالد ودعم الوالد لك. لو تخبرنا عن عمل والدك، يعمل في قطر حاليا، وعلاقتك فيه في هذا العمل، وكيف كان دعم الوالد وتحفيزه لك خلال هذا.
1: والله باحثين حتى عن معلومات العائلة ما شاء الله، يعطيكم العافية. والله ولا وجه كل الشكر لوالدي المدرب العالمي سعيد خميس المطاعني.
2: أبوي له تحية.
1: أبوي طبعا.
2: نعم.
1: كان مدرب في الحرس السلطاني العماني لمدة 23 سنة.
2: ما شاء الله.
1: قاعد على أساس يرتاح، خلاص يكون مشروع الخاص في عمان يرتاح. بعد سنة جاءت دعوة من قطر، وكمل الوالد وظيفته في قطر الى من 2016 الى يومك في قطر.
2: ما شاء الله.
1: هذا على اساس انه تقاعد بيرتاح يعني. عنده شهاده دوليه، ما اكتفى بالشهاده انه هو يستفيد منها وحده، طبعا يبقى هو متخذ الخياله معه مثل الموروث. انه ما بالمهاره توقف عندي.
2: نعم.
1: كان عندي اخواني، واحد اكبر مني واحد اصغر مني. كان للمعلومة ترى اخوالي عمامي كلهم فرسان، عيال عمي فرسان،
2: اذا هم متوارثين.
1: ايوه. فالوالد متخذنها وظيفة في نفس الوقت إنه ما يبغى هذه المهارة توقف عنده.
2: نعم.
1: من بعد ما صارت اللي هي دورة الحرس السلطاني في جامعة السلطان قابوس، طبعا جامعة السلطان ما قصروا، لما دخلت أنا في جماعة الخيالة نسقت مع الحرس السلطاني على أساس إنه في دورة للطلاب اللي داخلين الخيالة. إيش فكرة هذه الدورة؟ أني أسسوا مدربين من من من طلاب جامعة سلطان قابوس على أساس يدربوا الطلاب اللي بعدهم.
2: ما شاء الله.
1: فكرة ممتازة. جبت عليهم المركز الأول طبعاً. الوالد شاف اهتمامي في المجال، ما كنت حاطة في بالي إنه في يوم من الأيام أنا بصير مدرب. أخذني معه لمدة 3 أشهر قطر. هذه المدة 3 أشهر كانت بدايتها 2 أسابيع بس. كان بعد 2 أسابيع على أساس إنه يكون معي يعني دراسة في الجامعة. كان عندي إجازة، قال لي ما أنا كم إجازتك؟ قلت له والله عندي 2 أسابيع. قال لي أباك تساعدني في قطر. معي عساف خيول، الخيول هن الخيول الأدب. بل الفرسان يعرفون ترويض ما وامسك عنها المدرسة هناك. أبوي داوم دوام الخاص فترة المسائية مع مدرسة خاصة، يعني كأنه مشروع. قلت له إن شاء الله أبوي ولا يهمك. درست كملت معه 2 أسابيع. بعد 2 أسابيع قلت له أبوي ترى المدة خلصت، المفروض أرجع عمان. قال لي مانع تقدر تمدد 2 أسابيع. حذف وإضافة 2 أسابيع الأول.
2: أي صح.
1: يعني أبوي ما مهتم لأمور الجامعة، ما مكمل الجامعة. قلت له أقدر حذف إضافة، ما درست يعني ما داومت. أيوة مددت 2 أسابيع في قطر، خلص 2 أسابيع صار كم 3 أسابيع. ها أبوي كيف أرجع عمان؟ قال لي ما أنا تقدر تمدد 2 أسابيع. قلت له كيف مدد 2 أسابيع؟ بيروح شهر كامل يعني غيابات وأمور أول تالي، هذا كله بيأثر.
2: وش سويت؟
1: قلت له كيف ترتيب؟ قال لي إذا حذفت الفصل هيش يصير. تفاجأت كيف أبوي تبغى نحذف الفصل.
2: هذا في أي سنة؟
1: هذا سنة رابعة ظني. سنة رابعة. قال لي إذا حذفت الفصل إيش بيصير؟ قلت له ما بيصير شيء. قال لي يعني ترجع الفصل اللي بعده تدرس عادي. ما هو ما ما ما يعرف قانون الجامعة. أيوة. ترجع بعد الفصل اللي بعده ترجع تدرس عادي. قلت له برجع طبيعي. قال لي حذف الفصل. ثلاث كان صيفي. قلت له 3 أشهر أحذف. قال لي حذف الصيفي. قلت له أبوي ما يصير. قال لي أنا أبوك ولا الجامعة؟ قلت له أنت أبوي. خلاص يعني التصريح من من من اللي يصير. قلت له خلاص الأمور طيبة. كملت عنده 3 أشهر. في اليوم أركب 6-7 خيول.
2: ما شاء الله.
1: في اليوم أركب 6-7 خيول. الطيحات ببيس بس يسألني سؤال واحد أول ما طيح من الخيل، تعورت؟ لا أركب. على طول ما عندك مجال، يبي يصنع منك رجل حديدي. أبوي متخذ المجال أن الشدة هي اللي تصنع الرجال. مهما كان بتتعب الحين بتتعور، أشوف أنه يعني أنا أتعور هو يعور في داخله، بس ما بيحسسني أن أنا جالس. ما يقول ريال تتعور يعني هو غلط بس يعني كده. إنزين كملت معه 3 أشهر في المجال الحمد لله. رجعت أنا من هناك من قطر، كملت في الجامعة 1 شهر دربت. تواصل معي استاب الخارجي. أنا المعلومة دربت في الجامعة لمدة 1 سنة كاملة بحكم أنها هي مؤسسة تعليمية ما ربحية، فما ما ما كنت اتقاضى ولا ريال وما كنت حاطه في بالي.
2: بس اكيد هي ضافت لك الاساسيات
1: الكثير الكثير. انا اقول بدايتي في التدريب كانت من الجامعه. كانت من الجامعه. الوالد يوم شافني مهتم في المجال ما قصر فيني، اعطاني الخيط والمخيط، اعطاني كل شيء. انا لين اليوم اتواصل معه، اي شيء اي تدريب غلط اي شيء بتطور ركوبي حتى انا يوم اركب ارسل لابوي، ابوي 1-2-3 كيف ايش تشوف؟ لا مانع هذا غلط هذا صح، سوي كذا سوي كذا سوي كذا. هذا الشيء اللي خلاني ان انا حاليا اصغر مدرب ترى من الفئه اللي معي.
2: ما شاء الله.
1: انا حاليا اصغر مدرب.
2: نعم.
1: اشتغلت في 4 اسطبلات، كلهن الـ4 الاسطبلات اللي اداوم معهم اكبر مني، يعني المدرب الثاني يكون اكبر مني، انا اصغر مني يكون.
2: وكونت لك دخلك الخاص من
1: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بدايتي ما كانت براتب وما كنت حاط في بالي ان هذا شيء، اني كنت اللي بشهاده الجامعه انا بداوم بتوظف وهذا.
2: زين ايش رسالتك مانع للطلبه اللي كل ما بغيوا يسووا شيء ينتظروا العائد المادي؟
1: ايوه شوف هي هذا نفس اليوم بيقول لك المال هو الذي يصنع السعاده. ايوه في ناس بانيه من الصفر، ترى صدق في ناس بنوا من الصفر. هيش اللي صار في أشخاص معهم هواية وموهبة يطوروها مع مرور الأيام تصير هي شغلة الشاغل. أكبر مثال أنا دربت 1 سنة كاملة بدون راتب، السنة اللي بعدها خلاص ما كنت حاط في بالي أبدا أن أنا بستلم راتب في يوم من الأيام. بدأ معنا يتطور، انتقلت من اسطبل إلى اسطبل ثاني، من اسطبل إلى اسطبل ثاني، والحمد لله وصلت مرحلة زين. في مثال ثاني عندي صديقي هواية الرسم، رسام بس ما حاط في بال ان انا في يوم من الايام ان برسم عشان وظيفه والى اخره. طالب في الجامعه وقت فراغه يقضي فراغه يرسم
2: ويحصل فلوس
1: بس يفرغ طاقته. اللوحات اللي يرسمها الحين اللوحه ب 150 يبيعها 150 ريال عماني. يعني سبحان الله الهواية يوم تطورها، الهواية يوم تطورها وتصير شغلك تبدع فيها أكثر من أنك تكون ملزوم في شغلها.
2: صحيح صحيح،
1: هي هذه. مستحيل مستحيل مستحيل إنسان ماشي في باله خطة يبي يسويها بس يحكم نفسه يقول والله يبالي رأس مال، أنا لازم مع، ولا أني يحكم نفسه أنه لازم أتسلف من البنك وإلى آخره.
2: كمل.
1: زين. فوايدين وايدين شباب وايدين طلاب، حتى انا ربعي اكثرهم يقول لك يا الله والله لو انا واخذ الشيء الفلاني بس ما عندي فلوس وما عندي. خلاص اعمل اعمل. في مقوله انا دائما في راسي تتردد ايام الجامعه، ايام الملاحظات الاختبارات وكذي، ايش المقوله تقول؟ افعل ما يجب عليك فعله،
2: سوي اللي عليك وخلاص،
1: خلاص ما عليك من النتيجه، النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. تسبب انت، اجتهد، الله سبحانه وتعالى يشوف شغلك، يشوف اجتهادك، يشوفك انت هين بتوصل. نجحت الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما نجحت ما عندك مشكلة، خيرة، هذه خيرة لك. هذا خيرة لك من الله سبحانه وتعالى، إذا توفقت الحمد لله من الله سبحانه وتعالى، ما توفقت خيرة من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. زين أمجاد، نكمل الحديث مع مانع، يمكن نسولف معانا كثير، مانع عند الكثير من الحكايات والقصص صراحة. أكيد مستمتعين.
0: أكيد يا رحمة، ولكن هالمرة بننتقل شوية من موضوع الخيل ونرجع لموضوع الدراسة والضغط والتوازن. يعني
1: تبى تشتتوني لها، تبى كل مرة تأكلني
2: على الخفيف.
1: ما هلا مشي
0: بس. كنا بنمر في أكثر من مرحلة، نرجع شوية للدراسة.
1: ماشي بس.
0: إيش كانت العلاقة ما بين حبك للخيل، وبما أنك أنت نشأت في بيئة يعني محبة للخيل وهذا الشيء متوارث عندكم، وممارستك لها كهواية في اسطبل الجامعة، وما بين انك اليوم انت وصلت لانك تكون خريج من كلية الحقوق وانهيت كل متطلباتك؟
1: والله كنت انا اعتبر الخيالة، قصدك انت كيف وازنت بين الخيالة وبين دراستي في الجامعة؟
0: بالضبط،
1: انا اعتبر الخيالة مهرب لي لما كنت في الجامعة، كان على ضغط الدراسة وضغط التكاليف وجمعة الشباب والروح والية، كان كل طالب، هذا مع كل طالب، إنه لازم كل طالب يكون له مهرب يخرج من الضغوط اللي هو فيها.
0: صحيح.
1: فأنا اعتبرت هذا المجال إنه هو المهرب لي، واللي زادني إن الاسطبل في الجامعة. يعني أخلص كلاسات على طول، أحيانا يكون ملابسي عندي في السيارة، أخلص كلاسات على طول اسطبل الجامعة، ما عندي وقت.
2: ما تحس بتعب؟
1: ماشي أرهاق، ماشي تعب، أي مجال تستمتع فيه تنسى التعب، خاصة المكان اللي أنا كنت فيه، طلاب من مساعدين من مشرفين من إلى آخره. كان مع، تذكرت كان معنا العم محمود الله يرحمه ويغفر له، هذا مصري كان سايس في اسطبل الجامعة.
2: نعم.
1: توفى قبل سنتين تقريبا،
2: الله يرحمه.
1: كان له بمثابة الأب والأخ، وعمره 58
0: ما شاء الله،
1: بس 58 يركب خيل. يعني ما شاء الله على فيه صحة، جزاه الله خير، محبوب مع كل خيالة الجامعة من بنات وشباب. كان هذا سبب من الأسباب أني يخليك أنت تي أصلاً اسطبل الجامعة وأنت مرتاح نفسياً. متزوج حرمتين كان، وحريمة كلهن في مصر، يعني مودر دولته ومودر عياله، يا يشتغل هنا، والكلام الإيجابي اللي يعطيك يا واللي يقول لك يا تبارك الله، تقول أنا عندي هموم هو ما عندي شيء، بس يوم تجلس عنده وتسحب الكلام تحس ان شال هم، شال شيء بخاطره، بس سبحان الله يقول لك الايجابيه معديه بعد.
0: يعني حببكم اكثر في المجال.
1: حببنا اكثر في المجال، ومجال الخيل ترى اللي يدخل مجال الخيل ما يطلع عنه بسهوله، بعد
0: يتعلق فيه،
1: يتعلق في الخيل، ومجال الخيل كل مره يجرك في شيء، كل مره يجرك في شيء، ومهما وصلت مرحله بتحس نفسك ماخذ قطره من بحر. الخياله لو توصل، انا احس الرياضه الوحيده اللي لو وصلت لابعد مستوى تعتبر نفسك بعدك ما خلصت المجال، كل مره يطلع لك شيء، كل مره يطلع لك شيء.
0: طيب انا قف بالي سؤال حاليا من كلامك، يعني ايش المهارات اللي اكتسبتها من الخياله؟ يعني مانع اليوم وش يفرق عن مانع في بداياته؟
1: والله تغيرت وايد
2: باختصار، مانع ترى خلنا الوقت.
1: حلو، باختصار اعطيك باختصار ايش اللي غيرت فيني الخياله. أقل شيء فن تواصلي مع الناس، تغيرت مهارة تواصلي مع الناس بشكل جذري. ما كنت مانع السابق مثل ما صرت الحين. أقل شيء لما أدرب اليهال للمستويات الابتدائية الأساسيات، اليهال الصغار، الولي الأمر يوم يشوفني أخذ وأعطي مع الياهل ويحس أن ولده يأخذ ويعطي، صار لي مواقف وايد. في مرة من المرات يعني الولي الأمر يكلمني، شاف والدي يضحك ويسولف عندي في التمرين وكذا، يكلمني يقول لي بالله عليك بسألك، هيش هيش هيش سويت يعني، هيش قلت له كيف كذا ياخذ ويعطي معك يعني؟ يقول لي في البيت معذبني، قلت اضرب خوات صغار وقلت انا هذا. سبحان الله يعني عرفت كيف اتواصل معهم، عرفت كيف احببهم في التمرين. مجال الخيال عرفني بهذه الامور وايد. واحد من اليهال بعد طاير عن باص مدرسه، ابوه معاقبنا قال له، قال لي يا اذا ما تدرس اليوم اللي ما تدرس فيه ما في خياله. قال له طيب اليوم اللي ما داوم فيه ابوه عاقبه ما يابه في الخياله.
2: زعل الولد
1: يوم جالسين، هذا اللي ابوي يكلمني القصه، جالسين العائله الكريمه في السفريه يتعشوا في الليل. يا الولد يتكلم قال بابا ليش كوتش مانع ما يدرسني بالمدرسه؟ كوتش مانع فاضل لك، خلي خلصك من الاسطول عندي بلحقك بالمدرسه وبس. سبحان الله
2: انت وصلت لمستوى تواصل جدا عالي، على الرغم من ان الخياله والخيول بعيده كل البعد عن هذا الجانب، يمكن ولا تحس انها
1: لا متصل. شوفي بخصوص التواصل، اني في مشتركين يشتركوا معي باعمار كبيره يعني، ما نيت اني اوصل مرحله يعني متقدمه في الفروسيه، يقول لي ما انا بس بفرغ الطاقه، بطلع من ضغوط العمل، ابرتاح نفسيا. لانه يوم يتعامل مع جسد غير جسده تحس انه يستجيب جسمه ويتاقلم.
2: سبحان
1: اول ما يوصل خلاص في ضغوط متضايق، من يركب الخيل تحس الفارس خلاص متاقلم معك. ياخذ يعطي. اغلبهم يقول لي انا اسمعني انا ما بوصل مستوى متقدم، بس ابى ارتاح نفسي، انا بطلع من الضغوط اللي انا فيها.
2: نعم سبحان الله، عشان كذا وصانا فيها الخيل فيها الرسول
1: صلى الله عليه وسلم، الخيل معقود في نواصيها الخير ليوم. نعم. القيامة الرسول قال.
2: نعم. اذا مانع، نحن سولفنا كثير وخذنا الوقت، وفي الكثير من القصص انا متاكد انك تحكيها لنا، ولكن باختصار مانع لو تعطينا رسالتك ونصيحتك للطلبة.
1: والله رسالتي ونصيحتي للطلبة وبشكل عام، هي النصيحة أنا أقدمها لنفسي قبل لا أقدمها للطلبة. صلاتك وبر والدينك، أنت والخير باع على طول. يا لكم شفتوا حد يصلي صلاة الخمس منتظم فيهن، أمه وأبوه راضين عنه ما متوفق بحياته؟ ما حد. صلاتك بانتظام، أمك وأبوك راضين عنك، أي شيء في حياتك تباه، في الدراسة بتتيسر أمورك، تبحث عن وظيفة بتتيسر أمورك، الرزق بتتيسر أمورك. أقل مثال أني أيام دراسة، أي قبل كل اختبار أتصل الوالدة، تراني كنت أيام دراسة عايش على دعوات الوالدة بفضل الله، ثم دعوات الوالدة.
2: كم فصل
1: في الجامعة؟ ست سنوات ونص.
2: ما شاء الله،
1: ست سنوات ونص في الجامعة
2: وعديتها
1: الحمد لله، بالرغم أن التخصص ما كان التخصص المطلوب، بس تحديت نفسي.
2: لكن أضاف لك التخصص صحيح؟
1: الحمد لله أضاف لي وايد، والحمد لله أني أنا أحمد ربي لي اليوم، الحمد لله أني كملت في التخصص.
2: الحمد لله
0: أنك ما حولت يعني.
1: لا الحمد لله.
2: إذن أمجاد وصلنا لختام الحلقة
0: بالفعل رحمة، طبعا نحن استمتعنا مع ضيفنا مانع المطاعني، ونقدر نقول انه رحلة الطالب الجامعي ما تتوقف عند قاعة المحاضرة، والشغف الحقيقي ممكن يفتح للإنسان أبواب ومسارات تتجاوز حدود التخصص، تتجاوز حدود قاعاته الدراسية والجامعة اللي ينتمي إليها. وتجربة مانع اليوم كانت مثال لشخص اختار إن هو يستثمر في نفسه وفي مهاراته، ويقود تجارب مختلفة تصقل شخصيته وتنقله من جانب يختلف عن الجانب اللي هو كان عليه.
2: إذن ما نعلمنا الكثير، علمنا أن المعدل الدراسي ما عائق أنه يكمل الحياة بشكل طبيعي.
1: مستحيل المادة لكم
2: أكيد مانع، ونحن صراحة استمتعنا كثير باللقاء، وللأسف وقت داهمنا.
1: جزاكم الله خير.
2: في خاطرك شيء عسريع تقوله ولا شيء؟
1: جزاكم الله خير.
2: الله يسلمك ويعافيك. إذن كل الشكر والتقدير لمانع المطاعني، استمتعنا معه بالحديث عن الخيل والخيالة والجامعة، وإلى هنا نصل للختام، ونقول للمستمعين إلى اللقاء، ونلتقي بكم في حلقات قادمة من برنامجنا الأسبوعي اللي يبث كل ثلاثاء، برنامج هلا SQU، ورح نخوض تجارب مختلفة مع ضيوف مختلفين ومواضيع جديدة. هذه تحيات فريق العمل، و تحياتي أنا رحمة محمد الحديدي وزميلتي أمجاد الرجيبي، وإلى لقاء قريب مستمعين الكرام، في أمان الله.
0: في برنامج هلا اس كيو يو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
3: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
4: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
3: وأنا صهيب الشوكري
2: وأنا رحمة محمد
3: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو. عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية.

0: مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

واللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ورصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
1: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2 12 عند منتصف الليل.

بسيط وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: شكرا شكرا.
1: على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن فيروز.

تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
2: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتهم صار، لكن ما بتقرتي صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
1: يمنع من عنباتا
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا كافيه.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: يبقى السؤال.
1: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية. فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولايات أو في محافظات التعليمية وتقريب الشيء البعض الآخر. بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معنا إحنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيهم من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر إلى الأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح للمعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4،
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم العلي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.
1: ساوند كلاود.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

بعدين بفضي صح؟ اقعد.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: 40 وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح.